0: احنا النهارده حاجه واحده، احنا النهارده ريفو.
1: ريفو
0: الأغنية هي آلة الزمن اللي كلنا بندور عليها.

سهما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام السابعة صباحا في إذاعة الشمس، أنا أسيل فرحات وإليكم نشرة الأخبار. أصيب سائق دراجة كهربائية في العشرينات من عمره

0: بجروح خطيرة بعد أن صدمته شاحنة على الطريق مناحم بيغن في مدينة تل أبيب، ونقلت فرق نجمة داود الحمراء الشاب إلى مستشفى إخيلوف في المدينة لتلقي العلاج. أصيب رجلان في الثلاثينيات من عمرهما بجروح خطيرة في حادث سير وقع على في عمك يزرعل بين شاحنة وسيارة خاصة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العفولة لتلقي العلاج. شهدت الليلة الماضية هجمات إسرائيلية استهدفت عددا من الأراضي اللبنانية، حيث أفادت مصادر لبنانية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على محيط منطقة الدبشة في النبطية الفوقة ومنطقة علي الطاهر وبلدات كفر رومان وصربين والقنطرة في الجنوب اللبناني. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على لبنان إلى 4350 ضحية، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز 12,000 جريح. اعتبر مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة ويشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة أن إطلاق الطائرات الورقية من القطاع ضمن الأنشطة المسلحة مطالبا بوقفها. بالمقابل أكدت المعطيات الميدانية أن الطائرات التي وصلت إلى بلدات إسرائيلية محاذية لم تكن تحمل مواد متفجرة أو حارقة. وفي المقابل شدد مسؤول في مجلس السلام على أن إسرائيل مطالبة أيضا بالتزام وقف إطلاق النار. جاء موقف مجلس السلام بعدما قدمت إسرائيل شكوى إليه بشأن الطائرات الورقية التي وصلت خلال الأسابيع الأخيرة من قطاع غزة إلى مناطق إسرائيلية محاذية. إلى شأن آخر، قال نائب وزير الخارجية الإيراني قاسم غريب أبادي إن مضيق هرمز سيظل مغلقا طالما استمرت الحرب، وأعلن أبادي عن اتفاق على ممر مؤقت بعرض قرابة 11 كيلومترا، وستجرى مفاوضات خلال 30 إلى 60 يوما بشأن ممر دائم جديد. وشدد نائب وزير الخارجية الإيراني على أن فتح المضيق مشروط بإنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع الحصار وتحديد مصير اليمن، كما وهدد بأن حقول الألغام الأمريكية التي تدخل المنطقة ستكون أهدافا رئيسية. في سياق متصل، أجرى رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، واتصالا آخر منفصل مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي. تناولت المحادثات مضيق هرمز دون تقديم تفاصيل إضافية. نقلت مصادر مطلعة بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ عددا من زملائه في الدول الحليفة خلال الأيام الماضية أنه من المستبعد أن تشن واشنطن هجمات جديدة على إيران في الوقت الراهن، وأن الإدارة الأمريكية تركز على وسائل ضغط أخرى بما في ذلك الحصار البحري والعقوبات الجديدة التي أعلن عنها هذا الأسبوع. وقال مصدر أمريكي أنه من المتوقع أن تستمر هذه السياسة على الأقل حتى ما بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة في نوفمبر المقبل. قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الكونغرس اتفاقية التعاون في المجال النووي المدني مع المملكة العربية السعودية. وأفاد مصدر في الإدارة الأمريكية لوكالة رويترز أن ترامب لا يزال يصر على أن الاتفاقية لن تفعل إلا بانضمام السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم واعترافها بإسرائيل. إلى حالة الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تشهد درجات الحرارة اليوم ارتفاعا طفيفا وستكون أعلى من المعدل العام لهذا الموسم، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. أما درجات الحرارة فتكون اليوم على نحو التالي: في القدس 33 درجة مئوية، في الجليل الأعلى 34، طبرية 39، الناصرة 36، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 32، النقب 36، أما اليوم في إيلات 42 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، أعود وألقاكم على رأس الساعة للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعدتم صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:07 الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في أول خبر لهذا الصباح. اليوم الأربعاء في 26 من شهر أغسطس من العام 2026، نقترب من نهاية الشهر ومطلع أيلول وافتتاح العام الدراسي والانشغال في هذا الملف. وكما تتابعون عبر أثير إذاعة الشمس، هذه القضية لن تحظى باهتمام كبير من جوانب مختلفة، بما في ذلك برنامج خاص في كل يوم من 1:30 حتى 2:00، نتابع من زوايا مختلفة، لأنه هذه القضية الآن أعتقد هي الأهم بالنسبة للكثيرين، مع الاستعداد لعودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة، ما بين فرحة الصف الأول ودخول المرحلة الابتدائية للبعض، وأيضا المرحلة الإعدادية والثانوية، وكل هذه الاستعدادات من قرطاسية إلى ميزانيات إلى أمور كثيرة، ولكن أيضا التحديات في ظل واقع سياسي، وأيضا في ظل واقع قد يكون أمني بالنسبة للبعض، ولكن على الأقل هذا العام كما يبدو حتى الآن لا إشكالية في بداية العام الدراسي من الناحية الأمنية والأمن الشخصي. بعد يعني سنتين تقريبا كنا في حالة صعبة، ولكن قد تكون تحديات أكبر وأخطر، أمل أن لا يحدث هذا وفق ما نسمع من تصريحات إذا كان على مستوى رئيس الحكومة ووزير الأمن، وإطلاق تهديدات من كل الجبهات من الشمال والجنوب، وما يحدث في الضفة الغربية حدث ولا حرج، والشعور العام أن هنالك من يبحث عن إشعال النار بأي ثمن، لأن هذا قد يخدم سياسيا. ناهيك عن بعض الخطوات التي تأتي في إطار الشعبوية والظهور أمام الرأي العام، كما حصل يوم أمس في مادما من قبل عضو كنيست في سكوت من الصهيونية المتدينة، يحمل مطرقة ويحاول تحطيم صرح ونصب تذكاري، وكما نعلم في غالبية إذا لم يكن في كل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية النصب التذكاري موجود، وهذا دمر أيضا بأشكال كثيرة حتى من قبل سلطات الجيش، ولكن هذه المرة بفعل عضو الكنيست هو الذي جاء بمصوريه وبطاقمه ليتحدث إلى الرأي العام، خاصة وأنه كل شيء الآن مباح عشية الكنيست، واستغلال منصات التواصل على أنواعها للوصول إلى القاعدة الشعبية. وأعتقد أن النموذج أنه المطرقة ونحن كفلسطينيين هو الهدف بالنسبة للكثيرين، كلما زادت الضربات على رؤوسنا هذا يسجل كأصوات وتأييد في استطلاعات الرأي، هذا منطق إسرائيل في صيف 2026. أول خبر إذاعة الشمس، صباح الخير.

0: الشنطة
1: موجودة،
0: المقلمة
1: موجودة،
0: المي
1: موجودة،
0: الزوادة
1: فيها عمك؟
0: أكيد فيها عمك.
1: هيك تمام، لأني بحبها.
2: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
1: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
3: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية.
4: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من امن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني ابحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
2: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: الشمس دائما.
4: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات لمن ينضم إلينا لا نحن في إذاعة الشمس، ونبدأ بعناوين هذا الصباح. الرادار الجوي

حذر مرة أخرى من ارتفاع آخر في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، بما معناه نحن في رسم بياني تصاعدي في كل ما يرتبط بالحرارة والرطوبة في مختلف أنحاء البلاد، خاصة في المناطق الجبلية. في القدس 33 درجة، تل أبيب ويافا 32، حيفا والساحل الشمالي 31، في الجليل الأعلى 34، في الناصرة 36 درجة في هذا النهار، طبرية 39، الساحل الجنوبي 33، النقبير 36، وفي إيلات 42 درجة. هذا سيستمر خلال اليوم ويوم غد على الأقل وفق موقع الراصد الجوي هذا الصباح. والأخبار التي ترد في الساعة الأخيرة وفي الدقائق الأخيرة، خبر مزعج ولكن هو بعيد، ولتخيلوا للأسف هذه العناوين. 14 طفل، نتحدث عن أطفال رضع، لقوا حتفهم في

لقوا حتفهم في حريق في مستشفى في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، 14 طفل رضع. هذا ما ورد قبل قليل في رويترز في خبر عاجل، وهذا بفعل خلل في أجهزة التكييف في باكستان. إسلام آباد العاصمة دولة فيها سلاح نووي ودولة متطورة عسكريا ولديها طاقات كبيرة جدا، والآن على خط الوساطة بين طهران وواشنطن وتأخذ دور كبير وعلاقات، ولكن في هذه الدولة بإمكانياتها الهائلة 14 طفل قضوا نتيجة حريق في مستشفى، وهذا بفعل خلل في أجهزة التكييف. ولا ننسى أن الحرب مستمرة بين روسيا وأوكرانيا، وما زالت الهجمات إما بالصواريخ وإما بالمسيرات في عدد من المدن الروسية والأوكرانية، ولكن حتى الآن لا يظهر أن هنالك أفق أو مسار لإنهاء الحرب. تذكرون تصريحات الرئيس الأمريكي عشية الانتخابات عندما قال في 24 ساعة و 48 ساعة سأنهي هذه الحرب، ولكن شتان بين ما يطلقه ترامب من تصريحات وبين ما يحدث على أرض الواقع، كذلك في الملف الإيراني. وتقول مصادر أيضا هذا الصباح في الولايات المتحدة أن ترامب وبعد جلسات مع مستشاره ووزرائه لن يعود إلى مسار الحرب المباشرة وتهديد إيران بالذراع العسكري، لكن يعولون على المسار الاقتصادي كما تابعنا في اليومين الماضيين. وخبر آخر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل للكونغرس نص الاتفاق للتعاون في مسار الطاقة النووية، وهذا في مسار مدني أيضا مع المملكة العربية السعودية. ومصدر في الإدارة الأمريكية قال لرويترز إن ترامب ما زال يصر على أن هذا الاتفاق يمكن أن يمر وتتم المصادقة عليه وتطبيقه إذا انضمت المملكة العربية السعودية إلى اتفاقيات أبراهام، بما معناه التطبيع مع إسرائيل والعلاقة المباشرة دبلوماسيا معها. وما ذكرنا قبل قليل، روبيو وزير الخارجية الأمريكي يقول لعدد من نظرائه الأجانب إن الولايات المتحدة لا تخطط للهجوم على إيران في المرحلة الراهنة. وفي لبنان، سلسلة هجمات في بعض المواقع تحديدا في مرتفعات علي الطاهر وكذلك في بعض القرى في جنوب لبنان. وفق مصادر محلية، الطيران الحرب الإسرائيلي قام بقصف بعض المواقع وكذلك بالمدفعية، وكما نعلم إسرائيل تواصل توجيه ضربات في بعض المواقع تحديدا في مرتفعات علي الطاهر. والادعاء الإسرائيلي أن هنالك العشرات من مقاتلي حزب الله وحرس الثورة الإيراني الذين يتخذون من هذه المواقع مخبأ لهم، ولكن حتى الآن لا تعمل إسرائيل على قصفها بشكل مباشر لقتلهم خوفا من رد فعل إيراني في هذه المرحلة.

وإلى غرفة الأخبار في إذاعة الشمس. والهجمات الليلة الماضية في عدد من المواقع في الأراضي اللبنانية كما تابعنا قبل قليل. أيضا مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة ويشرف على تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة يقول أن إطلاق الطائرات الورقية من القطاع ضمن الأنشطة المسلحة وطالب بوقفها. بالمقابل أكدت المعطيات الميدانية أن الطائرات التي وصلت إلى بلدات نصالية محاذية لم تكن تحمل مواد متفجرة أو حارقة. ونائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن مضيق هرمز سيظل مغلق طالما استمرت الحرب.

0: ذلك بلاغ الرئيس أو وزير الخارجية الأمريكي لنظرائه بالنسبة لمهاجمة إيران، وما قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الكونغرس اتفاقية التعاون في المجال النووي المدني مع المملكة العربية السعودية. وفي سوريا تطور مهم، قائد قوات سوريا الديمقراطية قصد ذات الأغلبية الكردية قال أو يعلن عن حل قصد كقوة عسكرية مستقلة واندماجها بالكامل في مؤسسات الدولة السورية. يأتي هذا بعد الإعلان من قبل الولايات المتحدة عن رفع سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب. إذن هذه أبرز العناوين، ونحن إلى تقرير الشمس في دقيقة.
1: عضو الكنيسة العنصري المتطرف تسفي سوكوت يهدم صروحا تذكارية فلسطينية في قرية مدمى جنوب نابلس بحماية من جنود الجيش الإسرائيلي. مستوطنون يهاجمون مجموعة من نشطاء سلام وصحفيين في قرية جيناتا قرب بيت لحم ويعتدون عليهم بالهراوات والحجارة وغاز الفلفل. قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي يحذر من أن الضفة الغربية تقترب من نقطة الغليان بسبب اعتداءات المستوطنين. تقرير في نيويورك تايمز يقول إن واشنطن تستعد لإعادة دبلوماسيها إلى الشرق الأوسط نتيجة ازدياد المؤشرات على تراجع خطر الحرب. باكستان تعلن تقدماً كبيراً في محادثات أجراها في طهران رئيس أركانها بشأن الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. الولايات المتحدة ترفع صفة دولة راعية للإرهاب عن سوريا، وبهذا تفتح الباب لرفع العقوبات الاقتصادية ودخول الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد. الشرطة تعلن اعتقال 4 مشتبهين بالاعتداء على سيارات لاعبي ومشجعي فريق اتحاد أبناء سخنين في ختام المباراة بين الفريق ومضيفه مكابي نتانيا مساء الاثنين.

0: إذن استمعنا إلى تقرير زميلة زهرة سعيد وتحدثت عن ما قام به تسفي سوكوت يوم أمس والانشغال وردود الفعل حتى دوليا بفعل هذه العملية عندما اقتحم يوم أمس في ساعات الصباح في مثل هذه الساعة تقريبا قرية مادما في محيط نابلس وبحوزته مطرقة وبدأ بتحطيم نصب تذكاري أقيم هناك منذ عقدين وأكثر كما أكد الأهالي. نستمع إلى التقرير التالي وأيضا كيف علقوا هناك في مادما على هذه العملية.
1: هي سوريا اليوم
2: حماية قوات الأمن الإسرائيلية وبرفقة مجموعة من المستوطنين حطم عضو الكنيسة عن حزب الصهيونية الدينية تسفي سوكوت نصبا تذكاريا في قرية مادما جنوب نابلس ضم أسماء فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي يدعي اليمين المتطرف أنهم نفذوا عمليات ضد إسرائيليين.
3: كان لمالا يمين فارج مين مدوبار بخور شالخ وأخراي لرצח של עשרות יהודים ביניהם מדווה פישר בחורה בת 19 שעמדה בצומת גאה ופשוט בא מחבל ורצח אותה. הוא שעובר כאן וגדל בכפר הזה ורואה את האנדרטה הזו הוא רוצה להיות שהיד כשהוא יגדל.
2: ואדן الجيش الإسرائيلي هذه الحادثة وأكد أنها لم تتم بالتنسيق معه على الرغم من توثيق وجود قوة أمنية في المكان وفرت الحماية لعضو الكنيسة سوكوت واكتفى بالقول أن ما حصل عرض حياة الجنود للخطر لكن ما حصل يكشف حقيقة ما يقال إن ما يحصل في الضفة يعكس تفاوتا كبيرا بين ما يحصل ميدانيا من قرارات انفرادية لمجموعات داخل الجيش ذات أفكار استيطانية وبين مستوى أمني يحذر من حالة الفلتان الأمني وانعكاسات ذلك على المشهد في الضفة الغربية. الحادثة تأتي في سياق تصاعد اعتداءات المستوطنين في بلدات وقرى جنوب نابلس حيث تتحول أعمال التخريب والاعتداء إلى مشهد متكرر في المناطق الفلسطينية القريبة من المستوطنات تصاعد لافت في وتيرة هجمات المستوطنين في الضفة الغربية منذ عام 2026 في وقت طالبت فيه المقررة الأممية في الأراضي الفلسطينية بوجوب توفير حماية دولية للضفة وغزة بسبب

0: ارتفاع اعتداءات المستوطنين.
1: ليست أول مرة، اقتحم منذ قرابة الشهرين وحاول التهجم على بعض المنازل وعلى المدرسة المادمة المختلطة للباء التي يدرس فيها فتيات قريتنا، أطفال للصف الرابع والباقي الطلاب كلهم من الإناث. وحاول إحراق منزل قريب من المدرسة، وهذا المنزل قريب من الشارع الالتفافي.
2: هو حاول إحراقه يعني بنفسه،
1: هو ومستوطني.
3: إذن التقرير للزميل أدم حبيب الله، وردود الفعل كما وردت يوم أمس صباحا فقط للتذكير، وهذه القضية ما زالت تتفاعل. ويوم أمس كان أيضا هجوم من قبل المستوطنين واقتحام من قبل الجيش للبلدة رغم كل ما تطور. اليوم صباحا قائد الأركان في الجيش الإسرائيلي وفق المعلومات المتوفرة اتخذ القرار بمنع أي زيارة لنواب في الفترة القريبة للضفة الغربية، من والادعاء أنه هذا سيستغل للحملة الانتخابية. السؤال، كيف سيطبق هذا القرار على أرض الواقع بعد هذه العملية؟ من هذه القضية إلى محور آخر، إلى قلنديا. كفر عقب أيضا يوم أمس، ووزير الأمن القومي بن غفير يشرف شخصيا على اقتحام مبنى الأونروا هناك والسيطرة عليه، وحتى تم رفع العلم الإسرائيلي على هذا المبنى. ويكتب بن غفير بأنه باتت السيطرة الآن كاملة على مبنى الأونروا. رئيس الحكومة أيضا أصدر بيان بهذا الخصوص، واعتبر أنه أي نشاط للأونروا، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، سيمنع في الضفة الغربية وفي أي في كل مكان. طبعا تم تدمير كل المنشآت التابعة للأونروا في غزة، والسيطرة على الكثير من المباني والمنشآت أيضا في الضفة الغربية. ما كان يوم أمس في قلنديا وكفر عقب، تحدثنا إلى الصحفي مصطفى أبو رموز.
4: منذ صباح اليوم اقتحمت عشرات الآليات بصحبة الوزير المتطرف بن غفير مخيم قلنديا، وتم اقتحام معهد قلنديا ومحاصرته من جميع الجهات، وما زال اقتحام حتى اللحظة.
5: نعم، وهذا أيضا يعني حدث أعتقد قبل نحو أسبوع أو أسبوعين، أليس كذلك؟
4: الاقتحامات لمعهد قلنديا وتهديد معهد قلنديا هو منذ سنوات معتدى بن غفير الوزارة المتطرفة بزعامة بنيامين نتنياهو.
5: نعم.
4: وكان مقام بتهديد العديد من البنيات والشوارع القريبة من الجدار الفصل العنصري، هدموا جزء منها، وتم إبلاغ اليوم العديد الآخر بالهدم القريب لقامة الشوارع وتوسيعة الشوارع لمعهد قلنديا برعاية بلدية القدس وإضافة المدارس والمعاهد، كما يزعمون أن هذا المعهد يخدم منطقة كفر عقب وسكان كفر عقب.
3: إذن معهد ومؤسسة تابعة للأونروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين تتم السيطرة عليها من قبل القوات الإسرائيلية، هذا في كفر عقب وقلنديا طبعا في محيط مدينة القدس لمن يعرف المنطقة. والصحفي مصطفى رموز تواجد هناك خلال الحدث، واستمعنا لجزء من حديثه مع الزميلة زهرة سعيد في حصادنا الإخباري. من الضفة الغربية إلى الشمال وتحديدا إلى جبل الشيخ وفي عمق الأراضي السورية في جنوب سوريا حتى أكون دقيق، وزير الأمن الإسرائيلي كاتس يقول: نحن هنا ولن نتراجع، لا انسحاب في هذه المرحلة. وهذه رسائل توجه كما يبدو لجهات عديدة بما في ذلك الولايات المتحدة بعد قرارها رفع العقوبات عن سوريا، وكذلك شطب سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب كما تم الإعلان يوم أمس. تصريح كاتس وما قاله أيضا الشرع بهذا الخصوص:
6: كان بكتر الخرمون خان شيا مصاب الخرمون السوري اليوم كوخوت صار نمصاين بو وبكل رخوي الخرمون ورمات الجولان وبكل أزور البيتخون משקיפים מכאן על דמשק מלמעלה, מרחק 35 קילומטר, משקיפים על הפקע בלבנון, על מעוז החיזבאללה מלמעלה, וכמובן משקיפים ומגינים על יישובי רמת הגולן והגליל מול כוחות ג'יהאדיסטים שנמצאים כאן מעבר לבקע.

0: בכוחות ג'יהאדיסטים, חלק בתוך המשטר הסורי, חלק בארגוני טרור שונים, מכל כיוון המטרה שלהם זו תקיפת מדינת ישראל וצה"ל שנמצא כאן ויישאר כאן ולא יזוז מכאן.
1: ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم.
2: إذن الرسائل داخليا بالنسبة للرئيس السوري، رفع العقوبات وإزالة سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، لا تحرك الآن في المسار العسكري والدبلوماسي بالنسبة للتواجد الإسرائيلي، وكاتس يعلنها نحن كإسرائيل في مرتفعات جبل الشيخ، في جبل الشيخ السوري وفي كل هذه المساحة التي تسيطر عليها عشرات الكيلومترات في الجنوب السوري، ولا نية للانسحاب في المرحلة القريبة. واضح أنه الانشغال السوري الآن هو بالملفات الداخلية، وكما ذكرنا الليلة تم الإعلان عن حل قوات قصد، وكانت تشكل تحدي كبير للحكومة في دمشق، بما معناه ما زالت بعض الملفات مفتوحة، خاصة ما يحدث في السويداء في الجنوب السوري. ولكن هكذا أعلن أيضا قائد قصد مظلوم عبادي يوم أمس من قصر الشعب في دمشق.
3: هذا الاتفاق مع رئيس الشرع واستكمال عمليات دمج قواتنا ضمن ألوية الجيش السوري، فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
2: إذن هذا القرار الذي ستكون له بدون شك انعكاسات كبيرة، خاصة وأن قصد سيطرت على مساحات كبيرة من الأراضي، وكذلك مناطق غنية جدا فيها النفط والغاز وأمور كثيرة، بالإضافة إلى مسارات تجارة والعلاقة مع تركيا، بما معناه في الحسابات السورية الداخلية وأين يمكن ضخ الأموال لخزينة الدولة. فواضح أن الملف الأبرز كان ملف قصد، وهذا الاتفاق الذي تم الإعلان عنه. السؤال كيف سيترجم هذا بعد ذلك على الأرض، وكيف ستستفيد بين قوسين الدولة السورية، سنتابع في مرحلة لاحقة. إلى فاصل إعلاني نعود ونتابع في أول خبر لهذا الصباح.
4: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
5: يلا
6: حملة
5: بلو بينغوين عنا جمعنا بأكبر حملة صيفية مع بعض.
6: لا لا لا لا لا
7: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينغوين، عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحانة، اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
8: الشمس دائما.
9: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين، للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا، كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.
10: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في برنامج أول خبر، وكنا في بعض الملفات الإقليمية وكذلك ما حصل في الضفة الغربية وحالات ترقب طبعا وضغط يمارس في كل الجبهات، كما تابعنا أيضا في العناوين هذا الصباح قصف مدفعي وبالطيران في جنوب لبنان، تهديدات من قبل كاتس في جنوب سوريا، الضفة الغربية حدث ولا حرج والاعتداءات المستمرة من قبل المستوطنين، وتهديدات أيضا بالنسبة غزة حتى في سياق الطائرات الورقية. ولكن إلى بعض ملفاتنا المحلية والأبرز قضايا التربية والتعليم والاستعدادات والإشكاليات. يوم أمس كان تصريح لافت لرئيس لجنة أو اللجنة القطرية لأولياء الأمور الذي أشار إنه هناك بعض القضايا الخلافية وكذلك توفير الميزانيات، ونحن سنعمل على متابعة هذا الملف. هو تحدث أيضا في إطار البرنامج مع الزميل دريد للداوي، نستمع فقط إلى تصريحه.
1: يكون تشويشات في بعض البلدان في حال لم يتم إتمام الترميمات وإتمام ما بدأت به السلطات. من واجب السلطة المحلية إتمام الترميمات وتوفير كل ما ينقص مدارسنا، والمهم والأهم تحويل الميزانيات. لا يعقل أنه المدرسة ما تحصل على الميزانيات المستحقة، فهنا هناك سيكون تشويشات، وأتمنى أن يكون تدخل سريع للوزارة والضغط على السلطات المحلية من أجل حل هذه الإشكالية.
0: إذن زياد فيصل في برنامج حقق علينا مع زميل دريد للداوي، ونحن كما ذكرنا نحاول أن نستوضح في عدد من القرى والبلدات وأين الإشكاليات. قبل قليل تواصلنا أيضا مع الوزارة، قالوا الصورة ستكون أوضح خلال الأيام القريبة القادمة، ولكن هنالك سلطات محلية تتابع الاستعدادات وبالنسبة لها لا إشكاليات في هذه المرحلة. دكتور سمير محميد رئيس بلدية أم الفحم، صباح الخير.
2: النور، السلام عليكم.
0: أولا لديك معلومات أن لك في بعض البلدات أو القرى وأنت بحكم موقعك ومتابعتك في تشويش بفعل عدم وصول الميزانيات؟
2: أولا يعني أنا بقدر أقولها بصوت عالي، يعني ما تقوم به السلطات المحلية هو يعني مثابة معجزة في هذه الأيام. يعني الوزارة، مع كل احترام للوزارة اللي بتدعو عفانها، الوزارة موجودة في مكاتب، في مكاتب المكيفة اللي موجود في الميدان بكل التفاصيل في السلطات المحلية، والسلطات المحلية موجودة ومش هاربة من المسؤوليات تبعتها. والبلدية هي عمليا اللي بتقود كل المسار، يعني بتقود المسار أمام المقاول، المدير، المعلم، الأهل، هي الجهة الوحيدة اللي يعني موجودة بكل المسار من الحضانة للمدرسة للمركز الجماهيري لحتى للتوجيه للجامعة. لذلك يعني مفروض انه كل البلديات للمجالس ينطيكم العافية، واذا في هنا وهناك مشاكل انا متأكد ان راح تحل على المستوى المحلي.
0: ولكن حتى نفهم من خلال تجربتك دكتور سمير، الميزانيات عادة يعني يتم توفيرها في وقت سابق، هل التقليصات التي معك تحدثنا ومع زملائك اكثر من مرة في الفترة الاخيرة باتت الان تؤثر عليكم وعلى استعداداتكم؟
2: طلع لا في شك يعني انه اليوم كل يعني ولد صغير بيعرف انه في أزمة خانقة في السلطات المحلية، مش بس السلطات المحلية العربية، في جميع السلطات. طبعا بالسلطات المحلية العربية الوضع خانق اكثر لانه التقليصات قاعدة بتصل للأسف الشديد بكميات اكبر، واليوم كثير من السلطات عندها مشكلة في يعني سيرورة الأمور اليومية. هذا الاشي بمنعش منا انه مدارسنا تكون بجاهزية عالية، وهذا الكلام بنعمله كرؤساء سلطات رغم الظروف الصعبة، وظروف الصعبة مش بس في مجال التربية والتعليم، في كل المجالات. وبنتمنى ونتأمل انه هاي الحكومة تروح بدون عودة ان شاء الله.
0: نعم، والسؤال الميزانيات كما ذكرت، يعني عندما نقول الان مسؤولية سلطة محلية تجاه جهاز التربية والتعليم، هذا يرتبط ماذا؟ ببنى تحتية، اعداد المدارس من ناحية شروط الامان، ام ايضا الوصول الى رواتب المعلمين تحديدا في المدارس الثانوية؟
2: كله يعني مربوط في بعضه أخي جاكي. يعني بنهاية المطاف نتحدث عن بنية تحتية، نتحدث عن كل موضوع الأمن والأمان، عن رواتب المعلمين.

إذن كنا أيضا مع مديرة لواء الشمال في وزارة التربية والتعليم دكتورة رنا سمحون وموضوع الاستعداد في المنطقة الشمالية تحديدا طبعا بعد عامين من الحرب إذا كان في الجبهة الشمالية والتهديدات الأمنية بشكل عام افتتاح العام الدراسي بشكل منتظم وهي تقول على الأقل كما استمعتم تباعا أو تعليقا على ما سمعنا من الأستاذ زياد فيصل أنه على مكتبها كمديرة لواء لا معلومات عن أي تشويش يتم الحديث عنه في المدارس.

0: أيضا في حديث مع دكتور سمير محميد رئيس بلدية أم الفحم ومنتدى السلطات المحلية في وادي عارة، أيضا أكد أنه لا إشكاليات وفق معلوماته، هنالك تحديات كبيرة بفعل التقليصات التي حصلت في السلطات المحلية والميزانيات التي لم ترصد من قبل الحكومة، كما تابعنا بفعل قرارات اتخذت في الحكومة الحالية وخاصة في العام الأخير، ولكن مع ذلك الاستعدادات على قدم وساق لافتتاح العام الدراسي بشكل منتظم. ولكن أيضا من بين التحديات التي تعاملنا معها قضية العنف والجريمة، الأمن والأمان في المدارس، والمعلومات التي نشرت في الأيام الأخيرة من قبل الشرطة حول انخراط أو انزلاق القاصرين في العنف والجريمة، هذا على مستوى البلاد بشكل عام وأيضا في المجتمع العربي وفق التقرير الذي قدمته الشرطة لمدراء الأقسام في العديد من السلطات المحلية ولقائها معهم في الأيام الأخيرة. نتابع أيضا في التقرير التالي.
1: شاهد عنف واعتداءات وأحيانا جرائم خطيرة تبدأ في أوساط المراهقين وتكشف عن ظاهرة أخذة بالاتساع في المجتمع الإسرائيلي، ارتفاع جرائم الشبيبة. معطيات الشرطة الإسرائيلية تشير إلى أن عدد الملفات الجنائية التي تورط فيها قاصرون ارتفع خلال عام واحد بنسبة 16% فيما سجلت الجرائم الخطيرة، وحالات الاعتقال ارتفاعاً أكبر بلغ 25% بين عامي 2024 و2025. لكن خلف هذه الأرقام صورة أكثر تعقيداً، فالعنف بين الشبيبة لا يظهر فقط في الجرائم التي تصل إلى عناوين الأخبار، هناك اعتداءات جسدية وعنف في الشوارع وأيضا جرائم ذات طابع جنسي، من بينها تداول صور فاضحة لقاصرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي. الشرطة تقول إنها تحاول الانتقال من التعامل مع الجريمة بعد وقوعها إلى محاولة منعها قبل أن تبدأ. نحو 40% من جهودها في مجال جرائم الشبيبة مخصصة للوقاية، لكن الرسالة التي تخرج من الشرطة واضحة، لا يمكن معالجة ظاهرة عنف الشبيبة بواسطة الشرطة وحدها، فالمدرسة والأسرة والسلطات المحلية وأجهزة الرفاه جميعها جزء من المعادلة. وبين ارتفاع الأرقام ومحاولات الوقاية يبقى السؤال الأوسع، كيف يمكن منع جيل من المراهقين من الانزلاق من العنف العابر إلى عالم الجريمة؟
0: إذن هذا التقرير لزميلة زهرة سعيد حول العنف والجريمة وتحديدا في أوساط الشباب القاصرين، وعندما نقول شباب قاصرين بغالبيتهم أيضا طلاب في المدارس، وبدون شك هذا أيضا يشكل تحدي وتحدي كبير أيضا لجهاز التربية والتعليم، وهذه الملفات التي نتابعها باستمرار. نحن أعزائي ننهي الساعة الأولى من برنامج أول خبر، نخرج الآن إلى فاصل قصير، نتابع بعد ذلك في فاصل إعلاني ونشرة الأخبار في تمام الثامنة مع الزميلة أسيل فرحات، وبعد الأخبار نعود ونلتقي مجددا في برنامج أول خبر لهذا الصباح. الزميلة ياسمين عابد ترافقني في إعداد البرنامج، عادي ياسين في الهندسة الإذاعية وفي الإنتاج، أسيل فرحات في غرفة الأخبار، هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، إلى اللقاء.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: أديداس بفروعها باكا الغربية، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء. سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 90 88. هندسيين يعني عتيد.

0: القصد الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحانة اقحط وربح. خاضع لشروط الحملة.
2: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام، 8 صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا أسيل فرحات وإليكم نشرة الأخبار. توفي رجل أثناء محاولته الفرار بعد سرقة سيارة في القدس عقب حادث سير ذاتي. وفي التفاصيل، حاولت الشرطة إيقاف السيارة لكن السائق المشتبه به حاول الفرار وقاد عكس اتجاه السير، وأطلقت الشرطة النار على عجلات السيارة المسروقة، لكن الرجل استمر في الفرار إلى أن اصطدم بعمود وسيارة خاصة، وأعلن عن وفاته في المستشفى، كما أصيب مدني وضابط شرطة بجروح طفيفة في الحادث. إلى لبنان، شهدت الليلة الماضية هجمات إسرائيلية استهدفت عددا من الأراضي اللبنانية، حيث أفاد

0: مصادر لبنانية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية غارت على محيط منطقة الدبشة في النبطية الفوقة ومنطقة علي الطاهر وبلدات كفر رمان وصربين والقنطرة في الجنوب اللبناني. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على لبنان إلى 4350 ضحية، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز 12,000 جريح. اعتبر مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة ويشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة أن إطلاق الطائرات الورقية من القطاع ضمن الأنشطة المسلحة مطالبا بوقفها. بالمقابل أكدت المعطيات الميدانية أن الطائرات التي وصلت إلى بلدات إسرائيلية محاذية لم تكن تحمل مواد متفجرة أو حارقة. وفي المقابل شدد مسؤول في مجلس السلام على أن إسرائيل مطالبة أيضا بالالتزام بوقف في إطلاق النار. جاء موقف مجلس السلام بعدما قدمت إسرائيل شكوى إليه بشأن الطائرات الورقية التي وصلت خلال الأسابيع الأخيرة من قطاع غزة إلى مناطق إسرائيلية محاذية. قال نائب وزير الخارجية الإيراني قاسم غريب أبادي إن مضيق هرمز سيظل مغلقا طالما استمرت الحرب. وأعلن أبادي عن اتفاق على ممر مؤقت بعرض قرابة 11 كيلومترا، وستجرى مفاوضات خلال 30 إلى 60 يوما بشأن ممر دائم جديد. وشدد نائب وزير الخارجية الإيراني على أن فتح المضيق مشروط بإنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع الحصار وتحديد مصير اليمن، كما وهدد بأن حقول الألغام الأمريكية التي تدخل المنطقة ستكون أهدافا رئيسية. نقلت مصادر مطلعة بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ عددا من زملائه في الدول الحليفة أنه من المستبعد أن تشن واشنطن هجمات جديدة على إيران في الوقت الراهن، وأن الإدارة الأمريكية تركز على وسائل ضغط أخرى بما في ذلك الحصار البحري والعقوبات الجديدة التي أعلن عنها هذا الأسبوع. وقال مصدر أمريكي إنه من المتوقع أن تستمر هذه السياسة على الأقل حتى ما بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة في نوفمبر المقبل. قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الكونغرس اتفاقية التعاون في المجال النووي المدني مع المملكة العربية السعودية. وفاد مصدر في الإدارة الأمريكية لوكالة رويترز أن ترامب لا يزال يصر على أن الاتفاقية لن تفعل إلا بانضمام السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم واعترافها بإسرائيل. إلى شأن آخر، أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية قصد ذات الغالبية الكردية مظلوم عبدي عن حل قصد كقوة عسكرية مستقلة واندماجها بالكامل في مؤسسات الدولة السورية والانتقال من مرحلة الدفاع إلى مرحلة بناء سوريا. جاءت أقوال عبدي خلال مؤتمر صحفي عقد في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، معلنا طي صفحة مهمة من تاريخ سوريا وفتح صفحة جديدة بعنوان السلام والاستقرار والبناء. في الشؤون الدولية، أفادت وسائل إعلام باكستانية عن مقتل ما لا يقل عن 14 رضيعا في حريق اندلع بمستشفى في العاصمة الباكستانية إسلام أباد. وقالت وسائل الإعلام أن الحريق نجم عن عطل في نظام التكييف بالمستشفى. إلى حالة الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تشهد درجات الحرارة اليوم ارتفاعا طفيفا آخر، وستكون أعلى من المعدل الطبيعي لهذا الموسم خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. أما درجات الحرارة فستكون على نحو التالي اليوم: في القدس 33 درجة مئوية، طبرية 34، الجليل الأعلى 34، طبرية 39، الناصرة 36، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 32، النقب 36، وفئلة اليوم 42 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل تجدونها دائما عبر تطبيق الشمس. أعود وألقاكم على رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، والآن إلى قضية أخرى وتأخذنا إلى يعني تفصيل مثير. هل رئيس جهاز الموساد غوفمان تدخل شخصيا من أجل إقامة منطقة صناعية في الجنوب، وبالتالي رئيس جهاز الموساد يدعم إقامة مبادرة أو يمكن نقول مخطط يرتبط بمنطقة صناعية رغم اعتراض جهات عديدة في النقب، وهذا جاء برسالة شخصية من أجل دعم منطقة صناعية في واحة الصحراء وتحديدا في منطقة بير هداج. وعن هذا الموضوع معي على الخط الهاتفي رئيس المجلس المحلي في بير هداج السيد سلامة أبو ديسان. سيد سلامة يعطيك العافية، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالك؟
1: الله يطول عمرك، الحمد لله رب العالمين.
0: رئيس الموساد شخصيا يتدخل من أجل منطقة صناعية عندكم؟
1: نعم.
0: كيف، احكي لي شو التفاصيل؟
1: التفاصيل أولا رئيس جهاز الموساد السيد رومان غوفمان بعد ما هو عارف جيدا أهل بيرك هداج في خدمتها العسكرية القادمة عارف، وهو الوحيد اللي تجاوز الحدود واخترق الطرق وعارف أهل بير هداج وعارف البدو بالذات فلذلك هو عارف الناس ودعم المسيرة. أنا طلبت، أنا بشكل طلبت منطقة صناعية، وهو تدخل في الموضوع مع رئيس مجلس رمات نيجب السيد عيران دورون وتقدم للحمد لله رب العالمين، واليوم في انها منطقة صناعية مشتركة مع رمات نيجب.
0: يعني واحة الصحراء ورمات نيجب منطقة صناعية، وهذا يعني التخطيط ولا خرج لحيز التنفيذ؟
1: هذا اول شيء خرج لحيز التنفيذ جاهز تماما، وبعد ان شاء الله فترة قليلة ان شاء الله سنبدأ بمشاريع جديدة في هذه المنطقة.
0: طيب بس احنا بنعرف سيد سلامة انه في بير هداج وعم نتابع كثير حوادث عنف، عنف اوامر هدم، اخلاء بيوت وبركسات، يعني الظروف صعبة جدا. طيب يجي تقولي للمواطن بدي اعمل لك منطقة صناعية هو مش بلاقي وين يسكن؟
1: اولا النقب كله يعاني من هدم البيوت، مش بس بير هداج. هذا نهج او طريق حكومة، مش حكومة، حكومة ودولة هدم البيوت. أنا الآن أحكي معك، أنا الآن وأنا أنظر الآن إلى جرافات تدخل في وادي النعم لهدم البيوت الآن مباشرة.
0: يعني أنت عم تحكي معي في بث مباشر وجايين يهدوا؟
1: أنا بحكي معك بشكل مباشر، وأنا بشوف الجرافات والشرطة لهدم بيوت اليوم، هذه أصبحت يوميا.
0: طيب رئيس الموساد شخصيا ممكن يتدخل إقامة منطقة صناعية وما بيقدر يمنع هدم ويقول للحكومة شوي شوي؟
1: أي خلينا نقول أولا رومان غوفمان بعد والبعد البدلة ما استقرت عليه.
0: طيب ما هو لا ما ينفعش تستقر وين أنت بده.
1: لا بس بعد هي فتح المشروع هذا أولا.

0: بحكي لك يعني اسمح لي احكي كلمه عن هذا الرجل. الرجل هذا انا بعرف معرفه شخصيه. اولا هذا الانسان متواضع وبيعرف من هم الناس وبيؤمن بالشراكه وبيؤمن بالشراكه مع البدو لانه هو بيعرف تماما من هم البدو.
1: يعني عفوا انت عم تحكي على علاقه كانت معه قبل ما يصير رئيس الجهاز لما كان بالبدله العسكريه وكان مستشار رئيس الحكومه وسكرتيره العسكري وهذا العلاقه مستمره.
0: هذا العلاقه مستمره وهذا الانسان تقدم بشكل سريع جدا يعني من كولونيل الى قائد لواء.
1: طيب اوكي كيف يعني هو تدخل بموضوع المنطقه الصناعيه وهو رئيس الموساد ولا لما كان بعده عسكري؟
0: لا هو تدخل لما شاف ان احنا كان مش كان بالسهل الشراكه والاتفاق على هذا فتدخل لذلك. وانا سعيد جدا انه تدخل في الموضوع وانا بعرف انه ان شاء الله راح
1: لا انا بعرف انت قلت لي انه تدخل وهو بعث مكتوب بس هذا يعني بالفتره الاخيره بعد ما صار رئيس الجهاز ولا قبل؟
0: انا نعم بعد ما هو رئيس الجهاز بس انا حكيت معه عده مرات وانا بحكي دائما للحكومه بحكي للجميع انا اؤمن وبآمن إذا ما كان استقرار مادي وعمل للناس هناك تتولد المشاكل. فلذلك الفكرة هاي هو دعمها وأنا بآمن في هذا الشيء. فحالة الإنسان وجد له عمل وفي اللي يخسره أحسن ما يكون ما في شيء يخسره. فلذلك هذه الأمور بتساعدنا إحنا حتى في العنف حتى في أعمال مثيرة أو أعمال لا تأتي باستقرار للبلد. العمل يعطي الناس استقرار في البيت وفي
1: العمل. طيب ما بالضبط هذا العمل هو انت اذا انت وفرت مكان عمل بس فيش وين اسكن انا وكل يوم في عندي اوامر هدم وتهديد للبيت كيف ممكن يعني نطبق هاي المعادله؟
0: انا بقول اذا في استقرار وفي عمل بيجي بعده الاستقرار في السكنه. انا بامن ان هذا الامور راح تتقدم لقدام وان شاء الله يعني نحاول نستقر. قريه بير هداج قريه معترف فيها واحنا ان شاء الله رب العالمين احنا على امل ان تتقدم القريه وان شاء الله تتوقف عمل الهدم.
1: بس بير هداج معترف فيها وليش لكان كل فتره في عمليات هد وفي عمليات وفي انذارات؟
0: يا اخويا الهد هاي موجوده حتى في المدن المعترف فيها. خذ من راحت لسخنين. هدم البيوت هذا
1: لا بس يعني مهمش خليني بير هداج انت مسؤوليتك اليوم في واحه الصحراء عمليات الهدم هناك ليش بتتم لما الارض لما البلد معترف فيها؟
0: مش بس بير هداج عندي انا اربع قرى كرئيس مجلس في حد في كل القرى هذا نهج لانه بيدعوا انه بنايه بدون ترخيص كويس. البدو من اي ايام قيام الدوله وقبل قيام الدوله تسكن بدون ترخيص هذا مش جديد بس ما في حلول الحكومه ما تعطي حلول وان شاء الله نسال الله ان يزال هذه الحكومه وتتغير ونستقر احنا.
1: طيب بس سؤال وانا بدي اسالك بصراحه انه انت بتتواصل مع رئيس جهاز قوي جدا وعنده امكانيه تواصلت معه في موضوع الهدم ولا بس بدكم منطقه صناعيه مشتركه؟
0: هو لا احنا هو بيعرف هذا انا ما حكيت معه من بعد ما تولى رئاسه الجهاز.
1: بعد ما تولى بطل تقدر تحكي معه؟
0: لا هو تدخل بعد ما هذا اذا انا بدي احكي معه بحكي معه كويس تعال نقول هيك.
1: طيب
0: بس انا بعرف انه الامور هذه رايح هو يتدخل فيها ان شاء الله رب العالمين انا بتامل انه يتدخل فيها.
1: على كل ولسه عم بتحكي لي الجرافات وين موجوده باي منطقه جايين يعني واضح انه
0: بالضبط موجوده في وادي النعم بالضبط الفوطه وادي النعم انا موجوده الحين في وادي النعم. امي الجرافه اول جرافه نزلت من السمتريلر والشرطه معها وجايين
1: يعني
0: عمل يومي.
1: الهدم يعني راح يكون في وادي النعم كيف انت شايف؟
0: أنا مبين إنه في وادي النعم
1: على كل هي أولا بالنسبة للمنطقة الصناعية وين صارت الأمور يعني قديش عم تتقدم؟
0: احنا في أمور تقدم يعني احنا الآن نبحث عن مبادرين أو في مبادرين لقاءات إن شاء الله في الوقت القريب إن شاء الله رب العالمين نبدأ في فتح.
1: على كل نتمنى لكم دائما الأمن والأمان وكمان توقف عمليات الهدم ويعني مساعدة من كل الأطراف. شكرا لك يعطيك ألف عافية.
0: تحياتي. إلى اللقاء.

إذن رئيس المجلس الإقليمي واحة الصحراء سلامة أبو عديسان وحول منطقة صناعية مشتركة مع رمات هنجيف في محاولة لإيجاد يعني مصادر دخل.

0: السكان هناك في منطقة واحة الصحراء التي تضم أيضا قرى بالإضافة إلى قرى محيطة وموجودة، وكان هناك إشكالية في التقدم في هذا المشروع المشترك. على فكرة يعني هذه النماذج موجودة أيضا وتعتبر ناجحة، مثلا رهط ولهفيم وغيره الآن يريدون تطبيق ذلك، وكان في تأخير في تطبيق المشروع. يأتي غوفمان رئيس جهاز الموساد الجديد نسبيا ويتدخل، كما يبدو هو يعرف المنطقة جيدا، كان قد خدم هناك لفترة طويلة وله علاقات كما قال السيد سلامة، وتدخل للموافقة على هذا المشروع. ولكن بين هذا وذاك كما سمعتم الآن في بث مباشر، الجرافات تصل وتنفذ عمليات هدم الآن في وادي النعم كما يبدو، وفي بير هداج كم تابعنا اعتداءات وتدخل من قبل الشرطة والأجهزة إنفاذ القانون كما تقال، وسلطة تطوير البدو وآليات الهدم التي تقوم بتنفيذ عمليات بشكل كبير، وآلاف الوحدات السكنية والبيوت من الصفيح التي هدمت خلال العامين الأخيرين. واستمعنا إلى وزير الأمن القومي وهو يتباهى بهذه المعطيات، ولكن هنا يتدخل رئيس الجهاز الأقوى استخباراتيا لإقامة منطقة صناعية، ولكن كما يبدو إمكانية إيقاف جرافة لتنفيذ عملية هدم ما زالت صعبة وصعبة جدا. إلى فاصل إعلاني آخر نعود ونتابع في محاور البرنامج.
1: يلا حملة حملة

0: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
1: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
0: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح تنور فيكم.
2: الشمس دائما.
3: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل، عودة للروتين للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا. كيف نحضر حالنا للسنة الدراسية الجديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.

نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، وكنا قبل الفاصل في النقب تحديدا مع رئيس المجلس المحلي في واحة الصحراء، وكيف يقول يكشف تدخل رئيس جهاز الموساد مباشرة من أجل إقامة منطقة صناعية مشتركة مع رمات النجف في محاولة لإيجاد بعض الحلول في كل ما يرتبط بالمسار الاقتصادي وفتح محلات تجارية وفرص عمل. ولكن عدنا إلى نفس المربع المرتبط بعمليات الهدم وبوتيرة عالية بما في ذلك هذا الصباح. ومن النقب إلى غزة، استمرار الحديث عن الطائرات الورقية وتداعيات هذا التهديد الأمني الخطير كما وصفه نتنياهو، الذي ظهر في تسجيل بالصوت والصورة يحمل طائرة مجسم F-35 ويصل إلى المقارنة مع الطائرات الورقية وتهديدها.

0: هذه الليلة مجلس السلام يعتبر أيضا أن الطائرات الورقية هي من المظاهر المسلحة، هكذا وجهة نظر مجلس السلام الذي يقف على رأسه الرئيس الأمريكي شخصيا وفيه عدد من المسؤولين الكبار من توني بلير إلى ملادينوف، ويعتبرون أنه يعني أو يتبنون الرواية الإسرائيلية. نبدأ مع التقرير التالي.
1: رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يضع الطائرات الورقية القادمة من قطاع غزة في مستوى خطورة استراتيجي كطائرات F-35 المتطورة، تشبيه لافت يثير تساؤلات كبيرة ليس فقط حول حجم التهديد الذي تمثله هذه الطائرات الورقية، وإنما أيضا حول الرسالة التي يريد نتنياهو إيصالها وما إذا كان يمهد لخطوة عسكرية جديدة في قطاع غزة. نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس أعلنا تبني سياسة صفر تسامح تجاه إطلاق الطائرات الورقية والبالونات من غزة باتجاه بلدات النقب، وتوعد باتخاذ إجراءات قوية إذا استمرت عمليات الإطلاق. لكن تحويل الطائرات الورقية إلى تهديد أمني يوازي بحسب نتنياهو خطورة طائرات F-35 يفتح الباب أمام سؤال أكبر: هل نحن أمام خطر عسكري حقيقي أم أمام محاولة لبناء مبررات سياسية وأمنية لتصعيد جديد في غزة؟ التطورات تأتي في وقت حساس وفي ظل استمرار الجهود للتوصل إلى ترتيبات لوقف إطلاق النار، بينما لا تزال الأوضاع الميدانية في القطاع شديدة التوتر. وفي ظل ذلك تبدو الطائرات الورقية أكثر من مجرد وسيلة لإشعال الحرائق في مناطق إسرائيلية، فهي تتحول إلى عنوان جديد في الخطاب الإسرائيلي تجاه وحول غزة، وإلى ورقة قد تستخدم لتبرير عملية عسكرية أوسع. والسؤال الذي يبقى مفتوحاً: هل يحاول نتنياهو منع تهديد محدود أم أنه يستخدم هذا التهديد للتمهيد أمام الرأي العام الإسرائيلي لجولة جديدة من التصعيد في قطاع غزة؟
0: إذن هل يمهد لجولة جديدة من التصعيد في قطاع غزة، وكل هذا بفعل طائرات ورقية بدأ يعني يطلقها أطفال كما يقولون في غزة، ولكن مجلس السلام وجهات أخرى تعتبر هذا من المظاهر المسلحة. نعود إلى الحلبة الحزبية السياسية في إسرائيل. عوفر فينتر ضابط سابق في الجيش الإسرائيلي يعلن عن تشكيل حزب جديد يضم عدد من الأشخاص، بما في ذلك يوسف حداد كما أعلن يوم أمس في مؤتمر صحفي. والهجوم بدأ تحديدا من نتنياهو ومن فريقه، والتخوف الآن من ضياع أصوات لدى اليمين أو أن يؤدي هذا إلى خسارة أصوات كبيرة. وحتى نجل رئيس الحكومة يائير نتنياهو كتب هذا، أنه هذا قد يؤدي إلى عدم عبور نسبة الحسم في حزب الصهيونية المتدينة، وقد يكون هذا الحزب أيضا في خطر، وبالتالي هذا يؤمن عودة أيزنكوت. السؤال: هل هذا فعلا خطر أم أن هنالك ما بين السطور ما يجمع أصوات اليمين ليتعافى المشهد بالنسبة لهم عشية الانتخابات؟ دكتور محمد خلالي صباح الخير.
2: صباح النور.
0: هل هو اليمين الذي يتفتت أم هنالك يعني بين السطور ما لم نقرأه بعد؟
2: يعني في هنالك تحرك، يعني رمال متحركة داخل اليمين، واضح بعد إعلان فينتر دخوله الحلبة السياسية وإعلان الحزب الجديد. الأمر المهم في هذا السياق أنه أيضا يعني كل وقت كان الانتقال والتحرك وخسارة الأصوات هو داخل معسكر التغيير، ما يسمى معسكر التغيير، ولكن نرى اليوم مع إعلان دخول هذا الحزب أنه في هنالك أصوات تنتقل بين المعسكر إياه، لا تخرج خارج المعسكر، يعني لا تذهب الأصوات من الليكود ومن الصهيونية الدينية إلى فينتر الذي يعني بالإمكان يعني ممكن تصنيفه على أنه ضمن معسكر التغيير. هو واضح أنه توجهاته يمينية، وهو يحاول أن يقول أيضا لقيادة اليمين التي تسلمت زمام الأمور في 7 أكتوبر أنه يعني أنا أمثل اليمين الحقيقي. صحيح أنكم أنتم تعبرون عن أيديولوجية اليمين في الإعلام و في التصريحات وفي البرامج، ولكن من باستطاعته تطبيق هذه الأيديولوجية هو الحزب الذي أعلن

0: عن قيامه، فهو يحاول أن يزاود عليهم من هذا الباب، أنه أنا الأكثر نقاء، أنا الأكثر يمنية، وأنا الذي باستطاعتي ترجمة أفكار اليمين إلى يعني سياسات عملية في نهاية
1: نعم المطار. ولكن نذكر دكتور محمد أنه عندما نجمع نتنياهو سموتريتش وبن غفير في حين في تحالف واحد، وهذا كان يعني واضح أنه كانت يعني خطوة ناجحة جدا في حساباته أمام ما حصل في معسكر التغيير وعدم عبور التجمع وميرتس نسبة الحسم وكيف ترجمت الأمور. هل برأيك الآن يعني نتحدث عن فينتر، نتحدث عن جلعاد أردان، غانتس ما زال في الصورة، هندل، تروبر، كل هذه الأسماء الموجودة الآن وتعبر وتقول نحن في اليمين ولن نكون مع معسكر التغيير وأيزنكوت وغيره، هل يمكن نتنياهو أن يجمعهم قبل تقديم القوائم؟
0: أنا باعتقادي أنه التصريحات التي بدأت تصدر عن الليكود وعن نتنياهو في الأمس وعن البيئة المقربة لنتنياهو هي محاولة يعني دق ناقوس الخطر، بمعنى نتنياهو يحاول تفكيرهم كل الوقت في سيناريو 92 عندما خسر اليمين الانتخابات بسبب أيضا يعني الصراعات الداخلية داخل اليمين، أنه لم يذهب بشكل موحد إلى الانتخابات، وهذا مكن آنذاك يعني معسكر اليسار من تولي زمام الأمور. وخير دليل على ذلك أيضا ما فعل نتنياهو في الانتخابات السابقة عندما ضغط كما تفضلت على سموتريتش وبن غفير وإلزمهم طبعا خوض الانتخابات بشكل موحد. وهو يعني ناقوس الخطر الذي يدق نتنياهو هذه المرة هو حقيقي، لأنه أصلا استطلاعات الرأي في هذه المرحلة ما زالت تعطي معسكر التغيير يعني أفضلية انتخابية معينة حسب الاستطلاعات، ولذلك هو الآن يرى أنه هذا الموضوع سيصعب عليه، لأنه أيضا في حسابات الحزب الأكبر يعني نتنياهو يريد أن ينهي الانتخابات القادمة يعني بفرق مقعدين أو ثلاثة من أجل أن يطعم أيضا في نتيجة الانتخابات بمعنى أنه يقول أنه أنا الحزب الأكبر، ولذلك دخول فينتر إلى الساحة يأخذ من الليكود بعض الأصوات، يعني يأخذ من الليكود مقعد أو مقعدين، يأخذ من الصهيونية الدينية، والخطر عند الصهيونية الدينية عندما يأخذ منها أصوات لأنها تتأرجح حول نسبة الحسم، من الممكن أن يعني سموتريتش لا يستطيع عبور نسبة الحسم في الانتخابات القادمة، وهذا سيناريو يعني يذكر بالسيناريو الذي كان في الانتخابات السابقة ولكن في المعسكر الآخر كما تفضلت عند ميرتس والتجمع إذا بالإمكان يعني تصنيف التجمع ضمن المعسكر الآخر. ولذلك يعني هذا ما يحذر منه نتنياهو في هذه المرحلة، وأنا باعتقادي أنه سيعمل وسيبذل جهد كبير من أجل توحيد، يعني إجت فرصة الآن لتوحيد أكبر ما يمكن ضمن هذا المعسكر. لكن واضح أنه الخطاب الحالي عند سموتريتش وعند فينتر وعند آخرين في هذا المعسكر لا توجد شخصية قوية كفاية من أجل أن يقر الآخرين بقوتها، من أجل أن تقود يعني هذه الأحزاب الموجودة حوالي نسبة الحسم. لذلك يعني ستكون المهمة صعبة في هذه المرحلة، ولكن أنا باعتقاد أنه نتنياهو ذاهب بكل قوة لأنه لا يريد أن يخسر الانتخابات هذه المرة، ولذلك سيستطيع في نهاية المطاف توحيد.
1: سؤالي هل هذه الخطوة مدروسة لدرجة، أنا أطرح سؤال، إن هو يدرك أنه هنالك من هو غاضب من الليكود، ولكن حتى يمنع وصوله إلى أحزاب التغيير من ليبرمان وهو ليبرمان يمين إلى أيزنكوت ونفتالي بنت يضمن لهم حاضنة أخرى، وهو من يغضب على الصهيونية الدينية بفعل 7 أكتوبر لديك البديل، ولكن ويخشى من يعني تشتت الأصوات وبالتالي عدم عبور نسبة الحسم. برأيك من المرشح للانسحاب من المعركة في هذه الحالة؟
0: أنا باعتقاد أنه يعني أولا سموتريتش لن ينسحب من المعركة إطلاقا، هو مستمر حتى النهاية. السؤال الصيغة التي يستمر فيها سموتريتش في هذه المرحلة، يعني فينتر الآن سيرى باعتقاد استطلاعات الرأي يعني الأسبوع القادم هو أسبوع حاسم، يعني أسبوع ما قبل تسليم القوائم في الأسبوعين القادمين عمليا هي أسابيع حاسمة، استطلاعات الرأي وتحرك يعني الأصوات داخل المعسكرات في استطلاعات الرأي هي التي ستحدد أيضا كيف يتحرك نتنياهو في هذا المضمار. إذا رأى أنه يعني فينتر سيكون يعني عنصرا مفاجئا في القوة الانتخابية واستطلاعات الرأي يعني ستمنحه كم كبير من الأصوات وسيستطيع تجاوز نسبة الحسم، هذا سيغير كل المعادلة، بمعنى حتى أنه فينتر في هذه المرحلة إذا رأى أنه في قبول وفي تأييد شعبي لما يطرحه هذا سيزيد أيضا من يعني الموقع التفاوضي تبعه. ولذلك الأسبوعين القادمين هن رح يكونوا أسابيع حاسمة داخل اليمين، وانا يعني كل وقت يقول انه كانه

0: سيكون لدى اليمين تحدي كبير. يعني القول انه نتنياهو يملك عصا سحريه، يعني نرى في الايام الاخيره انه هذه العصا
1: كما يبدو مشروخه وهنالك اشكاليات. على كل سنتابع وهل سيفاجئنا ام لا، هذا ما ينتظرنا خلال الاسبوعين القادمين، وسنتابع ايضا في حلبات اخرى. شكرا لك دكتور، تحياتي. اذا امام هذا المشهد السياسي الى الزاويه الاقتصاديه ايضا، ما بين تهديدات ترامب والعقوبات الدوليه وكل الحراك الموجود من هرمز الى البلاد، وكيف ينعكس هذا على الاسواق وعلى الدولار. زميل مجد كرام يعطيك العافيه. مجد صباح الخير.
2: صباح الخير جاكي، يسعد صباحك. اولا تعودنا يفاجئنا يعني نتنياهو بكل انتخابات، بيكون توقعاتنا إشي وبنهايه المطاف النتائج يمكن بتكون بعيده او مثل التوقعات، ولكن الحسم الاخير وكيف بتم تركيب الحكومه بتكون كما شاء.
1: يعني عم بتقول ما تحطش السولد على الطرف الاخر، خليك انتبهوا
2: يعني بنستنى ونشوف اسابيع قليله بتفصلنا عن القرارات النهائيه. لا، الأسواق العالمية اليوم كله معلق حدثين مركزيين، يعني رقم التضخم الأمريكي حكينا عنه كتير سابقا، اليوم رح يتم نشره بعد الظهر، وتقارير إنفيديا عملاق الذكاء الاصطناعي اليوم بعد إغلاق التداول. لوقتها الأسواق كانت ماشي بحذر وبعدها ماشي بحذر. نبدأ من عندنا أولا الشيكل والدولار، يعني انقلاب اتجاه هذا الصباح. الشيكل اللي قوم بارح بحدي، يعني الدولار نزل من 3 إلى 2.97، بتراجع اليوم شوي، الدولار عم بيرتفع 0.3% وبتداول فوق 2.97 شيكل، واليورو تراجع خفيف أمام الشيكل 3.47 شيكل، والأسواق العالمية كمان حركة هادية، يعني مؤشر الدولار على 98.9 نقطة، اليورو فوق 1.16 دولار، والاسترليني فوق 1.36 دولار. والمحرك الأساسي طبعاً النفط، يعني أسعار النفط عم تنزل بقوة هالصباح، والسبب تراجع المخاوف من مواجهة عسكرية، يعني بعد ما بين أنه أمريكا بتميل أكتر أنها تركز على العقوبات الاقتصادية بدل الضربات في أرض الواقع. برنت نزل 2.6% ل 86 دولار للبرميل، و WTI الأمريكي نزل بنفس النسبة ل 80 دولار للبرميل الواحد. انخفاض هذا رح ينتقل لمنتجات النفط، يعني البنزين والسولر، راح يساهم بنزول التضخم وين تمش كتير واضح، ولكن بالنهاية راح ينتقل. يعني اليوم رقم التضخم الأهم للفيدرالي، يعني بعد الظهر راح ينشر بأمريكا مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لشهر 7، مش رقم عادي، هو مؤشر التضخم المفضل عند الفيدرالي الأمريكي بصياغة سياسته النقدية. توقعات ارتفاع شهري وتضخم سنوي عند 3.6%، يعني انخفاض بسيط مقارنة بشهر 6. طبعا هاي فقط التوقعات، عادة السوق بيرتفع وبنخفض بفارق النتيجة بين التوقعات للنتائج الحقيقية
1: طبعا.
2: والحدث الثاني انفيديا الليلة، يعني بعد إغلاق التداول أكبر شركة بالعالم تنشر تقاريرها، والتوقعات خيالية، يعني إيرادات 92 مليار دولار بالربع، وربح للسهم الواحد 2 دولار، يعني تقرير جيد مش بالضرورة يكون كافي لإنفيديا، المستثمرين عم بدوروا على مفاجأة إيجابية كبيرة. السوق عم بحاول يفهم إذا كانت الشركة تقدر تكمل النمو بالوتيرة الاستثنائية الحالية، والشركة هاي جاري وراها كل مجال أو كل الفقاعة الجديدة، فقاعة الذكاء الاصطناعي، وهي اللي عم بتقود كل التحركات في البورصة بارتفاعات خيالية بالعام الأخير. يعني السوق بدور على جواب واحد، هل الفيدرالي راح يكمل يحارب التضخم حتى لو الثمن عوائد أعلى، ولا راح يبلش يخفف الضغط عن سوق الدين؟ وأخيرا مع الذهب اللي قفز 16% بشهر واحد، يعني الذهب عم بيستفيد من ضعف الدولار وسجل من بداية الشهر قفزة 16%، يعني التحرك هذا مدعوم ببيانات اقتصادية أضعف بأمريكا بشهر 7، مع إعادة فحص مصداقية الفيدرالي الأمريكي ونشاط متزايد لوزارة الخزانة الأمريكية بالأسواق. يعني يوم واحد حدثين برسمه مسار الأشهر الجاي، نفط أرخص، تضخم أقل، ضغط أقل على الفيدرالي، كل هذا رح يعمل معادلة إيجابية. وبالمقابل إنفيديا لازم تثبت أنه ثورة الذكاء الاصطناعي ماشي بطريق التطور الاقتصادي أيضا، ومش بس التطور التكنولوجي.
1: شكرا مجد، يعطيك ألف عافية، تحياتي، صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: إذن زميل مجد كرام، واستمعنا إلى انفيديا وأسعار النفط وأسعار الدولار وكذلك الذهب وارتفاع كبير في الشهر الأخير، كما استمعنا إلى

هذه المعطيات والأرقام في زاويته الاقتصادية الزميل مجد كرام. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج أول خبر وعبر أثير إذاعة الشمس. أشكر زميل ياسمين عابد رافقتني في الإعداد والإنتاج, عدي ياسين في الهندسة الإذاعية, وسيل فرحات في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم, جاكي خوري. فاصل أخبار ومن ثم برنامج يوم جديد مع الزميل زهير بالول والزميل أسيل بعد أخبار التاسعة مباشرة. نهاركم سعيد, تحياتي لكم وإلى اللقاء.

0: نوفا.
1: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عامك؟
2: أكيد فيها عامك.
3: هيك تمام، لأني بحبها.
1: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
4: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
5: وسام ريل ستيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
6: الكوب

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
2: الشمس دائما.
3: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على العيلة اللي فيه منلاقي الأمان الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: التاسعة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا أسيل فرحات وإليكم نشرة الأخبار. أفادت أنباء أولية بإصابة فتى يبلغ من العمر 13 عاما بجروح متوسطة جراء إطلاق نار في مدينة رهط جنوب البلاد، ونقلت فرق الإسعاف الفتى إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج دون ورود تفاصيل إضافية حتى اللحظة. فجعت قرية المقابل في مرج ابن عامر صباح اليوم بوفاة الشاب فهمي رياض شتاوي زيادات في العشرينيات من عمره إثر حادث طرق وقع بعد منتصف الليل في منطقة الشمال. كان الفقيد قد احتفل بزفافه قبل نحو شهر فقط قبل أن تتحول الفرحة بعد أسابيع قليلة إلى مأساة بفقدانه في حادث الطرق. وفي التفاصيل، لقي زيادات مصرعه في حادث طرق بين شاحنة وسيارة على شارع رقم 675 في عمك إسرائيل. لقي شخص مصرعه فجر اليوم إثر حادث سير وقع خلال مطاردة شرطية قرب القدس تخللها إطلاق النار على المركبة التي كان يستقلها بعدما اشتبهت الشرطة بأنه يقود سيارة مسروقة ويحاول الفرار. وقالت الشرطة إن عناصرها رصدوا خلال ساعة الليل مركبة يشتبه بأنها سرقت في القدس وحاولوا إيقافها، إلا أن سائقها واصل الفرار وقد عكس اتجاه حركة السير قبل أن يتسبب بحادث ذاتي عند تقاطع الطور في القدس الشرقية، حيث اصطدمت المركبة بعمود وسيارة خاصة. قدمت النيابة العامة للمنطقة الشمالية لائحة اتهام ضد رجل في الأربعينيات من عمره من شمال البلاد بتهمة الاعتداء على ابن أخته البالغ من العمر 7 سنوات ورميه في سلة المهملات. وتشير لائحة الاتهام إلى أنه خلال مشادة كلامية قبل نحو أسبوعين اقتاد المتهم ابن أخته إلى فناء المنزل وإنهال عليه بالضرب ثم ألقى به في سلة المهملات، ونقل الصبي لتلقي العلاج الطبي بعد الاعتداء حيث كان يعاني من كدمات متفرقة في جسده. شنت القوات الإسرائيلية فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس تخللتها موجهات في عدد من البلدات أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية قنابل الغاز، ما أدى إلى إصابات وحالات اختناق، كما اعتقل عدد من الفلسطينيين بينهم أسرى محررون، وتمت مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها وإخضاع سكانها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات. شهدت الليلة الماضية هجمات إسرائيلية استهدفت عددا من الأراضي اللبنانية، حيث أفادت مصادر لبنانية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على محيط منطقة الدبشة في النبطية الفوق ومنطقة علي الطاهر وبلدات كفر رومان وصربين والقنطرة في الجنوب اللبناني. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ بدئها إلى 4350 ضحية، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز 12,000 جريح. قال نائب وزير الخارجية الإيراني قاذم غريب أبادي إن مضيق هرمز سيظل مغلقا طالما استمرت الحرب. وأعلن أبادي عن اتفاق على ممر مؤقت بعرض قرابة 11 كيلومترا وستجرى مفاوضات خلال 30 إلى 60 يوما بشأن ممر دائم جديد. وشدد نائب وزير الخارجية الإيراني على أن فتح المضيق مشروط بإنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع الحصار وتحديد مصير اليمن، كما وهدد بأن حقول الألغام الأمريكية التي تدخل المنطقة ستكون أهدافاً رئيسية. نقلت مصادر مطلعة بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ عدداً من زملائه في الدول الحليفة خلال الأيام الماضية أنه من المستبعد أن تشن واشنطن هجمات جديدة على إيران في الوقت الراهن، وأن الإدارة الأمريكية تركز على وسائل ضغط أخرى بما في ذلك الحصار البحري والعقوبات الجديدة التي أعلن عنها هذا الأسبوع. وقال مصدر أمريكي أنه من المتوقع أن تستمر هذه السياسة على الأقل حتى ما بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة في نوفمبر المقبل. إلى حالة الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تشهد درجات الحرارة اليوم ارتفاعا طفيفا آخر وستكون أعلى من المعدل الطبيعي لهذا الموسم خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس اليوم 33 درجة مئوية، في الجليل الأعلى 34، طبرية 39، الناصرة 36، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 32، النقب 36، وفي إيلات اليوم 42 درجة مئوية. ختام النشرة، المزيد من التفاصيل تجدونها دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

أسعد الله أوقاتكم. يوم جديد ينطلق وإياكم حتى قرابة 11. الزميلة أسيل فرحات إلى جانبي، أنا زهير بهلول، وسنكون وإياكم مع العديد من القضايا المهمة بالنسبة لنا ولكم.

0: بعد لحظات سنبدأ مع الضفة الغربية ومع الدكتور محمود خلوف أو خلوف، ولكن قبل ذلك بعض الملاحظات أسيل بالنسبة للمصطلحات، وهذا ما استرعاني صبيحة هذا اليوم وصبيحة كل يوم، المصطلحات التي تبدلت وتغيرت بشكل دراماتيكي في حياتنا والتأمت مع هذه الأجيال الحاضرة، لم تكن من نصيبنا في الماضي ومن حظنا الكبير، لأننا استعملنا مصطلحات فيها محبة، فيها سلام، فيها محاربة الاحتلال، فيها طائرات ورقية للأولاد، ولم تكن طائرات ورقية معادية كما ترتئيها الفئات المختلفة. كانت هناك توأمة ما بين المدن، بين بلدات عربية ويهودية، كانت هناك لقاءات سلمية، كانت هناك مخيمات سلمية أو سلام، مخيمات صيفية وما إلى ذلك. تبدلت هذه بمصطلحات الحروب والاحتلال.
1: يعني أبو عادل أنت تتحدث عن فترة ربما أنا لم أكن أعيها أبدا.
0: صحيح.
1: ولم أعيش في فترة مماثلة لتلك التي تصفها للأسف. يعني أنا بقدر أقول أنه من لما يمكن أنا خلقت كل المصطلحات أخذة بالتدهور، ونحن نعيش في حقبة زمنية يعني لا يسعني أن أقول إلا أنها سيئة
0: لا شك. وطبعا على أرض الواقع الأمور ملتهبة. دكتور محمود الجامعة الأمريكية محمود خلوف، أسعد صباحا.
2: الله يعطيكم الصحة والعافية.
0: يا أستاذ الكريم، يعني تندلع الأمور هكذا، على الأقل نرتقي ونرى من بعد ومن بعيد ومن قريب. الأمور في الضفة الغربية تشغل بال الجميع، ويعتقد من يعتقد بأنها ستصبح لربما الجبهة الأكثر سخونة وتوترا.
1: يعني يقولون بأننا نقترب من نقطة الغليان.
2: هكذا يعني أجد الأمور. أنا قبل دقائق انطلقت من بيتي إلى الجامعة العربية الأمريكية. قبل سنة من تاريخه لم يكن هناك استيطان، الآن خلال مسيرة الخمسة كيلومتر هناك ثلاثة مستوطنات. الوضع غاية الخطورة، هم عمليا عندما يسلخون الفلسطيني عن أرضه يمنعونه من العيش بكرامة ومن حرية التنقل ومن حرية التعليم ومن حرية العبادة ومن كل شيء. هم عمليا نعم يدفعون الأمور باتجاه الصدام وباتجاه سفك الدماء. قبل دخولي في البرنامج سمعت كلاما جميلا جدا. نعم نحن في نهاية التسعينيات ما بعد مؤتمر مدريد ومؤتمر أوسلو كان هناك نشاط مشترك، مركز بيروت للسلام، مركز بيت بير للسلام، وكانت هناك وفود من الجانبين تتبادل ويلتقون حتى مع وفود عربية، وكان هناك حديث عن سلام. الآن لا مجال للحديث عن أفق، حتى ما أتحدث به الآن غير مقبول فلسطينيا وغير مقبول للأسف إسرائيليا. هم عمليا ينظرون لمن يدعو للسلام على أنه لم يعد لديه قاعدة شعبية. في إسرائيل هذا كان في السابق يحاصر من لا يطالب بالسلام.
0: أستاذ دكتور محمود، يعني قبل أيام شاهدت في التلفاز في القناة 12 في إسرائيل مقابلة مع عضو الكنيسة وليد طه مع إحدى الإعلاميات الإسرائيليات التي حاورته، وجاء هذا الحوار في محور ما ورد خلال المؤتمر للقائمة الموحدة، وقد ذكر هناك من قبل دكتور منصور عباس وغيره أيضا حل الدولتين، وذكر طبعا حق الفلسطينيين بإقامة دولتهم إلى جانب دولة إسرائيل بشكل سلمي بشكل سلس، ولكن هذه الإعلامية انقضت عليه انقضاضا، افترسته افتراسا، ابتلعته ابتلاعا، وكأن

0: هذا الكلام عن إقامة دولة فلسطينية مغفرة أو عمليا ذنب لا يغتفر وتهمة لا يمكن ولا بأي حال من الأحوال أن يمحوها الزمن.
1: نعم هذا صحيح، أنت إعلامي وتدرك أن الإعلام عمليا يجب أن لا يكون بوقا دعائيا. الأصل أن نحترم الضيف والأصل أن نكون مهنيين، حتى لو كان هناك اختلاف سياسي أو أيديولوجي أو ديني، نحن نتحدث عن الخروج عن أخلاقيات المهنة، عن تحويل منابر الإعلام في إسرائيل إلى منابر دعائية تبث أعلى درجات السموم. وهنا أتحدث بما يتعلق في موضوع التنمر، العنصرية، حتى تجاه من يحملون الهوية الإسرائيلية، من لديهم مواطنة لا قبول. وهنا أشخص الواقع بناء على دراسات، سواء نجريها نحن أو ننظر إلى مجلات عالمية مرموقة تتحدث عن الخطاب العنصري في الإعلام العبري والإعلام الإسرائيلي وما إلى ذلك.
0: ولكن دعنا من الإعلام، يعني إحنا دخلنا الإعلام دكتور وعذرا على ذلك يعني في سياق الحديث، ولكن الأمر مشتعل على أرض الواقع كما سألتك سيل، يعني الغليان، درجة الغليان هكذا هي الأمور؟
1: نعم الواقع على الأرض صعب جدا. عندما نتحدث عن وجود 300 مستوطن الآن في غلاف مدينة جنين يتحكمون بحياة 340 ألف مواطن، هذا بالضرورة يعني يدفع الأمور باتجاه عدم القبول، الامتعاض، الغضب. وإسرائيل إذا ما كانت تعتقد أنها ستدفع الأمور باتجاه صدام بين المواطنين والموظفين مع السلطة، هذا أمر تجاوزناه منذ حين، لأن القناعة الوطنية الآن أن من يحاصر الكل الفلسطيني، المواطن والسلطة والتنظيمات وحتى الطبقة العاملة التي تركت دون مصدر دخل هي الحكومة اليمينية في إسرائيل.
2: طب دكتور،
1: نعم تفضلي.
2: دكتور محمود، أيضا السؤال، يعني هناك تحليلات تقول بأنه اليمين المتطرف يريد بأن تشتعل الأمور لكي يعني يكون هناك انفجار معين على في الميدان، وبالتالي يتم ترحيل وتهجير الفلسطينيين. السؤال إلى أي مدى يمكن للفلسطيني في ظل كل هذه الظروف التي تتحدث عنها أن يتحمل، وبالمقابل أن يكون هناك فعلا رد فعل بسبب كل هذه الأوضاع غير الإنسانية التي يعاني منها المواطن في بشكل يومي؟
1: الفلسطيني صحيح أنه ليس لديه قدرات خارقة، هو مثل أي شخص في العالم، ولكن هو استطاع أن يتأقلم منذ النكبة عام 48 ومنذ النكسة، ومررنا في ظروف غاية في السوء، الانتفاضة الحجارة، انتفاضة الألفين، هبة النفط، إشكاليات متعاظمة حتى ما بعد 2003. إسرائيل إذا ما كانت تعتقد أن الأمور ستدفع باتجاه الهجرة، هذا قد يحصل ضمن شيء غير مذكور، نسبة غير عالية، ولكن الفلسطيني لا فرص لديه، لا يحمل لا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة جنسيات كما هو حال.
0: ولكن التهجير دكتور محمود، التهجير يعني جرى ويجرى في ويتم ويسير بشكل سلس أو بشكل غير سلس في قطاع غزة، يعني التهجير القسري من منطقة إلى منطقة، وهذا ما نشهده يوما بعد يوم.
1: هذا يعني إسرائيل جعلتها أو تمكنت من استغلال ظرف أمني وسيء، يعني استطاعت أن توجد سردية تتعلق في العالم بأنها تعرضت لهجوم كبير جدا وأنها بموقع ردة الفعل، ولكن هذا الشيء غير موجود في الضفة الغربية.
2: هل يمكن أن يحصل ذلك في الضفة الغربية؟
1: لا يوجد لا عمل مسلح ولا يوجد انفلات للأوضاع، السلطة تحكم الأمور حتى بما يتعلق في موضوع احتلال مخيمات شمال الضفة الغربية. السلطة كانت بنهاية إنهاء الظاهرة المسلحة، إسرائيل وصلت إلى قناعة بأن السلطة ستكون قادرة على إقناع العالم بأن هناك طرف فلسطيني قادر على أن يمسك بزمام الأمور، فكان هناك قرار بالتدخل من قبل إسرائيل لبعثرة الأوراق، وهذا ما يحدث. ومنذ ذلك الحين الأمور تتدحرج نحو الأسوأ والأسوأ. الآن أخطر ما بالأمر أن إسرائيل تتحدث بشكل فج وبدعم من ترامب بأنه لا يوجد شريك فلسطيني. إذا ما أرادوا أن ينقضوا على أبو مازن وعلى حسين الشيخ، ماذا يبقى من طرف فلسطيني يمكن الحديث معه حتى يتم تجنيب الإسرائيلي الدماء والإسرائيلي دفع الأمور باتجاه

0: التصعيد الذي لا يحمد عقباه. أنا أقول إسرائيل تسير نحو المجهول بأخطاء متراكمة وكبيرة، وأن الفلسطيني بات يجيد قواعد اللعب. هنا أتحدث عن المواطن، المواطن العادي، نتحدث عن طبقات حتى غير متعلمة ودردت معها. الأمور واضحة تماما، لم يعد هناك خيارات لدى الفلسطيني إلا الصمود والتمسك بالأرض.
1: حينما تتحدث عن الصمود تتحدث عن الاقتتال، مواجهة مسلحة؟
0: ليس بالضرورة. أعلى درجات الصمود أن يكون الفلسطيني لديه نوع من التكافل مع جاره وقريبه وابن بلده، وأن يتقاسم مع ابن بلده لقمة العيش، وأن يتناصروا فيما بينهم.
2: ولكن عندما تتحدث عن أن المستوطنين يعني متواجدون بجانب البيوت ويسيطرون على المنطقة، تحدثت تحديدا عن جنين، إذن كيف يمكن وإلى متى يمكن أن ينتظر المواطن الفلسطيني وأن يصمد بحسب المصطلحات التي تستخدمها؟
0: بالضرورة أن هناك سيدفع الفلسطيني لتشكيل لجان شعبية للدفاع عن الأحياء والمناطق، وهذا عمليا نعم سيدفع الأمور نحو التصعيد، وهذا ما الذي الأمر الذي لا يحمد عقباه. الآن الأمور تسير باتجاه عدم عسكرة أي عمل على الأرض حتى نسحب الذريعة من إسرائيل التي تريد أن تستغل عمل فردي هنا أو هناك حتى تحسم المعركة من جانب واحد. هذا الأمر حقيقة، حتى أنا أتابع خطاب الجماعات التي كان لها دور في 7 أكتوبر، عمليا خطابها منخفض كثيرا بشكل واضح، وهم يتحدثون عن اختلاف معالم المرحلة واختلاف الحالة العربية، وأن الأمور تحتاج إلى نوع من التعقل الكبير وإيجاد قواسم مشتركة على أساس حل الدولتين. مهم جدا أن نوضح أن حتى حركة حماس التي قامت بهجوم 7 أكتوبر غيرت وثيقتها السياسية عام 2017 وتبنت الحل المرحلي الذي صارت عليه منظمة التحرير وخونت من حماس. هذا نوع من المراجعة، هم عمليا تلقوا درسا صعبا من 7 أكتوبر وأمور أخرى، ويريدون أن يتحولوا إلى حزب سياسي، ودليل ذلك إعلانهم عن أنهم سيخوضون الانتخابات البرلمانية. أنا أجد أن المجتمع الفلسطيني يتغير سياسيا وينظر إلى الأمور بواقعية أعلى، ولكن موضوع الثوابت، الأرض، العرض، المقدسات لا يمكن التنازل عليها عنها، حتى لو كان الأمر يعني سيدفع الفلسطيني نحو صدام لا يحمد عقباه. الصدام غير مرغوب به فلسطينيا، ونأمل أن لا يحدث، ونأمل أن يتم لجم المستوطنين، ونأمل بأن يتدخل الأشقاء، الدول التي تقيم علاقات مع إسرائيل التي تتفرج علينا، وأن يكون هناك دور للأمم المتحدة التي عمليا تعتدي عليها إسرائيل بإغلاق مقراتها والهيمنة عليها وما إلى ذلك.
1: نعم، لو جاز لي
0: الاحتلال هو سبب الأزمة التي نشهدها.
1: دكتور محمود، لو جاز لي أن أترجم باللغة العبرية ما ورد على لسانك في خلال هذا اللقاء وعممته على المجتمع الإسرائيلي، لكان المجتمع الإسرائيلي لا يصدق هذه الكلمات. أنت تنادي بالتسامح وبالعودة إلى لربما القاعدة التي ننطلق منها أو ينطلق منها الأمل الضائع. شكرا لك دكتور محمود.
0: صديقي، أريد أن أوضح ما دام يعني أن الأمر لها علاقة بالمجتمع الإسرائيلي، أنا أريد أن أقول للمجتمع الإسرائيلي أن رابين الذي مد يديه للسلام مع عرفات كان جنرال وكان مقاتلا، وبنظر الفلسطينيين كان مجرم. شارون الذي نفذ عملية فك الارتباط أيضا هو كذلك. المجتمع الإسرائيلي يدرك أن رابين كان واقعي وأن شارون كان واقعي أيضا، وأن موضوع زد الإسرائيليين وضعهم وسط كثافة سكانية هو أمر يرهق الجيش الإسرائيلي كثيرا، وهو ما أراد أن يتجنب شارون وحتى رابين، وما يعمل عكس الآن الحكومة اليمينية في إسرائيل.
1: نشكرك على هذا اللقاء وعلى هذا التحليل الجدير دكتور محمود. شكرا.
2: شكرا دكتور محمود.
0: شكرا، بارك الله فيك.
3: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز. كفرمندا مثلاً، رزمة كالجاف الشهيرة ابتداءً من 19 شيكل 90 فقط. مع مكتبة المعتز جيبتك مش ممكن تهتز.
4: بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8

0: 80 50.
1: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عمك؟
2: أكيد فيها عمك.
3: هيك تمام، لأني بحبها.
4: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
5: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
6: الشمس دائما.
7: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني.

أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

0: لعلنا سنتطرق بعد لحظات إلى طبعا الأشقاء المعروفين الذين لهم شأن طبعا في كل المحاور والمعاقل الإسرائيلية، وأعتقد بأننا سنتحدث بعد لحظات مع أحد الإعلاميين الصحفيين الدروز حول يعني مكانة الدروز في هذه الانتخابات وفي الخريطة السياسية المقبلة في بلورة. يعني رغم أن الأصوات أصوات المعروفين هي أصوات غير كثيرة، إلا أن التأثير لإخواننا وأشقائنا الدروز هو تأثير جسيم.
1: صحيح، وفي عدة محاور كما ذكرت أيضا في الانتخابات، وفي عدة أيضا مناحي أخرى في الحياة. هذه الانتخابات أبو عادل يعني ينتظرها الجميع، جميع فئات المجتمع أيضا تنتظرها، لعلنا نرى تغيير في الخارطة السياسية وعلى أرض الواقع على الأقل لمجتمعنا العربي. لا أعرف إذا كان فعلا سيكون هناك أي فرق، ولكننا ننتظر فعلا 27 من أكتوبر بفارغ الصبر.
0: نعم، وحينما نتحدث عن الإخوان المعروفين طبعا نعي جيدا بأن هناك الكثير من الجدل حول الكثير من المواقف للأشقاء الدروز الذين يخدمون في جيش الدفاع. صحيح. الإسرائيلي، ولا يحصلون على المستوى المتوقع، وطبعا أعتقد بأن هناك طبعا حاجة لدراسة مجددة، والدراسات تتم هنا وهناك بصفوف الإخوان المعروفين، والسؤال إلى أي مدى سيكون هناك منعطف. الأستاذ الصحفي منعم حلبي، أسعد الله أوقاتك.
2: صباح الخير صديقي.
0: هل نحن

0: يعني نكثر ونستدر بالتفاؤل حينما نقول بأن للدروز للإخوان الدروز شأن في هذه الانتخابات؟
1: الدروز يعني جزء لا يتجزأ من المجتمع العربي وجزء لا يتجزأ من الدولة، وتوجد تباينات طبعا في الآراء بصدد قسم من المواقف المعروفية خاصة بشأن الانتخابات للكنيست، ولكن نرى الآن مع مقربة هذه الانتخابات بأن يوجد خيبة أمل كبيرة في الشارع المعروفي من قبل عدة مرشحين لأحزاب معينة، يعني لنضع النقاط على الحروف.
2: خيبة أمل بالنسبة لمن؟
0: أسماء يعني أسماء
1: للأسماء للمرشحين الدروز، يعني في حزب الليكود توقع من توقع أن يكون هناك مكان مضمون لأحد المرشحين، وفي نهاية المطاف في المكان 41 وليس مضمونا أن يكون في 41.
0: شو غير مضمون؟ غير مضمون مؤكدا يعني
2: 41 كتير بعيد.
1: يعني في حزب الليكود لن يكون هناك مرشح للكنيست، لن يكون شخص في الكنيست. في حزب بنت لا يوجد أي مرشح من الحزب من المجتمع المعروفي. في حزب يائير جولان هنالك من توقع ومن ترشح أكثر من مرشح، دكتور خنيفت والسيد صلالحة ترشحا في هذا الحزب على أمل أن يصلا إلى مكان مضمون في نهاية المطاف. هذا لم يحدث في المكان 20-23، إذن لن يكون عضو كنيست أيضا في حزب يعد نفسه يساريا نوعا ما. فنرى عمليا في الجبهة يوجد مرشح رقم 7 في الجبهة في المشتركة فيصل إلى مكان 11، إياس نطور أيضا لن يكون عضو كنيست. لذلك يعني عمليا نرى كميل أبو ركن مع أيزنكوت كما قال في مكان مضمون لربما سيكون حمد عمار على فكرة كل الوقت كان مضمونا لدى
0: ليبرمان
1: المكان السادس، الآن نراه لربما سيكون في المكان الثامن أو التاسع أو لربما
0: أخذ لا أصدق. من نعم يعني حقيقة قد تنتهي المقابلة الآن، لأنك ذكرت كل الأمور وبشكل واضح المعالم وجئت بالأسماء، ويعني في معطيات دامغة لا يستطيع الإنسان أن يناقشك.
1: زهير المجتمع المعروفي يمر في أزمة كبيرة جدا جدا جدا، أزمة سكن، تخطيط، ملاحقات، غرامات. المواطن في الكرمل خاصة في الكرمل وفي الجليل لا يستطيع أن يبني على أرضه بدون ملاحقات جراء قانون كامينت، والمشاكل في السكن كبيرة جدا، مشاكل في الميزانيات، مجالس محلية لا تستطيع لربما أن تدفع إلى للموظفين، مشاكل جمة يمر بها المجتمع المعروفي.
0: بدي أكون فظ أستاذ منعم، بدي أكون فظ وقاسي طبعا عذرا ومعذرة لأنه هذا دورك إعلامي، يعني ألستم أنتم المتهمين؟ ألستم أنتم الذين مددتم اليد يد المصالحة مرة تلو الأخرى وقمتم بواجبكم وبأدائكم وبخدمتكم، ويعني مثلتم وجسدتم المثال الأفضل والأمثل أمام المجتمع الإسرائيلي؟
1: المواطن يدفع الثمن في دالة الكرمل، في حرفيش، في طمرة، في أم الفحم، بغض النظر إن كان درزيا مسلما مسيحيا. نرى أيضا مسيحيين متواجدون في الجيش وفي الشرطة برغم أنهم غير ملزمين بذلك. يعني ما حدث في 56 بأن المجتمع المعروفي ألزم أن يدخل الجيش برغم أنه 80% من المواطنين الدروز ومع القيادات الدرزية رفضت ذلك تحيني بعكس سائر العرب. يعني لنعود إلى التاريخ، ولكن الآن نحن في عام 2026، الوضع مقلق جدا، الوضع لا يطاق في كافة مناحي الحياة، ويجب أن يختار المجتمع المعروفي طريقه قبيل هذه الانتخابات. يجب أن نؤثر على صيرورة الأمور لنغير الوضع تماما في قرانا.
2: طب السؤال أيضا، لماذا وصلت الأمور إلى ما هي عليه اليوم؟ يعني تتحدث عن خيبة أمل كبيرة وعن تقصير تجاه المجتمع المعروفي، والآن حتى في السباق الانتخابي، يعني لماذا وصلت الأمور إلى ما هي عليه، خاصة وأن المجتمع الدرزي يساهم بشكل كبير في مؤسسات الدولة؟
1: لربما بأن هذه الدولة دولة غير ديمقراطية، وهي لا ترى بأن المواطن الذي هو عمليا المواطن يجب أن يأخذ كافة الحقوق، ومن ثم لنتحدث على الواجبات. لا توجد مساواة لا من قبل الدولة، لا من قبل الدولة للدروز ولا للمسيحيين ولا للمسلمين، لنضع النقاط على الحروف مرة أخرى. فلذلك هذا الإشحاف مستمر منذ 48 حتى اليوم. نقطة هامة جدا، منذ 48 صادرت الدولة ما يقارب 83% من أراضي الدروز الخاصة لشتى الطرق وبشتى الأساليب البهلوانية. إذا لا يوجد فرق من قبل الدولة أو الحكومة خاصة هذه الحكومة اليمينية المتطرفة لا لمن هو درزيا أو مسيحيا أو مسلما في هذه الدولة. لذلك علينا أن نتحد أمام هذه الحكومة العنصرية المتطرفة لتغيير.
0: ولكن أستاذ منعم، أستاذ منعم، هذه الكلمات يعني الآن التي تستخدمها عمليا سمعت وكررت في العديد من المناسبات في الماضي. قال من قال، وهو طبعا فيلسوف كبير، بأنك لا تستطيع أن تستخدم نفس الوسائل ونفس الطرق دائما وأن تتوقع بأن تتغير الأمور. أنتم تسلكون بنفس المسلك كما ذكرت، ولكن لا تغيرون الديسكيت. يعني بال 2015 حينما سن قانون القومية قامت الدنيا وقاعدت، ولكن في نهاية المطاف خضعتم وركنتم في الزاوية وقبلتم المصير وطلبتم ب يعني استدامة الانفرادية المعروفية بعيدا عن العرب، يعني وكأنكم أنتم في واد والعرب في واد ولكن المصير واحد.
1: زهير، هذا غير صحيح. أنت تقول يعني حقيقة غير صحيحة.
0: لماذا؟
1: توجد أصوات معروفية إن كان في وسائل الإعلام وإن كان قيادات وإن كان قيادات اجتماعية، ويعني شوف من خلال الفيسبوك تتحدث بصورة قاطعة جدا ضد سياسة الدولة وضد سياسة الحكومة.
0: أتحدث عن مقررة
2: عن الغالبية أيضا. نعم،
1: نحن نرى أصوات يعني يوسف حداد من المجتمع المعروفي زهير وهو يتحدث مثل أكبر يميني متطرف. لماذا؟
2: ولكن هنا أنت تتحدث عن أفراد، نحن نتحدث عن الصورة الغالبة في المجتمع.
1: جماعات في المجتمع الإسلامي أراها من عبر الفيسبوك تتحدث كأشخاص يمينيين متطرفين. هذا غير صحيح أن نقول بهذه الصورة الجماعية عن المجتمع المعروفي.
0: يعني تتوقع غليان في المجتمع المعروفي في الأونة القريبة؟
1: يوجد غليان، توجد مئات من الأصوات ستذهب إلى المشتركة، مئات من الأصوات ستذهب إلى الموحدة. وتذكر هذه المقابلة زهير، المجتمع المعروفي كان منذ الأزل مجتمعا لا يرضى بالذل ولا يرضى بالخناعة. توجد أصوات يمينية في المجتمع المعروفي كما توجد في المجتمع الإسلامي وفي المجتمع المسيحي. أنا أراها وأسمعها جيدا، ولكن هذا ليس يقول بأن المجتمع المعروفي خانع، بالعكس تماما.
0: ولكن سؤالي فلسفي أكثر وعميق أكثر، يعني هل هناك إمكانية لوحدة حال ما بين العرب والمعروفيين؟ أنا مثلا بالنسبة لي الدرزي هو من أقحاح العرب، يعني لا جدال على ذلك، ولكن طبعا في هذا الموضوع جدل لديكم.
1: توجد وحدة حال بين المجتمع المعروفي والمجتمع العربي ككل في كافة القضايا. نحن مضطهدون ونحن والدولة تقصر في حق كل إنسان غير يهودي إن كان مسيحيا مسلما أو درزيا. توجد وحدة حال، ولكن توجد أيضا مصالح.
0: أستاذ منعم، لماذا لا تكتب هذه الأمور في صحف عبرية وفي مواقع عبرية؟ لأن هذا كلام ينم عن تغيير جذري راديكالي.
1: أخ زهير، في كل كلمة عدد من كل الناس، 1062 عدد لصحيفتي التي أنا
0: لا بدي أوصل
1: وأكتب كل هذه الكلمات في كلمات كل الناس من أول عدد حتى الآن. حاولت أن أوصل الرسالة لعدة منابر يهودية، لم أستطع حتى الآن، لربما لغاية في نفس يعقوب. لا يريدون أن يسمعوا هذه اللهجة بأننا شعب واحد، شعب موحد، لنا قضايا واحدة إن كنا من المجتمع الدرزي أو المجتمع الإسلامي أو المجتمع المسيحي.
2: طيب السؤال أخير، هل هناك يعني بعد كل ما قلته أن المجتمع الدرزي مضطهد وأنه مظلوم وكل ما إلى ذلك، هل فعلا يعي الدروز هذا الأمر؟ وهل سيكون هناك تغيير في النهج أو في التوجهات والمبادئ حتى في كل ما يتعلق بالدولة الإسرائيلية؟ وأيضا ما هي المعادلة أو البديل؟ لأننا نعرف بأنه يعني في حال إقامة قائمة درزية لن تتخطى نسبة الحزم. السؤال يعني ما هي الإمكانيات أمام المواطن الدرزي؟
1: توجد أولا يعني توجد فئة، توجد جمعية درزية علنية تتحدث ضد التجنيد.
2: نعم.
1: نعم غالب سيف هو من يقود هذه الجمعية وهذه اللجنة منذ سنوات.
2: هناك إقبال على هذه ال...
1: يوجد إقبال معين ولكن توجد هذه يعني منذ عدة سنوات ضد التجنيد، ضد التجنيد الإجباري، وتوجد أصوات كذلك. بالنسبة للإمكانيات الواردة

0: يعني نحن أقل يعني قلة داخل قلة، أقلية داخل أقلية في هذه الدولة. لذلك يعني نحن يجب أن لا نتهم المواطن بالوضع الحالي، يجب أن يتغير النهج، يجب أن يتغير التفكير نعم والسلوك نعم، وأن نتوجه لقيادات أخرى، لقيادات درزية شابة ذات نهج آخر تعي الواقع تماما وتغير نهجها السياسي المحلي والإقليمي.
1: على يعني هناك نقاش حاد ما بين
0: طبعاً
1: القيادة الدرزية الكلاسيكية
0: بدون أدنى شك، بدون أدنى شك، ونرى ذلك مليا في الشارع الدرزي في كل مكان زهير.
1: أوكي، تمتعت بالحديث معك بصراحتك، بصراحتك طبعا الأستاذ منعم حلبي، من زمان لم أسمع صوتك وأنا سعيد بذلك.
2: شكرا منعم،
0: تحياتي إلى اللقاء.

0: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
1: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
2: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح.
3: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. لاشتري 4 منتجات من كنور منحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
1: أديداس بفروعها باكا الغربي، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.
2: على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين. معك حقائب مدرسية ابتداء من 10 شيكل، 12 قلم رصاص فقط ب2 شيكل، حقيبة ألوان أكثر من 150 لون فقط ب15 شيكل، والمزيد من العروض. زورونا. معك أم الفحم الدور الثالث. للاستفسار 050-44-23-517.
4: الشمس دائما.
5: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل، عودة للروتين، للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا. كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.
6: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

0: الصحفي والزميل منعم حلبي. هذا اللقاء كان مثيرا ومهما،
1: كان مفاجئا أيضا بالنسبة لي،
0: مفاجئا بصراحته وبعمقه وبضرورة لربما الدراسة المجددة، إجراء دراسات مجددة حول ثوابت. لا يمكن يعني،
1: أنا أتساءل فقط أبو عادل إذا كان يعني ما قاله منعم هو فعلا يعكس رأي المجتمع الدرزي بشكل عام وليس
0: حتى ولو لا، يعني صوت الأقلية هو صوت مهم، الأقلية داخل الأقلية،
1: صحيح
0: وهو
1: صحيح
0: ذكر أن أقلية داخل أقلية بأن المعروفيين هكذا هو وضعهم، ولا يمكن السكوت والصمت على قضية تذيل المرشحين الدروز. ما هم ليسوا من الذين يقومون بصياغة السياسة الإسرائيلية، هم يمتلكون من الفكر النير في عقولهم وأذهانهم وذهونهم بشكل كبير، هم يؤثرون على السياسة الإسرائيلية، لهم حضور، وأعتقد بأن هذا الحضور وهذه المقاومات يجب أن تترجم على أرض الواقع أكثر فأكثر. يعني لا يمكن تغيير واقع الحال حينما يتبنى الإخوان المعروفين نفس الوسائل ونفس السبل كل الزمان وكل الأوقات.
1: أكيد، وهذا أيضا ما قلناه بأنه يعني هو يقول بأنه لربما كل الحق أو اللوم يقع على الدولة الإسرائيلية بأنها دولة غير ديمقراطية وبأنها تظلم كل من هو يعني الأقليات بشكل عام، ولكن أيضا السؤال كما ذكرت أنت يعني ما هو ما هي المسؤولية التي يجب أن يتحملها الدرزي، ولماذا آلت الأمور إلى ما هي عليه اليوم من ناحية أيضا موقع ووضع الدروز في الانتخابات. أيضا هو تكلم عن الأراضي، عن الحقوق الأساسية للمواطن الدرزي،
0: نعم،
1: يعاني كباقي المواطنين العرب في إسرائيل.
0: محزن وطبعا مشين بأن نستمع إلى هذه القضايا وأن نعي جيدا بأن الدروز سيغيبون لربما وللأسف الشديد عن الخارطة السياسية عشية الانتخابات في 27 من أكتوبر الوشيك.

تحدثنا في بداية هذا البرنامج عن تغيير المصطلحات مع مر العصور وتبدل وتغيير هذه المصطلحات، طبعا هو يعكس واقع الحال. إحدى الأمور وأحد الأمور التي تستدعيني في الآونة الأخيرة والاستماع لحالة الطقس. دائما أنا أقول بأن حالة الطقس أصيل هي ليست مهمة في هذه البلاد، لأنه في صيف

0: ارباع السنه وفي الشتاء اقل من ربع. اعذروني لانني صمتت لانني اخذت تعليمات من طبعا وراء الزجاج، وطبعا تحدثت عن تغيير حالة الطقس. مثلا فوجئت بأن الشتاء مقبل مرة أخرى وفي عز الصيف، ولكن من يريد أن يتغلغل في كنه الأمور يعني جيدا بأن المتغيرات هي جزء لا يتجزأ من هذه الدنيا.
1: حتى سنعود إلى حالة الطقس بعد أن نتحدث
0: معك. حتى الكرة الأرضية تتغير. الأستاذ سمير زكوت، سلامات، كيف الحال؟
2: صباحكم جميعا وصباح المستمعين.
1: صباح الفل.
0: هل رأيت حينما انبلج الصباح طائرة ورقية تطير في فلك مكانك وموقعك؟
2: يعني الآن يعني هذه كما تعلم في أتون الإبادة الجماعية ليس هناك أي متنفس للأطفال، لا توجد ألعاب أطفال، لا توجد مساحات أمان للأطفال، وبالتالي الفرصة الوحيدة للاستمتاع هي في صنع الطائرات الورقية ويعني مراقبتها وهي تطير وما إلى ذلك، وبالتالي خيار وحيد بالنسبة لأطفال غزة، لأنه كما تعلم توجد ألعاب، توجد أماكن ومساحات آمنة، توجد ملاهي يمكن أن يذهب.
0: أستاذ سمير، بقدر أطلب منك يعني تصحح موقعك نوعا ما من أجلنا لكي نستمع إليك واضحا وبشكل سلس في مجال نغير الموقع شوي؟ حتى متر هنا متر لهناك إذا كان في يمكن، إذا كنت تمتلك الحرية للتحرك،
1: أو أن تقرب يعني سماعة الهاتف قليلا لربما.
0: إذا الطائرة الورقية عمليا ترمز إلى استفزاز إسرائيلي، أم أنها بناء على مجلس السلام يقولون بأنها تهدد الهدوء أو الاستكانة أو الاستقرار؟
2: يعني هذا دليل يعني على أن مجلس السلام يتبنى رواية الاحتلال حتى أكثر من الاحتلال. كيف يمكن لطائرة ورقية أن تهدد السلام؟ يعني لم يلحظ ولا مرة أنه هذه الطائرة الورقية حملت ما يمكن أن يشكل تهديدا أو خطرا، وبالتالي هذا ادعاء زائف، ادعاء يؤكد أن مجلس السلام ليس سوى يعني ديكور لشرعنة الاحتلال وتطبيق سياسات الاحتلال، وكأنها إرادة مجتمع دولي وإرادة
1: يعني مجموعة. أستاذ سمير، لنوضح للمستمعين، نتحدث عن طائرات ورقية يلعب بها الأطفال تصل أحيانا إلى البلدات المحاذية لقطاع غزة، البلدات الإسرائيلية، والجانب الإسرائيلي يعتبرها تهديد أمني.
2: هي الطائرة الورقية عندما تحلق عاليا في كثير من الأحيان ينقطع الخيط الذي يمسك بهذه الطائرة، وكما تعلمين تيارات الهواء دائما من الغرب إلى الشرق، بالضرورة لو أن الطفل يطير الطائرة على بحر على شاطئ البحر تصل إلى الداخل إلى ما يسمى بالمستوطنات أو ما يسمى ببلدات الغلاف.
1: نعم.
2: لا أظن أن هذا الفعل أول شيء ليس منظما، ليس فعلا مخطوطا، ولكن كما أسلم الطائرة الورقية هي السبيل الوحيد أمام أطفال غزة للترفيه والاستمتاع بالوقت، وبالتالي الإدعاء بأن يشكل مصدر خطر وتهديد أنا أعتقد أنه هذا يحرم الأطفال هذه المساحة أو يعني السبيل الوحيد وترفيه عن أنفسهم. هذا هو للأسف، وهم من حيث يدرون أو لا يدرون يثبتون كم يعني مدى أشكالهم عندما يعني تمتلك كل هذا السلاح الجو وما إلى ذلك، وتخشى وتخاف وترتعد فرائفك من خطة ورقية.
0: ولكن يعني إنجاز لي أن أقول بأن يعني هناك لربما لدى، وأنت ذكرت ذلك، بلدات أو المدن والمستوطنات في غلاف غزة هناك خشية تراكمية مما حدث في 7 أكتوبر 2023، وكل أمر يعني في فلك يحدث في فلك هذه المنطقة يؤدي إلى العودة في نفق الزمان إلى تلك الأحداث القاسية.
2: يعني أنا أظن يعني كمرتب أنهم لن ينجوا من تداعيات 7 أكتوبر حتى بالمعنى، يعني هذا موضوع نفسي، لماذا نتحمل في غزة إذا كان لديهم يعني فوبيا أو رهاب نفسي؟ هذا سيستمر، وبالتالي هذه مشكلة إذا كنا

0: معلومات على كل ما يجري في قطاع غزة في كل ما يتعلق بالطائرات الورقية. فعلا أمر مضحك بعد الشيء. شكرا لك على هذه المداخلة. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك.
2: في مصطلح بالعبري
0: يعني بضحك الإشي.
2: في مصطلح بالعبري للسروقين. شو يعني للسروقين؟ يعني مرة مرة لا. حتى لو استمعنا ولم نستمع، حتى لو أيقنا ولم يعني نقتنع، في نهاية المطاف الكلمات الحقيقية انبلجت من خلال هذه المقابلة المتقطعة.
0: صحيح.
2: هذه كانت مقابلة متقطعة مع إنسان
0: كحال الوضع في قطاع غزة لربما. ولكن يعني تحدثنا، هو تحدث عن عدم المنطق، يعني الكثير يحدث هناك ليس فيه نقطة منطق، ولكن أن يصل الأمر بأن نحن نعلم بأن يعني سكان منطقة غلاف غزة يعانون من من من نوبات هلع عندما يتعلق الأمر بكل ما يتعلق بالأمن بسبب 7 من أكتوبر، ولكن أيضا أطفال غزة ليس لديهم أي يعني أدوات للعب، وعندما يتعلق الأمر بطائرة ورقية تصل إلى البلدات هناك يعتبر الأمر مخيف ويعني حدث أمني.
2: يعني أن يخشى من يسكن هناك لأنه كان هناك ودفع ثمن ما حدث في 7 من أكتوبر 23، أنا أدرك ذلك،
0: أتفهم.
2: ولكن أن تتحدث القوى الأمنية والقوات الأمنية العسكرية الإسرائيلية عن خطورة هذه الطائرات الورقية، هذا أمر آخر.
0: هذا أمر آخر ومضحك.
2: نخرج إلى الفاصل الإعلاني وبعد ذلك نستمع إليك وإلى النشرة الإخبارية للساعة 10. عدي ياسين هو الذي يقول هذا البرنامج في مع التقنيات الهندسية والموسيقية. الزميلة ياسمين عابد تقود هذا البرنامج من غرفة التحرير والإنتاج، والأستاذ جاكي خوري يشرف على هذا البرنامج.

0: الشنطة
1: موجودة،
0: المقلمة
1: موجودة،
0: المي
1: موجودة،
0: الزوادة
1: فيها عمك؟
0: أكيد فيها عمك.
1: هيك تمام، لأني بحبها.
2: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
1: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة العاشرة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم السيل فرحات، وإليكم التفاصيل. وجهت النيابة العامة في المنطقة الجنوبية لائحة اتهام ضد ماهر القرقاوي البالغ من العمر 20 عاما من إشقاب السلام بتهمة الشروع في قتل شاب من عائلة أبو طه في متجر بمدينة بئر السبع على خلفية نزاع مستمر بين العائلتين. وسجلت كاميرات المراقبة في المتجر محاولة القتل، ويظهر التسجيل المصور القرقاوي وشريكه وهما يدخلان المتجر وبحوزتهما سكاكين، وهجم القرقاوي الضحية من خلف وأسقطه أرضا، ثم طعنه الاثنان عدة مرات بينما كان عاجز عن الحركة. أفادت أنباء أولية بإصابة فتى يبلغ من العمر 13 عاما بجروح متوسطة جراء إطلاق نار وقع في مدينة رهط جنوب البلاد، ونقلت فرق الإسعاف الفتى إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج دون ورود تفاصيل إضافية حتى اللحظة. فجعت قرية المقابل في مرج ابن عامر صباح اليوم بوفاة الشاب فهمي رياض شتاوي زيادات في العشرينيات من عمره إثر حادث طرق وقع بعد منتصف الليل في منطقة الشمال، وكان الفقيد قد احتفل بزفافه قبل نحو شهر فقط قبل أن تتحول الفرحة بعد أسابيع قليلة إلى مأساة بفقدانه في حادث الطرق. وفي التفاصيل، لقي زيادات مصرعه في حادث طرق بين شاحنة وسيارة على شارع رقم 675 في منطقة عمك إسرائيل. شهدت الليلة الماضية هجمات إسرائيلية استهدفت عددا من الأراضي اللبنانية، حيث أفادت مصادر لبنانية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على محيط منطقة الدبشة في النبطية الفوقة ومنطقة علي الطاهر وبلدات كفر رمان وصربين والقنطرة في الجنوب اللبناني.

0: الشؤون الدولية تجري روسيا وأوكرانيا مباحثات بشأن تنفيذ عملية تبادل جديدة وصفت بأنها كبيرة إلى حد ما لأسر الحرب في إطار الاتصالات الإنسانية المستمرة بين الجانبين وفق ما نقلت وكالة تاس الروسية. هذا وتبادل الجانبان آلاف الأسرى منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير شباط 2022. في سياق ذي صلة، حذر مسؤولون أمنيون بريطانيون رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام من احتمال رد روسيا المباشر على دعم بريطانيا المتزايد لأوكرانيا، بل وإلحاق الضرر بالبنية التحتية الأمنية ومصانع الأسلحة في بريطانيا وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل. وقال مصدر أمني رفيع أن الهجوم الروسي على البنية التحتية الدفاعية والأمنية البريطانية أمر لا مفر منه، وقد يشمل هجوما بطائرة مسيرة أو حرقا متعمدا أو هجوما إلكترونيا. أعلن الجيش الأمريكي عن مهاجمة سفينة في البحر الكاريبي، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وصفهم بإرهابيي مخدرات. وذكرت القيادة الجنوبية الأمريكية أن معلومات استخباراتية موثقة أشارت إلى أن السفينة متورطة بشكل نشط في تهريب المخدرات وتعمل على طول طرق تهريب معروفة في المنطقة. ومنذ سبتمبر أيلول الماضي يشن الجيش الأمريكي غارات على سفن تزعم واشنطن أنها تستخدم لتهريب المخدرات، أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 200 شخص. بدورها انتقدت منظمات حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة هذه السياسة، وصفين الهجمات بالإعدامات خارج نطاق القضاء. إلى حالة الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تشهد درجات الحرارة اليوم ارتفاعا طفيفا آخر، وستكون أعلى من معدلها العام لهذا الموسم خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. أما درجات الحرارة فتكون على النحو الآتي: في القدس 33 درجة مئوية، في الجليل الأعلى 34، طبرية 39، النصرة 36، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 32، النقب 36، وفي إيلات اليوم 42 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل تجدونها دائما عبر تطبيق وموقع الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: إذن نلقاكم مجددا العاشرة وخمس دقائق، سبع دقائق. أنا أريد أن أبطئ الزمان.
1: مستمتع بالبرنامج.
0: إذن نحن وإياكم خلال هذه الساعة الثانية أسيل.

0: وإياكم. نعم، في موضوع جديد، يعني يوم أمس كان هناك اقتحام لمخيم قلنديا بهدف إخلاء مجمع تابع للأونروا. حول هذا الموضوع معنا عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين. مرحبا أستاذ عصام.
1: يا أهلا وسهلا، صباح الخير.
0: يعني في ظل كل ما يحدث في الضفة الغربية، كيف ممكن أن نقرأ أيضا إخلاء مقرات الأونروا؟ نعرف موقف إسرائيل من الأونروا، ولكن هذا أيضا يضع الضفة الغربية أمام تحدي جديد.
1: نعم، نحن أمام مشهد حسم القضايا الكبرى في الصراع. موضوع الأونروا ابتدى ولما ينتهي، هو سابق بالمناسبة على 7 أكتوبر. كان هناك يعني تفكير متواصل وقدمت أوراق في نهاية الأمر تهدف. وذكر هنا بمركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي الذي اعتبر أن هجرة اللاجئين السوريين الآن أصبحوا بالملايين، فلم يعد الفلسطينيين هم السوبر ستارز، وبالتالي لابد من التحول، إلغاء الأونروا والتحول نحو مفوضية اللاجئين كأفراد. الآن توفر ظرف تاريخي بفعل هذا الاختلال القائم في ميزان القوة، وبفعل توفير الغطاء السياسي والقانوني لدولة تقوم بالإبادة على الهواء، تمارس لايف ستريم مع مراعاة فروق التوقيت، ولم يتحرك العالم، بالتالي لا يوجد سبب لعدم المضي قدما في هذا الموضوع. الموضوع ذو جانبين، أولا هو يستهدف التعبير السياسي الرمزي القانوني عن قضية قائمة سوف تبقى موجودة، هذه الآلية الأونروا، إلى أن يعود الفلسطينيين إلى ديارهم. هكذا كان القرار المنشئ لها من قبل.
2: يعني أنا بشكرك أنك استخدمت كلمة رمزي، يعني هذا الوجود الرمزي، لأن انتقاص مكانة الأونروا والجمعيات الأممية، الانتقاص بدأ بشكل زاحف في الماضي وبات الآن اعتداء.
1: نعم هذا صحيح، وهناك سباق محموم مع الزمن في كل شيء، تغيير معالم الجغرافيا والديموغرافيا والإجهاز على الأونروا وتغيير كل شيء في الأراضي الفلسطينية، بالتالي نحن أمام حسم القضايا الكبرى في الصراع في وتيرة متسارعة مع الزمن. الأونروا أولا هي التعبير، ذلك التعبير السياسي عن قضية قائمة لم تحل، وبالتالي تشكل جزء من وجدان وضمير وأخلاق العالم، هي تجدد منذ العام 49 دوريا إلى يومنا هذا، توفر لها تمويل بأعمالها، طبعا دخلت في حالات يعني تمويلية تأزيمية على مدى سنواتها، يعني منذ شهر يونيو الماضي شهر 6 الأمير العام للأمم المتحدة يعني طرق الناقوس الخطر بأن الأونروا تعاني من عجز مادي، غير الموضوع السياسي وغير موضوع النزع الشرعية والديفاندينج تبع الأونروا، لكن هناك على الأقل 100 مليون دولار عجز كبير. الأونروا في حالة قطاع غزة على سبيل المثال هي المزود الأكبر للخدمات، هي أكبر من الحكومة، بالنظر إلى أنه 75% من سكان قطاع غزة هم من اللاجئين يتلقون مباشرة خدمات الصحة والإغاثة.
0: طب ما البديل عن الأونروا؟ يعني
1: لا يوجد بديل، وهذا ما بالمناسبة ما قاله الرأي الاستشاري للمحكمة، محكمة العدل الدولية، في شهر أكتوبر من العام الماضي، في الرأي الاستشاري الذي قدم إليها من الجمعية العامة حول الأونروا والمؤسسات الإنسانية ومن منعها.
2: ولكن كيف ما دمت تقول بأن نصيت الأمم المتحدة، نصيت الأونروا بشكل محدد، هي عملية نصية الأكثر فعالية لخدمة المواطن الفلسطيني الحائر والتائه، بما أن هناك عجزا يصل إلى 100 مليون دولار، والمكانة منتقصة مرة تلو الأخرى، والملاحقات الإسرائيلية مستمرة وبشكل لحوح. السؤال هو إلى أي مدى تستطيعون الاستدامة في أداء خدمتكم؟
1: يعني أنا دعني أقول بشكل واضح جدا، الموضوع ليس له علاقة بالرغبات والأمنيات، نحن أمام مشهد بالغ الخطورة الآن، مشهد الجريمة يتكرر، دعني أقول بشكل واضح جدا، يقتل الناس، يتم تهجير في غزة، الناس تنزح 10 و15 مرة، دمرت منازلهم وقصفت منازل ودور عبادة ومحطات صرف صحي ومستشفيات وما إلى ذلك. في الضفة الغربية الآن يتم إزاحة مخيمات عن الخارطة.
0: سيد عصام تتحدث بنبرة يعني يطغى عليها الاعتياد، وكأن الأمر بات عاديا للأسف.
1: للعالم هذا صحيح، ولكن بالنسبة لنا ليس كذلك. الموضوع له علاقة بمصيرنا وتاريخنا ووجودنا
0: أكيد.
1: كفلسطينيين في كل مناطق الفلسطينية، بالمناسبة في الداخل يعني هي مرحلة تبدأ بقطاع غزة ولن تنتهي بالضفة الغربية والقدس، سوف تستمر إلى باقي الأراضي، لأنه إحنا أمام انزياح للمشروع الصهيوني. المشروع الصهيوني المؤسس للدولة الذي سعى إلى إقامة وطن قومي لليهود ولم يعد كذلك، ويسعى إلى دولة خلاصية مسحانية لا ترى بالآخر

0: موجود أساسا. وبالتالي يعني هناك
1: حل
0: مؤشرات على
1: الدولتين
0: ذلك.
1: وكل ما إلى ذلك يعني يمكن أن
0: لا لا
1: نضعه
0: لا،
1: جانبا.
0: هذا أصبح من الماضي، من منذ فترة طويلة من الماضي. الآن الموضوع برسم المجتمع الدولي، من يأمن العقاب يسيء الأدب. وبالتالي إذا لم يتحرك العالم لحماية القواعد التي أرساها ما بعد الحرب العالمية الثانية جماعة العالم المتحضر التي ترضى بالأخلاق والقانون والتعاون الدولي أساس للعلاقات بين، وطبعا نيفر أجين، أقصد هنا الإبادة وغيرها، أعتقد المجتمع الدولي الآن مطالب بالتدخل. عدم تدخله يعني أنه يجهز على هذا النظام الذي بلغ من العمر 80 عام والقادم في غاية التأكيد خطر جدا جدا جدا على الإقليم وعلى العالم. حرب
2: ممارسة
0: ستكاشف لذلك العوار القائم.
2: أستاذ عصام، ممارسة، وأنت ذكرت ذلك بشكل عرضي، ممارسة المنهج أو الأيديولوجية التوراتية المسيحيانية في قطاع في الضفة الغربية، هذه الأيديولوجية السائرة بلا هوادة. السؤال إن كنا عمليا سنعتاد، وأنا أعود إلى نفس السؤال الذي واجهته أسيل، إذا اعتدنا على هذه النهجية أو هذه المنهجية، لأن أولئك المستوطنين الذين يريدون سيادة التوراة والأيديولوجية المسيحينية هم عمليا يؤثرون على أجندة وجودنا في هذه المنطقة.
0: هذا صحيح، ولكن هذا يحمل في داخله بذور دماره. انا كنت استمع الى امبابي بالامس عندما قال، واعتقد انه ما قاله يعني سيجنيفيكانت، يعني مثير جدا، بانه الان دوله يهودا تسيطر على دوله اسرائيل، وبان الديمقراطيه وهذه العنصريه البغيضه لا يمكن ان يلتقيا، هي تحمل في داخلها بذور تدميرها الحقيقي يعني. لكن نحن امام ايضا بالمقابل ان العالم بدا يدرك ان ما يحدث في الاراضي الفلسطينيه امام حاله استعمار كولونيالي استيطاني احلالي. هناك حاله من التضامن الواسعه من خلال
2: يعني لا تنطلي عليكم هذه الوفود الامريكيه رفيعه المستوى تصل إلى الضفة الغربية لكي ترى بأم أعينها وتشاهد ما يحدث بشكل عميق من منطلق رحم هذه الأحداث وهذه المنطقة، لا تنطلي عليكم هذه الوفود.
0: بلا شك يعني موقف الإدارة الأمريكية ومختلف تعبيراتها هي جزء من من من مما يتعرض له الشعب الفلسطيني. بالمناسبة في وقت الإبادة، وقت التدمير، وقت الحسم في الصراع، الحياد هو انخراط فيها. بالنسبة لنا القضية واضحة، إما الانتصار للضحايا، الانتصار للدم، الانتصار لهؤلاء المكلومين والمظلومين، وإما في الجانب الآخر من التاريخ. وكثيرون حسموا أمرهم بالمناسبة في هذا الموضوع، والعالم يتجه بهذه الوجهة التاريخية، لأنه لا يمكن أن يستقيم وجود العالم وهذا الظلم. العالم شاهد جريمة على الهواء مباشرة عندما يقتل 20.
1: طب تتحدث عن المجتمع الدولي، يعني ماذا تقصد عندما تقول المجتمع الدولي؟
0: المجتمع الدولي مختلف مكوناته، المجتمع الدولي ليس حكومات فقط، وإنما أيضا رأي عام وإعلام وجامعات، يعني كلنا شاهدنا. يعني دعينا نتفق كمان عزيزتي بأنه الحرب على غزة والحرب على فلسطين كاشفة لكثير من القضايا. أولا أن ساحة الصراع لم تعد 360 كيلومتر مربع ساحة قطاع غزة، اليوم أصبح العالم كله هو ساحة صراع. ثانيا أن أدوات الصراع اختلفت، اليوم أدوات الصراع هي الشارع، الجامعة، المحكمة الجنائية وغيرها من المحكمة.
1: ولكن كانت هناك تحركات ولم تجدي نفعا يعني أمام إسرائيل، يعني حتى الشارع تحرك في كثير من الدول الأوروبية.
0: صحيح.
1: والمحاكم الدولية وكل ما إلى ذلك، ولكن هذا لم يغير أي شيء على يعني في الخريطة على أرض الواقع.
0: هذا صحيح، هذا صحيح، لأنه العدالة لا تتحقق بالضربة القاضية. العدالة بمجموع النقاط، وعلى الضحية أن يحسن دائما استخدام أدواته. هي حرب طويلة، حرب طويلة، هناك اختلال غير مسبوق في ميزان القوة، ليس في صالح الفلسطينيين.
2: ما دمنا نتحدث عن الملاكمة بملغة الملاكمة النوك أوت أو النقاط، السؤال هو إلى أي مدى ستتفجر الأمور فيما لو استمرت هذه الأوضاع الخانقة؟ وعلى فكرة لم تعكس لنا يعني بالضبط صورة الاعتداء. ما الذي حدث عينيا على أرض الواقع حينما تم الاعتداء على مكاتبكم؟
0: على الأونروا، المشهد أمس هو مشهد عصابي، مشهد يعني أقرب مشهد بن غفير وهو يجلس في مكتب مدير مركز تدريب قلنديا أقرب إلى رئيس عصابة بصراحة، يعني لا تأثير له غير ذلك.
2: أنا لا أعرف إن كنت سأعزيك، ولكن هذا يعني طائلة هذا الإنسان تصل إلى صفوف الفلسطينيين في الداخل أيضا.
0: صحيح صحيح. انا اتحدث هنا عن الدخل، هم في يعني كما نقول بانه هم الحلقة

0: الأولى في المواجهة. هم يوميا يتعرضون إلى تلك الممارسات العنصرية الخطيرة في تفاصيل الحياة اليومية، وبالتالي هذا المشهد قائم ومتواصل ورمزي أحيانا بلغة القوة أحيانا، ولكن هو يحاول أن يحسم كل القضايا في هذا الصراع ويخلق واقعا جديدا لا يبقى أمام الفلسطينيين إما المغادرة أو المغادرة. هذا ما يسعى إليه في نهاية الأمر، لأن الأونروا يعني مشهد أمس ليس فقط هو إنزال احتلال مقر مهم للأونروا، وبالمناسبة هو آخر ما تبقى للأونروا في القدس، ولكنه بالأمس شهدنا إنزال العلم الأزرق ورفع علم إسرائيل، يعني علم جماعة الأمم المتحضرة، جماعة الأمم المتحدة وليس الأونروا. العلم المقصود به هو تعبير عن ذلك النظام الكوني المؤسس منذ العام 1945
1: الكوني المقدس. أنا برأيي حتى كان في مكانة مقدسة كانت هذه الجمعيات الأممية في الماضي.
0: صحيح، وبالتالي أنا أعتقد أنه الآن الموضوع لدى المجتمع الدولي، المجتمع الدولي أمام واجبات قانونية وأخلاقية لوضع حد لما يرتكب، لأنه هذا فيه شيء خطير جدا. الموضوع ليس له علاقة بالمناسبة بالفلسطين إسرائيل، له علاقة بالنظام الكوني، لأنه سوف تشكل هذه سوابق لارتكاب إبادات بدعوى أن العالم لم يتحرك عندما ارتكبت في غزة، ولحسب قضايا في الصراع بدليل أن العالم ترك الإسرائيليين في حالة من التساهل. إسرائيل الدولة الوحيدة التي تعاملت مع عامل الزمن بشكل خطير جدا في سباق محموم مع الزمن لتغيير معالم الجغرافيا والديموغرافيا وخلق حقائق على الأرض لا رجعت عنها استيطانا وتدميرا وما إلى ذلك. يعني
2: طب أستاذ عصام، أنت تتحدث بأنه إسرائيل لم تبقي خيارا أمام الفلسطيني سوى المغادرة. اليوم كانت لدينا أيضا محادثة مع دكتور محمود خلوف من الجامعة الأمريكية، هو قال يعني أمر مختلف بعض الشيء، هو قال بأنه الحل الوحيد أمام الفلسطيني هو الصمود أمام كل ما يجري في الضفة الغربية، وأيضا عليه أن يعي أنه يجب أن يكون متوازن وأن يحاول يعني بشتى الطرق أن يفهم بأنه الاتزان والتروي أيضا هو الحل في الفترة التي نعيشها.
0: تماما أرجو أن لا أفهم خطأ. أنا أقول بأنه ما يحدث يهدف إلى تهجير الفلسطينيين. الفلسطينيين باقون على أرضهم في غزة، كلنا شاهدنا لوحة العصر عندما دمر قطاع غزة وفي لحظة وقف إطلاق النار عاد الفلسطينيين بدلا أن يتجهوا جنوبا إلى سيناء عادوا إلى لمكان إلى لمنازل إلى حطام منازلهم في مشهد هو لوحة العصر. الفلسطيني الأرض بالنسبة له قضية حياة أو موت. يعني تجربة العام 1948 لن تتكرر ولكن ما يهدف إليه نتنياهو شارون وعفوا وبين فير وسموتريش هو خلق الأسباب والظروف والشروط التي تجعل من الحياة مستحيلة من جهة، وبالتالي هذا الدفع غير المباشر ما يسمى بالهجرة الطوعية وهو لن يمر. وبالمقابل أيضا إيقاع الأذى الشديد بالمواطن لمصادرة أراضي وتدمير وقتل، يعني منذ أكتوبر عندما أعلن وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى اليوم استشهد في قطاع غزة قتل ما يزيد عن 1400 فلسطيني وأصيب حوالي 4500 فلسطيني، يعني هذا في حالة وقف إطلاق النار. وبالتالي العملية واضحة، لا يوجد خيار أمام الفلسطينيين، هو ممر إجباري لا خيار سوى.
1: يعني انظر أستاذ عصام، الأمر يبدأ باقتلاع الشجرة، يستمر بالاستيلاء على الأرض، ويستمر بالاعتداء على البيت والمنزل، وبعد ذلك يستمر بإبادة ذكر أسماء فلسطينيين في النصب التذكاري في مدمة.
0: نعم، هو يعني الإبادة ليست إبادة أفراد، إبادة مكانية، إبادة الرموز، إبادة المكون الفلسطيني، إبادة المجتمع بمختلف تعبيراته السياسية والاجتماعية والمدنية. هذا هو المقصود، إنه الفلسطينيون إلغاء علاقتهم بالمكان رمزيا وفعليا. والقضية هي تبدأ بكرافان صغير، مجموعة من المجرمين في مكان ما، بيحط كرافان، الكرافان يتحول إلى إلى إلى مستوطن، المستوطن يمد لها الكهرباء والأمور تمشي كذلك. يعني امبارح سموتريش بيقول بأنه يعني من العام 67 إلى يومنا هذا ما تم الموافقة عليه أمس من قبل قائد المنطقة الوسطى يكاد يكون ثلث ما تم الموافقة عليه منذ العام 67، يعني عدد
1: المستوطنات. نكتفي بهذا الخبر، نكتفي بهذا الخبر، ونشكرك طبعا.
2: شكرا جزيلا.
0: شكرا لحضرتك.
3: شغل العقارات بده ثقة، بده خبراء، وبده قدرات. وسام ريل ستيت، عنوانك لدبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص، ورومانيا، وأيضا في البلاد عبر الويز. وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050. معك وين ما كنت ولكل احتياجاتك، جميع مستلزمات المنزل والطفل بمكان واحد وبأرخص الأسعار. معك أم الفحم الدوار السادس. للاستفسار 050-44-23-517.
4: أديداس بفروعها باكا الغربي، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء. سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.

0: ما بالك نهتم بالأمور الدنيوية لا السياسية الصرفة، رغم أن كل موضوع مرتبط بالسياسة هذه المرة، حوادث الطرق طبعا والتجديدات والاستحداثات في الشوارع. بشكل وقائي معنا السيدة المحامية رشا دباغ. سلامات،
1: مرحبا،
0: كيف الحال؟
1: نشكر الله، تمام، شو أخباركم؟
0: والله الحمد لله. ما هي آخر التجديدات التي ستحسم في الشوارع لمنع تكرار حوادث الطرق؟
1: التغيير اللي لازم الجمهور يفهمه هو أنه إحنا مش بس أمام تغيير بقيمة،
0: لما تقول إحنا مين أنتو بالضبط؟
1: لما اقول احنا قصدي انه احنا كل السائقين على الشارع، الإيش اللي احنا متواجدين فيه اليوم هو انه احنا امام تغيير بطريقه التعامل القانونيه مع مخالفات السير، من مسار جنائي لكتير حالات بمسار اداري.
2: تقدر تشرحي لنا شو القصد بالنسبه للمستمعين عشان يكون واضح لإلهن؟
1: طبعا اكيد. اول إشي برايي ومن تجربتي كواحدة اشتغلت سنين بشرطه السير واليوم محاميه السير، القانون الجديد صح بيسهل وبسرع الاجراءات، بس بالمقابل بقلص من قدرة السائق على الدفاع عن نفسه حسب الخوك الجديد. ولما الغرامات عم بتكون بهالحجم، لازم حق السائق بالاعتراض والدفاع يضل محفوظ بشكل فعلي وواضح.
0: ألغي هذا الحق أمام السائق؟
1: هذا الحق بطل بالضبط هيك. التغيير الأساسي اللي صار هو أنه القانون حول التعامل مع جزء كبير من مخالفات السير بالمسار الجنائي لمسار الإدائي، زي ما قلت اللي هو المنهلي. يعني الاعتراض على المخالفة ما بيكون بالطريقة القديمة اللي كانت أمام محكمة السير، وإنما صار بين بال بيت دين للتعبرات،
0: وهذا يصعب أكثر على الدفاع عن حق السائق.
1: طبعا أكيد، لما مخالفات السير صارت تعامل كهفرات تعبرات منهلية بدل مسار جنائي، بدل الإشي أمام كل المخالفات الخطيرة اللي بتشمل مسار الإداري، بتبقى طبعا المسار القضائي المناسب.
0: طب يقول من يقول بأنه هذه الإجراءات جاءت لكي تخفف من وطأة الحوادث ولكي ترعب السائق من التجاوز.
1: صح، بس من جهة الإجراء صار رقمي وأسرع، بس من جهة تانية السائق لازم يكون واعي للمواعيد كمان ولكل الأشياء اللي بتصير معه وهو سايق السيارة، لأن اليوم الخطأ بالإجراء أو التأخر كمان ممكن يأثر كتير على قدرته بالاعتراض.
2: يعني رشا، انت عم تتحدثي اكثر عن جانب السائق اللي يعني

0: قوموا باتهامه بارتكاب مخالفة، ولكن نحن أيضا نريد التطرق إلى أن هذه التقييدات لربما والقوانين الجديدة يمكن أن تخفف من كل الحوادث الأليمة التي يعني يعاني منها المجتمع بشكل عام، ويعني لا سيما المجتمع العربي.
1: ولكن يعني اللي بتقوله رشا يعني هو شيء مهم برأيي أصيل. يعني عمليا ضاع حق المواطن بالذودي عن نفسه، وفي دولة ديمقراطية حتى لو تحدثنا عن يعني وباء كبير في الشوارع وضائقة لا توصف، إلا أنه في نهاية المطاف حق الإنسان بأن يدافع عن نفسه في إجراءات سليمة وسلسة، أليس كذلك أخت رشا؟
2: صحيح معك حق، وهو الهدف اللي بقوله من تحويل المخالفات لمسار الإداري هو أنه تبسيط وتسريع الإجراءات وتخفيف الضغط على محاكم الساء. بس هذا الإشي كمان فجاع وبئذي السائق اللي هو على الشارع، مثلا كمان إذا ضعف عنده المخالفات بس لازم يدفع غرامات اللي هي أكثر، غرامات اللي هي بتتضاعف.
0: وكمان في سؤال يعني بنتسأل عنه حتى أنا لما بكون إسا بالشارع، عن الكاميرات الجديدة اللي كانت قبل يمكن لونها برتقالي والآن لونها أصفر.
2: صح، الكاميرات هي تحددت أكتر للسرعة اللي هي مسموحة، يعني أي سرعة زيادة قليلة فالسائق في إمكانية واردة إنه يأخذ مخالفة لو إذا ساق شوية صغيرة أكتر من إيش ما لازم.
0: يعني قبل يمكن كان في إمكانية 10%
2: إسا الإشي صار بكتير أكبر.
0: يعني إذا السرعة المسموحة 90 فلازم 90 نقطة بدون ولا أي زيادات. يعني هاي تغييرات كبيرة أبو عادل.
1: على فكرة هذا نقاش يعني سائد، يعني السؤال هو دائما نطلب الردع ومنع السائقين من التهور، ومن ناحية ثانية نحن نطالب بإبقاء حق السائق لأنه كالمواطن، المواطن طبعا في له حقوق يجب أن لا تنسى ولا أن توضع في الدرج. السؤال هو رشا، من تمثلين بهذا الطرح أم أنك تطرحين هذه الأمور من منطلق كونك خبيرة خبيرة سير؟
2: أنا بفكر أنه من أهم التجديدات اللي لازم السائق يعرفها وكل سائق على الشارع أنه بحالات التكرار الغرامة ممكن تتضاعف. إذا المخالفة الحالية قيمتها 500 شكل أو أكثر والسائق عنده سجل مخالفات متكرر خلال سنوات، وفد الشرطة اللي حددها القانون طبعا ممكن يفرضوا على ضعف الغرامة. مثلا إذا حدا أخذ 1500 شكل على دوخ تلفون اللي كان قبل 1000 شكل، خلال 3 سنين إذا كان عنده مخالفات أكثر على تلفون بأخذوا 3000 شكل.
0: طب سؤال رشا، كيف ممكن انه الجمهور يعني جمهور السائقين يعرفوا بالضبط كل هاي القوانين الجديدة عشان يكونوا على علم فيها ويحاولوا يتجنبوا، خاصة بما انك قلتي انه مسار يعني انك تطعن في المخالفة اللي اخذتها صار بكثير اصعب؟
2: انا بنصح كل السائقين على الشارع اول اشي لما يوصلن مخالفة جديدة ولا يتعاملوا معها تلقائيا حسب النظام القديم. اول اشي يفحصوا نوع المخالفة، النقاط والمواعيد اللي لازم يبعثوا فيها هسجاء أو عرار اللي هو نخشاف اليوم، لأن القواعد اللي اعترضت اليوم صارت تغيرت كتير. وأهم إشي هاي نصيحتي عن جد لكل السائقين إنه يركبوا كاميرات بالسيارة لما يكون في توثيق واضح، هاد الإشي ممكن يكون دليل مهم كتير إذا وصلت المخالفة. وهذا الإشي اللي بيقدروا يعترضوا عليه خصوصا مع تقلص الإمكانية الدفاع اللي موجود اليوم.
1: تبا لهذه الحياة التي كلها موثقة ومصورة، وبطل الإنسان يقدر يحط إيده على رأسه بشكل فردي وخصوصي وكأنه كل شيء يجب أن يكون موثق. شوفي وصلنا لحد المفارقات في هذا الموضوع.
2: صح.
0: طيب سؤال أخير، هاي القوانين الجديدة هل هي منشورة بشكل واضح ومرتب من حيث أنه القوانين اللي تغيرت القصد في مكان معين موقع معين ممكن أنه السائقين ينكشفوا إلها؟
2: طبعا اول اشي متواجد بكل المواقع تبعون المشترى والخوك الجديد السكنات الجديدة كلياتها وموجود بالاتار، بيقدر يفوتوا اتار جوف غاد بالانترنت بيشوفوا كل اشي مفصل مع التفسيرات على كل اشي جديد.
1: سألتكم جاوبتيش بالضبط، تمثلين من اخت رشا؟
2: انا بمثل كل السائقين على الشارع.
1: مش يعني مش جمعية او مؤسسة او
2: لا، انا عندي مكتبة مختصة بقضايا السير وحوادث السرعة وبنشتغل بالضبط على هذا الموضوع.
1: كم سنة في هذا المجال؟
2: كنت 6 سنين انا تقريبا بشرطة السير والمرور، اليوم انا تقريبا 2 سنين محامية ومرسا كمان بتخوم التعبورة.
1: وهل تغيرت الامور خلال 6 سنوات هذول؟
2: طبعا تغيرت كمان من الاشياء والقانون الجديد والقوانين الجديدة، وكمان تغيرت طبعا بالنظرة لكل الاشياء وكل الامور.
1: سوءاً.

0: أم إيجابا؟ يعني تغيرت من سيء إلى أسوأ أكثر؟
1: بنفعش أقول من سيء لأسوأ أكثر، بس بقدر أقول
0: يعني حوادث الطرق تزداد، الرقابة تخنق الناس بشكل كبير، الكاميرات تهيمن على الأوضاع، كثرة الكاميرات تؤدي إلى زئبقة العيون، يعني العيون تزئبق تفتش عن الكاميرات، أين هذه الكاميرا وأين تلك الكاميرا، يعني بدل ما الإنسان يسوق بصير بده
2: يفكر بالكاميرا،
1: يفكر حواليه. صح، وأهم إشي عشان هيك كمان السائقين ولا يتجاهلوا هاي المواضيع ولا يدفعوا بشكل تلقائي قبل ما يفهموا شو المخالفة وتبعاتها، يفحصوا إمتى الغرامة، إذا عليها نقاط، المواعيد المحددة للاعتراض، وإذا عنده إدعاء قانوني فيتصرف ضمن المهلة الموجودة.
2: شكرا
0: أخت المحامية رشا دباغ، ألف ألف شكر.
2: شكرا على هاي المعلومات.
1: شكرا لكم، نهاركم.

0: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
1: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19.90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي.
2: الشمس دائما.
3: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا، كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.

0: اعتدنا في الزاوية الرياضية أن نستضيف الأستاذ سمير عيسى، الأستاذ زهير مالي، والأستاذ أبو فارس نبيل سلامي، ولكن هذه المرة لنتريث قليلا ونتحدث مع رياضية مرموقة. مروة تيتي، سلامات.
1: سلامات.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: بدي أحكي إلى زميلتي أسيل، يعني افتتحي قبل ما أنه أتحدث وإياك. مروة تيتي هي بطلة كاراتيه معروفة ومشهورة، اعتزلت قبل سنوات، وبعد اعتزال لمدة 20 عام كانت مدربة ويعني أحسنت صنعا، واكتشفت مواهب جديرة وهيئت الأجيال القادمة. ولكن في ألعاب المكابية في إشي من الشكل في هذه البلاد، ألعاب مكابية، هذه الألعاب التي جرت قبل عدة أسابيع، فجأة طالبوا منها لمروة بأن تشارك هي أيضا كرياضية كاراتيه. ظهر كان في ظروف معينة، شاركت في البطولة وربحت وفازت.
2: كل الاحترام يا مروة.
0: بعد 20 سنة.
2: واو.
0: تفضل يا مروة، كيف صار هالشيء؟
2: كيف بتفسري لنا اللي صار؟
1: بس أصحح لكم معلومة، أنا شاركت فعلا، هي كانت بطولة الدولة تزامنا مع بطولة المكابية بنفس الوقت ونفس القاعة. أنا ما شاركت بألعاب المكابية لأنه ما كان في بجيلي وبوزني، بس شاركت ببطولة الدولة
0: أخذت
1: مركز أول.
2: يعني برضو أمر لا يستهان فيه. أنا بعرفش كتير عن مباريات المكابية اللي بتقولوا عنها، بس المعلومات اللي إسا حكى ليها أبو عادل بدي أقولك عليها كل الاحترام.
0: حتى لو كانت بطولة إسرائيل مش مهم، ولكن هذه بطولة جديرة رسمية، يعني أنت مسجلة بالأسفار، مسجلة بالكتب.
1: بطولة هوينة، فهاي البطولة كانت يعني مؤثرة جدا إلي. ليه؟ من أكثر من ناحية. أولا أنه أنا زي ما تفضلت وحكيت راجعة لل يعني بعد فترة طويلة من الاعتزال. ثانيا أنه أنا شاركت فيها بنفس الوقت مع بنتي شاركت بهذه.
0: يا حبيبي. أدي عمر البنات؟
1: لين حمادة خطيب عمرها 13 سنة.
0: هاي
1: تاني بطولة إسرائيل بتشارك فيها. هذيك السنة شاركت وأخذت مركز ثالث. وطبعا إحنا أنا مدربتها، فبشوف شو لازم نشتغل معها وكيف لازم أطلع.
0: هاي سابقة تاريخية في يعني
2: أم وبنتها.
1: أيوة هي. والحلو إنها بنتي شاركت بأصغر فئة، أصغر جيل، وأنا شاركت بأكبر جيل.
0: أكبر جيل.
2: مؤثر جدا.
1: فكان جدا مؤثر.
0: الأم البنت عمرها 13 والأم عمرها 17.
1: وبنت اليوم بمنتخب الدولة برضو، بعد امبارح روحت مع من معسكر تدريب بأذربيجان، كانت مع منتخب الدولة 10 أيام.
0: يعني احنا هات يا ابو الهات نطلع من راديو الشمس وهي صارت
2: بأذربيجان،
0: خارج البلاد.
1: ايوه. وهي طالعه ليله برضو على قبرص، على برضو معسكر تدريبي وبطوله عن طريق المنتخب.
0: يترتب علينا القول بانه خدمه كبيره من أجلك قامت بها الوالدة سميرة التي دعمتكم، أذكر ذلك جيدا وكأن الأمور هي بالأمس، دعمتك أنت وأخوك إذا أنا مش غلطان بشكل غير مسبوق.
1: مظبوط، كانت حياة أمي، الله يطول بعمره، حياة أبوي وأمي، كانوا جدا داعمين لإلي ولأخوي، وما كانش مفهوم ضمنهم بهذاك الوقت. كان اليوم الأمور أسهل وأبسط، يعني اليوم في يعني متاح تقدر توصل الأولاد وين بدك، في السيارات أكتر، في على وقتنا كان الأمور شوي أصعب والوضع الاقتصادي كمان شوي أصعب.
2: أكيد.
1: بالرغم من كل هاي الظروف كانت أمي تحرص أنه دائما توصلنا على التمرين. أنا كنت أنا من عكا وكنت أتمرن بالكريوت، فمسافة.
2: طبعا الله يخليها ويعطيها العافية.
0: كلمة واحدة عن الأجيال القادمة، شايفين المواهب جديرة بأن ترث ما طبعاً. قمتم أنتم به
1: طبعا، والحلو أنه إسا عندن إمكانيات أكتر.

0: انه احنا جيل اللي احنا يعني اتمرنا صح، واليوم خبرتنا عم نقولها لطلابنا بطريقه عصريه اكثر اللي نقدر نوصلهم لانجازات اكبر.
1: وين بتتم التدريبات؟ وين بتقومي بالتدريبات؟
0: انا بمرن بدير حنا نادي، انا اسمي مروه تيتي خطيب، برضو تحيه لجوزي حماده خطيب اللي هو كمان لاعب كاراتيه.
2: كل احترام. يعني بتحكوا بلغه الكاراتيه بالبيت؟
1: انت حدنا، ده بس يكبر ابني ده اجيبه لعندك، احنا من علبون ده اجيبه لعندك. خلاص
0: حدي. اهلا وسهلا جيران.
2: بس يكبر حفيدي بجيبه. شكرا،
1: حمستينا على الكاراتيه،
2: كان شرف كبير التحدث وإياك، واستمر
1: ومبروك.
0: شكرا
2: لك. الأستاذ سمير عيسى وزاهي أرملي معنا على خط الهاتفي.
3: حياتي زهير لك، لزاهي ولجميع المستمعين.
2: سمير كيفك؟
3: الحمد لله الحمد لله.
2: يعني بير السبع بالأمس، يعني الكرة الإسرائيلية عاشت وهما وخيالا وتبددت الأحلام سريعا وتبخرت.
3: كل من تبع المباراة زهير بالبداية شاف سيطرة ميدانية إلى بعد بئر السبع، ولكن على ما يبدو أن كرة القدم الإسرائيلية لا تطمئن. يعني لا بكفيكاش أنك أنت تتسيد الملعب أو تحرك الكرة أو تستحوذ الكرة أكثر. من ناحية تكتيكية أعتقد بئر السبع فتح المباراة بشكل ممتاز، تقدم نتيجة 1-0، ولكن إيش صار في الشوط الثاني؟ أنا باعتقادي بحاجة لبحث، بحاجة لفحص رهيب. لا يعقل أن تتقدم بالآخر تكسر بالنتيجة هالقد عالية.
2: هذا السيندروم الرياضة الإسرائيلية، الكرة الإسرائيلية، أن تصل على العتبة وألا تخطو قدما خطوة واحدة إلى الأمام.
3: كرة القدم الإسرائيلية كل سنة بتتراجع أكثر. أنا باعتقاد السبب المباشر هو عملية بناء اللاعبين من الأجيال الصغيرة. اليوم الولد بحاجة إلى 8 تدريبات أسبوعية. معظم الفرق بإسرائيل تعتمد على 5 أو 4 تدريبات أسبوعية. بديش أقول لك زوير إيش بيصير بالتدريب، مفروض أنه الرتم تاع التدريبات بالولاد يكون جدا عالي، ولكن للأسف الشديد أنا تابعت عدد كبير من الفرق، شفت الرتم اللي بيشتغلوا فيه. اليوم الولاد بحاجة لتدريبات خاصة عشان يقدر يتطور ويقدر يصل لمراحل اللي يلعب فيها بالدرجة العليا برتم عالي لمدة 90 دقيقة وبشكل متواصل. ميزة أبوال بئر السبع رتم عالي في الشوط الأول، رتم جدا واطي في الشوط الثاني، وأكبر دليل قاطع على ذلك هو وصول صباح إلى عدة فرص سانح للتسجيل، وفعلا استطاعوا حتى في الدقيقة الأخيرة أنه يحسموا المباراة لصالحهم.
2: سمير، أنا بدي أكشف بأنه كنت موالي لبئر السبع طبعا، أنا شخصيا، لأنني أؤمن بأن يعني اللاعب العربي إلى جانب اللاعب اليهودي هي معادلة جيدة، والمدرب كوشوك ران كوشوك يؤمن باللاعب العربي ويعطي الفرص لزاهي أحمد، لأبو رومي، ولم يعطي بالأمس إلى حمود الكنعان، ولكن يعني هاي الشراكة ولدت نوعا ما، أو التهجين، هذا التهجين يعني أدى إلى تكاثف الأحلام. وطبعا تمنيت بأن يفوز هذا الفريق لكي يصل إلى المنصة الأساسية في العالم، لكي يلعب زاهي ولكي يلعب أبو رومي أمام التلفاز الدولي، ولم تتم.
3: زهير، أنت كنت أستاذي، ما زلت أستاذي، وستبقى أستاذ لي ولجميع المحللين. فهم ده أكون شوي واضح، بعرفش إذا رح توافقني أو لا، ولكن أعتقد أنه على مدار السنين اللاعب العربي كان لازم يكون درجتين أعلى من اللاعب اليهودي بالفريق اللي هو ينتمي له لكي يلعب في التشكيل الأساسية، مثل زاهي أرملي كان أفضل لاعب في مكابي حيفا، وليد بدير كان أفضل لاعب مكابي حيفا، حسين بستوني كان أفضل لاعب بمكابي حيفا، رفعت ترك كان الأفضل بأبوال تل أبيب والأفضل في المنتخب. يعني عمليا اللاعب العربي كان متميز جدا وكان متفوق على اللاعب الآخر بدرجة أو درجتين لكي يكسب مكان في التشكيل الأساسي. نعم، أنا كمان بشجع الشراكة العربية وبشجع الشراكة العربية اليهودية بخلال فرق كرة القدم، لأن أنا كنت مدرب وكنت أشوف أنه كرة القدم هي ساحة ومجال لإثبات أنه هناك في جسر من التعاون بين الشعبين. نعم، نستطيع أن نعيش سويا ونستطيع أن نلعب سويا وأن نتشارك في الفوز والخسارة سويا.
2: بس بدنا نأكد أنه بئر السبع فازت بالمباراة الأولى 2-1 وخسرت 2-5.

0: ميسي في المباراة الثانية مباراة الذهاب.
1: زوير مخجل.
0: نعم.
1: تخسر 5-2 بعد ما تتقدم مرتين أعتقد أنه هذا مخجل.
0: ولكن تتذكر أنه في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع سجل هدف الحسم لصالح.
1: هي أكبر مشكلة كمان زوير.
0: نعم.
1: أنه أنت حتى في الثواني الأخيرة لم تستطع أن تحافظ على التفوق تاعك.
0: إسا بدي بس كمان كلمة منك كخبير بهمش أنا عم بقطعك سمير، يعني ذكرنا اللاعب العربي، ما هي المقومات الأساسية التي تميز اللاعب العربي والمدرب كوزوك حينما يعتمد على زاهي أحمد ويعتمد على أبو رومي يعتمد على الفيزيولوجيا لتركيبة هذا اللاعب العربي إلى جانب دعني أقول الإرادة الحديدية التي يتمتع بها؟
1: برافو، هي هاي الكلمة الإرادة الحديدية اللي بتمتع فيها اللاعب العربي.
0: سموها بالإنجليزي آيرون ويل. نعم
1: نعم، تفوق كل الإرادات عند باقي اللاعبين. اللاعب العربي لما تشوفه بالتدريبات، وأنا دربت عدد كبير من اللاعبين العرب وعلى رأس عنان خلايلي وأبو رومي كمان، أعتقد أنه عندي الإرادة حديدية. يعني تصور عنان خلايلي كنت أقول له الساعة 5 لازم تكون أنت جاهز، 5 الصبح 5 إلا ربع بيكون عم بعمل إيطالي. اعتقد انه اللاعب العربي يتمتع.
0: شو يعني بيعمل بالراديو. شو يعني بيعمل ايطالي؟
1: الايطالي يعني تحضير، يعني بسموها ميكيخوت بالعبراني. يعني جاهز ربع ساعه قبل ما ابدا انا وياته على سبيل المثال.
0: وهيك وصل لكريستال بالاس.
1: نعم، وبعد يعني اعتقد انه بالنسبه لعنان خلايلي السما هي الحدود. كل من تابع عنان خلايلي في 43 دقيقه اللي لعبهن شاف انه لاعب ملائم جدا للدوري الانجليزي من ناحيه بدنيه. وهذا اللاعب 21 سنة، الحديث يدور عن لاعب 21 سنة. خذ أخوه إياد 18-19 سنة في التشكيلة الأساسية تاعت مكابي حيفا. الإرادة هي اللي وصلتهم، القدرات البدنية هي نتيجة تدريبات متواصلة. وأعتقد أنه هدول اللاعبين ومثل أبو رومي على سبيل المثال، كمان أنا دربته أبو رومي ما غاب بخلال 3 سنين عن تدريب واحد. أعتقد أنه اللاعب العربي يتميز بالإرادة الحديدية نريد أن يثبت ذاته.
0: هل في ميزة أخرى بتميزه للاعب العربي كونه يعرف بأنه هذا الأمل هو الوحيد بأنه ينجح بالحياة، لأنه
1: نعم.
0: ما عنده إمكانيات أخرى، مش ممكن يكون مدير عام وزارة المواصلات على سبيل
1: صحيح.
0: المثال
1: أنا بشبه اللاعب العربي في إسرائيل بمجال كرة القدم للاعب الأسمر الأسمر في الولايات المتحدة. هاي هذا المجال الوحيد اللي بيقدر يبرز قدراته. واللاعب العربي كمان مش بس عنده إرادة، وإنما عنده ناحية فعلية، يعني يجسد الواقع، يجسد قدراته البدنية ويستبسل على أرض الملعب. أكون أو لا أكون، عنده كل مباراة بالنسبة له هي أكون أو لا أكون، يعني مستعد ينزل دم من جبينه ويستمر في اللعب لحد الدقيقة 90. أنا شخصيا أحني هامتي وأنزل قبعتي أمام اللاعبين العرب في إسرائيل.
0: أوكي، وماذا عن الأوضاع التي تتأزم مرة تلو الأخرى وتخيم على الملاعب أحيانا وتؤثر على اللاعب العربي في هذه الديار؟
1: والله اللي صار مع اتحاد أبناء سخرين مع مكابي نتانيا باعتقادي كان مؤلم جدا. تصرفات همجية للجمهور تاع نتانيا، اعتدوا على اللاعبين تاعون سخنين بشكل غير مسبوق. ولو كان الإشي بالعكس كان وسائل الإعلام ضجت بشكل رهيب ضد اتحاد أبناء سخنين، بينما لما نتانيا بتكون هي السبب أو المسبب شفت إنه وسائل الإعلام التزم الصمت. وين الديمقراطية؟ بعرفش.
0: ونبقي هذا السؤال يلوح في الأفق. شكرا لك الأستاذ سمير عيسى. شكرا.
1: شكرا أستاذي، إلى اللقاء.
0: وشكرا لأسيل.
2: شكرا أبو عادل.
0: عليتي بسبب المواضيع القاتمة، ورغم أننا أنهينا في الرياضة
2: تحدثنا يعني في الفاصل الإعلاني بأنه المواضيع صعبة فعلا، ليس هناك مواضيع يعني فعلا هيك بتخلي الواحد ينبسط. عن جد للأسف تحدثنا حتى عن المقارنة مع الدول البعيدة جدا عنا، النرويج، السويد، عن ماذا يتحدثون في الأخبار، فعلا مثير للاهتمام. في الرياضة أنا يعني أترك المنصة لك، ولكن بشكل عام استمتع دائما وإياك في هذا البرنامج أبو عادل.
0: شكرا لك يا أسيل، والمتعة متبادلة. شكرا لعلي ياسين المسؤول عن التقنيات الهندسية والموسيقية، وشكرا وبشكل خاص إلى الزميلة ياسمين عابد التي تقود هذا البرنامج بلا كلام.

هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم.

0: لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية.
1: الشنطة
2: موجودة،
1: المقلمة
2: موجودة،
1: المي
2: موجودة،
1: الزوادة
2: فيها عامك؟
1: أكيد فيها عامك.
2: هيك تمام لأني بحبها.
3: بالزوادة عامك لأني بحبها.
2: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
4: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
5: الشمس دائما.
6: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا، كيف نحضر حالنا للسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الحادية عشرة في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا أسيل فرحات وإليكم نشرة الأخبار. كتب رئيس القائمة الموحدة منصور عباس في منشور على فيسبوك أن يهودية الدولة حقيقة فرضت علينا وليس خيارا للأحزاب العربية وفق تعبيره. وفي الوقت نفسه أكد عباس أن موقفه بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والاعتراف بدولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل معروف، وشدد على أن هذا لا يعني أنه ينكر النكبة أو التهجير أو الرواية الفلسطينية، وقال إن تغيير نهجه السياسي يهدف إلى تمكين من التأثير على الواقع ومنع نكبة جديدة وأساليب تهجير إضافية. وجهت النيابة العامة في المنطقة الجنوبية لائحة اتهام إلى ماهر القرقاوي البالغ من العمر 20 عاما من شقيب السلام بتهمة الشروع في قتل شاب من عائلة أبو طه في متجر بمدينة بئر السبع على خلفية نزاع مستمر بين العائلتين. وسجلت كاميرات المراقبة في المتجر محاولة القتل، ويظهر التسجيل المصور القرقاوي وشريكه وهما يدخلان المتجر وبحوزتهما سكاكين. هذا وهجم القرقاوي الضحية من الخلف وأسقطه أرضا ثم طعناه الاثنان عدة مرات بينما كان عاجزا عن الحركة. أفادت أنباء أولية بإصابة فتى يبلغ من العمر 13 عاما بجروح متوسطة جراء إطلاق نار وقع في مدينة رهط جنوب البلاد، ونقلت فرق الإسعاف إلى مستشفى سوروكا الفتى في بئر السبع لتلقي العلاج دون ورود تفاصيل إضافية حتى اللحظة. فجعت قرية المقابل في مرج بن عامر صباح اليوم بوفاة الشاب فهمي رياض شتاوي زيادات في العشرينيات من عمره إثر حادث طرق وقع بعد منتصف الليل في منطقة الشمال، لكن الفقيد قد احتفل بزفافه قبل نحو شهر فقط قبل أن تتحول الفرحة بعد أسابيع قليلة إلى مأساة بفقدانه في حادث الطرق. وفي التفاصيل، لقي زيادات مصرعه في حادث طرق بين شاحنة وسيارة على شارع رقم 675 في منطقة عمك إسرائيل. قدمت النيابة العامة للمنطقة الشمالية لائحة اتهام ضد رجل في الأربعينيات من عمره من شمال البلاد بتهمة الاعتداء على ابن أخته البالغ من العمر 7 سنوات ورميه في سلة المهملات. وتشير لائحة الاتهام إلى أنه خلال مشادة كلامية قبل نحو أسبوعين اقتدى المتهم ابن أخته إلى فناء المنزل وانهال عليه بالضرب ثم ألقى به في سلة المهملات، ونقل الصبي لتلقي العلاج الطبي بعد الاعتداء حيث كان يعاني من كدمات متفرقة في جسده. قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الكونغرس اتفاقية التعاون في المجال النووي المدني مع المملكة العربية السعودية. وأفاد مصدر في الإدارة الأمريكية لوكالة رويترز أن ترامب لا يزال يصر على أن الاتفاقية لن تفعل إلا بانضمام السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم واعترافها بإسرائيل. إلى شأن آخر، أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية قصد ذات الأغلبية الكردية مظلوم عبدي عن حل قصد كقوة عسكرية مستقلة واندماجها بالكامل في مؤسسات الدولة السورية والانتقال من مرحلة الدفاع إلى مرحلة بناء سوريا. جاءت أقوال عبدي خلال مؤتمر صحفي عقد في قصر الشعب بالعاصمة دمشق معلنا طي صفحة مهمة من تاريخ سوريا وفتح صفحة جديدة بعنوان السلام والاستقرار والبناء. فدت وسائل إعلام باكستانية بمقتل ما لا يقل عن 14 رضيعا في حريق اندلع بمستشفى في العاصمة الباكستانية إسلام أباد. وقالت وسائل الإعلام أن الحريق نجم عن عطل في نظام التكييف بالمستشفى. إلى حالة الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا آخر وستكون أعلى من معدلها العام لهذا الموسم خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. أما درجات الحرارة فتكون على النحو التالي: اليوم في القدس 33 درجة مئوية، في الجليل الأعلى 34، طبرية 39، الناصرة 36، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 32، النقب 36، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، أعود وألقاكم على رأس الساعة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

صباح الخير، أهلا بكم في بيت العيلة. نتصفح الهواتف فنجد عالما يبدو كاملا، عائلات لا تختلف، أزواج لا يتخاصمون، أبناء متفوقون، بيوت مرتبة، موائد عامرة، أجساد مثالية، نجاحات متواصلة، وابتسامات لا تغيب عن الوجوه. ولكن ما أن نغلق الشاشة وننظر من حولنا حتى نكتشف مجتمعا آخر، بيوتا تعاني، علاقة تتصدع، ضغوطا اقتصادية تثقل الناس، عنفا يتسلل إلى تفاصيل الحياة، وشبابا يعيشون قلقا وحيرة أكبر بكثير مما تخبرنا به الصور. المفارقة أن السوشيال ميديا لم تعد فقط مكانا نعرض فيه حياتنا، بل أصبح أحيانا المكان الذي نؤلف فيه نسخة محسنة ومثالية منها. نكتب عن التربية ثم نعجز عن الحوار مع أبنائنا، نتحدث عن التسامح ونمارس الإقصاء عند أول خلاف، ننشر المحبة والتكافل بينما تتراجع هذه القيم في أول نقاش

مع الجار. هل أصبحنا مجتمعا يجيد نشر القيم أكثر من ممارستها؟ وهل المشكلة في السوشيال ميديا؟ أم أن في حاجتنا المستمرة لأن يرانا الآخرون بالصورة التي نتمنى أن نكون عليها، لا بالصورة التي نحن عليها فعلا؟ بين حياة نعيشها وحياة نعرضها تكبر المسافة، وربما السؤال الأهم ليس ماذا ننشر، بل كم يشبه ما ننشره حقيقة ما نعيشه. صباح الخير.

أن نكون عليها لا بالصورة التي نحن عليها. مع القصص بدأنا وجوليا بطرس تحيتنا لكم في كل مكان. تحية لزميلة أسيل من غرفة الأخبار، خليل حداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا، عدي ياسين في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد. عن صعوبات التعلم ومساعدة الطالب الذي يعاني منها وتحضير ما قبل المدرسة سنتحدث عن أخصائية عسر تعلمي. أيضا في بيت العيلة سنتحدث عن فتيات جيل الزد، أصبحنا يفضلنا دور المرأة التقليدية والزواج المبكر، لماذا هذا التغيير؟ ويعني كيف يتماشى مع الحياة العصرية؟ هل شاهدتم ميكي بيركوفيتش نجم كرة السلة الإسرائيلي الذي يعاني من الديمنسيا، من الخرف؟ ماذا نعرف عن هذا المرض وكيف بالإمكان مواجهة مرض الذي يبدو كالباركنسون ولكنه يحمل معه أيضا ما يميز هذه الحالة المرضية؟ العلاقة بين الأهل والطواقم التدريسية في ظل منع التواصل مع المعلمين عبر الشبكات والواتساب، ويعني التحذيرات لذلك من قبل وزارة التربية. وبعد في بيت العيلة الكثير من أخبار محطات غنائية حتى الساعة الواحدة نترافق سويا. نحييكم في كل مكان ودعوة لمتابعة لقائنا حتى الواحدة. أهلا بكم.

0: ننتقل إلى فاصل إعلاني بعد الإعلان. أولى فقرات بيت العيلة، كونوا معنا.
1: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
2: الشمس دائما.
3: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
4: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
5: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع إيال حميد حديد.

نحييكم في كل مكان مستمعتنا مستمعين 11:21 دقيقة أسابيع استديوهات الشمس. كمان شوي رح نتحدث عن موضوع هام، الصعوبات التعلم ومساعدة الطلاب الذين يعانون من العسر التعلمي، كيف يتم تحضيرهم للمدرسة.

حنتناول هذا الموضوع كمان شوي بعد الأغنية. لاحقا سنتحدث أيضا عن فتيات جيل الزد. أصبحنا يفضلنا الكثير من فتيات دور المرأة التقليدية. لا أعرف إذا شاهدتم يعني فيديوهات من هذا النوع يتحدثون عن الزواج المبكر. كيف نفسر هذا التغيير؟ أيضا عن هذا الموضوع سنتحدث خلال الساعة الأولى.

0: رح نحكي عن العسر التعلمي لاحقا، ولكن السؤال اليوم اللي نطرحه: كيف يؤثر الاستخدام المبكر لمواقع التواصل الاجتماعي في تراجع التحصيل الدراسي؟ بدينا اليوم الحديث حول يعني ما نعرضه على السوشيال ميديا من مظاهر في كثير من الأحيان لا تمت بصلة مع الواقع، ولكن ماذا عن التحصيل الدراسي؟ تظهر نتائج أنه عند بلوغ الطلاب سن 13 و 14 عام حقق الذين أنشأوا أول حساب لهم في سن 11 و 12 عام نتائج أدنى من أقرانهم الذين انتظروا حتى سن 14 عام على الأقل. تظهر الدراسة اللي شملت أكثر من 5000 طالب في إيطاليا أن إنشاء حساب على منصات التواصل الاجتماعي في سن مبكرة قد يرتبط بتراجع الأداء الدراسي، إذ سجل الأطفال الذين بدأوا استخدامها بين 11 و 12 عام نتائج أدنى في بعض الاختبارات مقارنة بمن انتظروا حتى سن 14 عام على الأقل. وجد الباحثون أن الفارق في اختبارات الرياضيات واللغة الإيطالية استمر خلال سنوات الدراسة اللاحقة، ووصل بحلول سن 16 إلى مستوى يعادل نحو 6 أشهر من التعلم بحسب الدراسة المنشورة في دورية علمية. لا تثبت النتائج أن استخدام منصات التواصل الاجتماعي هو السبب المباشر في تراجع التحصيل الدراسي، ولكن الباحثين أخذوا في الاعتبار عوامل أخرى يمكن أن تؤثر في الأداء، بينها مستوى الطلاب الدراسي قبل إنشاء الحسابات والبنية الأسرية ومستوى تعليم الوالدين. حل الفريق بقيادة باحث يدعى ماركو جوي استطلاعات بشأن عادات استخدام منصات التواصل الاجتماعي لدى الطلاب، ويعني قارنوها بنتائج في اختبارات معيارية للرياضيات واللغتين الإيطالية والإنجليزية. تظهر النتائج عند بلوغ الطلاب سن 13 عام حقق الذين أنشأوا أول حساب لهم في سن 11 عام نتائج أدنى من الذين انتظروا حتى سن 14 عام على الأقل. عند إعادة تقييم الأداء في سن 15 إلى 16 ظل الفارق في اللغة الإيطالية قائما، بينما اتسع في الرياضيات، وقدر الباحثون أن حجم الفجوة يعادل تأخرا دراسيا بنحو 6 أشهر على الأقل، فيما بلغت الفائدة المرتبطة بتأخير استخدام المنصات نحو نصف التحسن الذي يمكن تحقيقه عبر برامج تدريس خصوصية مكثفة ومكلفة. السؤال: هل هي يعني مواقع التواصل التي تؤدي إلى هذا التأخر أم أن الانشغال بها؟ أسئلة كثيرة بعد هذه الدراسة الإيطالية. أما الآن نريد الحديث عن العسر التعلمي، صعوبات التعلم ومساعدة الطالب الذي يعاني منها وتحضيره ما قبل المدرسة. دعونا نرحب بأخصائية العسر التعلمي نانسي عودي، تحياتنا.
1: مرحبا، يعطيك العافية.
0: نحييك. كيف نعرف أولا هذا العسر نانسي؟
1: العسر التعلمي هو أساسه دماغي. الطالب بصفة بيكتب مهارات تعليمية معينة بالشكل الصحيح، وأنواعه مختلفة مثل عسر تعلمي بالقراءة، عسر تعلمي بالكتابة، وعندنا كمان عسر تعلمي بالمهارات الحسابية. بس في كمان عندنا إشي تاني اللي هو لازم نميز فيه، اللي هو صعوبات تعليمية. الصعوبات التعليمية بتختلف عن عسر التعلمي، إنه هي صعوبات تعليمية هي عبارة عن فجوة تعليمية إذا إحنا بنبني خطة صح نقدر نخلصها.
0: والعسر التعلمي كونه يعني ذكرتي دماغي، معنى ذلك بأنه طريقة يعني دعينا نقول التعامل معه مختلفة، ولكن يختفي؟ يعني هل هذا العسر يختفي في مرحلة ما؟
1: لا، ما بيختفي، بس إحنا عن طريق العلاجات اللازمة مثل علاج بالتعليم المصحح إحنا بنقدر نساعد الطالب ياخد استراتيجيات كيف يواجه هاي الصعوبة، وكيف يحاول يقدر قديش ما بيقدر يصل لمستوى الصف. ففي آليات واستراتيجيات اللي تقدر تساعد هدول الطلاب اللي عندهم عسر تعلمي إنهم شوي يواجهوا هاي الصعوبة ويتخطوها شوي.
0: طب لو حكينا ذكرنا يعني احنا انه يعني بالامكان تحضير الطلاب ما قبل المدرسه، بطبيعه الحال نحن نتحدث عن يعني فتره قصيره جدا، ولكن الى اي مدى بالفعل يعني هذه الفئه من الطلاب يعني مفروض انه تمر دورات على الاقل او يعني ورشات لتحضيرها للمدرسه؟
1: دائما بشكل دائم لازم الطالب اللي عنده عسر تعلمي او فجوة تعليمية بشكل دائم يروح لعلاجات اللازمة. ليش؟ انا عادة كيف بشرح للاهالي اللي بيجوا عندي

0: هذا الاشي، زي انه اذا حدا عنده اوجاع ظهر او حدا عنده اوجاع في ايده دائما بيروح فيزيوثيرابي او دائما بيروح هيدوثيرابي، اذا بروح هيدوثيرابي ولا فيزيوثيرابي برجع اوجاع الظهر. فكمان بالعسر التعلمي بالصعوبات التعليمية إذا إحنا ما اشتغلناش بطريقة مكثفة عليها أو ما اشتغلناش بشكل دائم عليها بنكون في متابعة دائمة، رح هون الفجوة تكبر أكثر وأكثر. فكتير مهم نضلنا ماسكين الفجوة نشتغل عليها حتى لو مرة واحدة في الأسبوع، نروح لعلاجات لازمة أو مرتين في الأسبوع بحسب شو بتحدد. فأنا حسب رأيي ولا مرة لازم نقطع دول الطلاب، لازم دائما بشكل مكثف إحنا نشتغل عليهم.
1: نعم. طيب لو حكيناك عن طرق علاجية، يعني أي طرق تناسب يعني هذه الفئة من الطلاب؟
0: حسب ما هو إحنا عادة كأنا كأخصائية بالعلاج الأسرة كأخصائية بالعسر التعلمي، كتير مهم بداية نعمل إحنا تقييمات. لما إحنا نعمل تقييم نشوف نقاط القوة نقاط الضعف للطلاب ونبني خطة عمل مناسبة لإله. ففي استراتيجية معينة تناسب الطالب X بس ما تناسب طالب تاني. فعشان هيك كتير مهم نعرف أول إشي وين لازم نشتغل، شو الفجوة، وعلى حسبه إحنا منكمل. ففيش طريقة معينة خاصة لكل الطلاب مع بعض، لا كل طالب له طريقة مختلفة.
1: الناس متى تكتشف يعني عادة يعني هذا العسر؟
0: بداية ممكن مرات نكتشفه يعني بسنوات اللي هي نقول 3-4 سنين، مرات بتشوف انه الطالب مش قادر عم بيكتب مهارات كيف ما لازم. بس بشكل عام يعني هون بعطينا اشارات، بس مش بنقول الطالب عنده عسر تعلم، في اشارات يعني اللي هي على البكير احنا بنقدر نشوفها. بس احنا وانت بنحدد عادة باخر صف ثاني قول اول صف ثالث، احنا ممكن نحدد ونعطي زي عنوان انه في عند الطالب او نشخص انه في عند الطالب عسر تعلمي. عادة يعني لصف ثالث اول صف ثالث نقدر احنا نشخص الطالب.
1: ويعني بالسارورة التعليمية يعني الطلاب اللي عندهم هذا العسر التعلمي يعني يحظون بسلة عمليا، يعني يخرجون مثلا من الدروس يعملون في مجموعات صغيرة.
0: حسب، في مدارس اللي هي عندها ميزانية اللي بتقدر هي تخصص لهاي الطلاب ساعات فردية اللي هن يقدروا يشتغلوا معهن، وفي مدارس لا، فبتحكي يعني مع الأهالي والأهالي بتفضل تروح بشكل خاص بريت المدرسة. بس أغلبية المدارس بحاولوا يتعاونوا بهذا الموضوع، بس مش دايما بزبط. ليش؟ لأنه عادة بنحط هدول الطلاب بمجموعة صغيرة، فهاي المجموعة صغيرة مش دايما أنت بتقدر تصل لكل طالب فيها. فكتير مفضل المسؤولية فقط مش على المدرسة، بس كمان المسؤولية عن الأهالي. كتير مهم الأهل اللي بيشوفوا عند طلابهم في عند أولادهم في صعوبات تعليمية أو عسر تعلمي يتوجهوا حتى مش بس للمدرسة، لعامل خارج المدرسة، لمعالج خارج المدرسة اللي يقدر يساعد. لأنه المدرسة لحالها ما بتكفي، يعني لازم يكون هنا في حلقة كلياتنا مع بعض نشتغل للطالب.
1: الأهل يستطيعون تسيير هذه الفجوة بأنفسهم في البيوت؟
0: طبعا لا، بدهن إرشاد للموضوع. إذا كان مثلا لأنه بتعرف مش كل أهل أصلا طريقة التعليم اختلفت بين زمان لإسا، مثلا أصوات الحروف أو كان زمان يعلموا كتير أسماء الحروف، إسا صار يعلموا أصوات الحروف. بس كتير أهل تيجي تستشيرنا، طب ليش هيك غيروا؟ ليش مثلا بطل حرف الزين صار حرف الزاي؟ ليش اختلف؟ أو ليش هيك الطريقة صارت؟ فكتير أهل بدهن إرشاد. بس أنا من خبرتي بالمجال في كتير أهالي عندهم عن جد هاي القدرة اللي هن يساعدوا طلابهم كيف إن لما ياخذوا إرشاد لازم يروحوا عند معالج مختص بالمجال ياخذوا إرشاد لازم للموضوع، وبقدر يقلص الفجوة، مش يقلص، يساعدونا نقلص الفجوة مع بعض. بس لحالهن صعب شوي، لأنه لازم تعرف كيف الدماغ بيشتغل تاع الطالب، كيف الذاكرة بتشتغل، كيف التركيز بيشتغل. فكتير مهارات لازم تدرسها قبل عشان تقدر تساعد الولد. وهذا الموضوع أسف بقى أحكي لك شغلة جدا مهمة، في أهالي عادة مثلا بتشوف فجوة لأولادها، تعال نقول ابنها صف ثالث، بس ابنها مثلا بعرفش يقرا كتير منيح، او ابنها بيستصعب كتير بالقراءه، شو بتعطيه؟ بتعطيه لمستوى صفه، والوالد هون ايش بفوت ببعضه وبتضايق انه هو مش قادر مش عارف يقرا. فكتير مهم مثلا نشتغل على مهارات اوطى شوي. فهي الاشياء يعني حساسه شوي، فمفضل ان هن يستشيروا حدا مختص بالموضوع.
1: وبنظره مستقبليه، يعني هل طالب يعاني من عسر تعلمي في الصف الثالث على سبيل المثال كما ذكرتي يشخص، هل معنى ذلك بأنه يعني دعينا نقول فرص نجاحه أقل من طلاب آخرين، أم أنه يعني بالإمكان يعني دعينا نقول النظرة أكثر متفائلة؟
0: نفس الشيء. ليش؟ لأنه أنت لما تقول عنده صعوبة أو عنده عسر تعلمي، مش الإشي أنه ذكاؤه أوطى من غيره. ذكاء هو ذكاء، ممكن يكون ذكاؤه جدا عالي بس عنده عسر تعلم في القراءة. فالنجاح ما بتعلق فقط إن كان عنده عسر تعلم أو لا. ليش؟ لأنه عشان هيك في علاجات وفي مساعدات الطالب بقدر يأخذها عشان يتخطى هذا الإشي. أفيله بالكليات، حتى بالكليات بيكون في كمان مساعدات معينة لهدول الطلاب. مثلا في طلاب اللي هني بأخده إنه
1: وقت إضافي أو ما
0: وقت يعني. إضافي أو بأخده زي مش بقوله سماعة اللي حدا يقرأ لهن. نعم. بالجامعة بحطوا سماعة وحدا بيقرأ لهن المطلوب وهن بيجاوبوا شفا هي مثلا. نعم. ففي كتير مساعدات اللي هي تقدر تنجح الطلاب. لا بالعكس، كل الأهالي الطلاب هن عندهم عسر تعلمي ما يخافوا، بس لازم يشتغلوا عليهم طريقة مكثفة شوي وبطريقة مواظبة، يكون في مواظبة وما يتنازلوش. بالعكس أنا كتير بشجع كل أهل إنه يتعاونوا يساعدوا أولادهم يعني.
1: نعم. نانسي عودي شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا كتير لك، يعطيك ألف عافية. يسلموا كتير كتير.

0: بعد الإعلان رح نحكي عن فتيات جيل الزد، كيف يعني أصبحنا يفضلنا دور المرأة التقليدية والزواج المبكر، كيف نفسر هذا التغيير لدى البعض؟ تابعونا بعد الفاصل.
1: أديداس بفروعها باكا الغربي، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.
2: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ، نشتري 4 منتجات من كنور ونحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل، محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
3: الشمس دائماً.

0: يعبر. فيش حدا هون على رأيه ريشه.
1: على رأيه ريشه كل خميس من الأربعاء للخمسة مع دوريد للداوي.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي.

0: نحييكم في كل مكان. في الفقرة المقبلة سنتحدث عن فتيات جيل زد. أولا يعني هذا الجيل اللي يعني يعرفون بأنهم أول جيل نشأ منذ طفولته في عالم الإنترنت والهواتف الذكية والسوشال ميديا، ويعني لذلك تختلف ممكن علاقتهم بالعمل بالتعليم بالمجتمع وحتى مفهوم النجاح عند الأجيال السابقة، ويبدو أيضا حتى في موضوع الزواج. لماذا تفضلنا فتيات هذا الجيل الزواج المبكر؟ دعونا نرحب بمرشدة قطرية للجنسانية ومنع الاعتداءات ومعالجة زوجية وأسرية دكتور سريدة منصور. أسعد تحياتنا.
1: هلا، أهلا فيك إيال وفي جميع المستمعين.
0: يبدو جدا مفاجئ يعني هذا السؤال، التوقعات يعني مختلفة على الأقل من أجيالنا.
1: طبعا إحنا بنحكي عمالنا على شريحتين من جيل زد، شريحة اللي فعلا تروج وتهتم وتتابع كل قضايا الزواج واهتمامها الأول والأخير وكأنه هو قضية الزواج لا قضية مراسيم الزواج، وهون أنا بدي أنوه وليس الزواج، يعني هاي واحد. واثنين، في عنا طبقة اللي هي أنا ما بقدر أعطي إحصائيات لأنه اليوم ما في عنا في الداخل إحصائيات رسمية في هذا الأمر. في عنا طبقة اللي هي مش كبيرة، هي الأقل عددا، اللي هي بتاتا مش بهذا المحل، بالعكس تماما هي محل تحقيق الذات وتعليم اكاديمي ولقب اول
0: وتاخير الزواج حتى رفضه يعني.
1: بالضبط، حتى التعويض على فكره الفردانيه وفكره انه انا مستقله وفكره اني انا ما بدي حدا، يعني انا اليوم بقدر احصل على كل تحقيق الذات من ذاتي من غير ما احتاج شريك، وهنا كمان فكر مغلوط ويؤدي في كثير من الأحيان للتنازع عن كل فكرة الارتباط والزواج.
0: الآن بطبيعة الحال يعني لا نريد التعميم، ولكن يعني هناك فئة طبعاً زي ما ذكرنا تريد يعني ترويش. تفضل يعني دور المرأة التقليدية، زواج مبكر، ويعني السؤال كيف بالإمكان تفسير ذلك كون يعني هذا الجيل نشأ يعني في بيئة دعينا نقول مختلفة تماما.
1: تعال نحكي شو هي طبقة جيل زد. هن وين خلقوا العالم اللي الشاشات والسوشال ميديا والتأثير تبع الميديا هو كتير عالي كتير عالي. هن عايشين أصلا في قلب الشاشات، هن بيطلعوا من العالم الافتراضي للعالم الخارجي مرة بل، فهن عايشين هناك، يعني هن كل الوقت مربوطين في كل المفاهيم المروج فيها والترندات اللي موجودة في السوشيال ميديا وبالذات بالميديا بشكل عام. فهني هناك، فشو هناك بشوفه؟ إعراس، مناسبات، أحداث يعني عالمية،
0: طقوس
1: بالضبط، يعني بشوفه الفنان الفلاني عم بيعمل عرض أزياء، ثاني بشوفه يعني أونلاين عم بيحضروا العرض الأزياء بنفس اللحظة

0: فهني بيشوفوا كل هاي الطقوس، بيشوفوا كل هاي ترندات. فواحدة من الأمور هي الرغبة بالتمثل والتماهي مع هاي المحلات، يعني إني أنا عندي رغبة كبيرة إني أكون مثل هدول اللي موجودات على السوشيال ميديا، مثل مؤثرات، مثل اللي عم بيلبسوا أحلى فساتين، مثل حفلات الرقص والعراس. يعني أنا بدي أعطي مثل طازة من البارحة، يعني في المنطقة اللي أنا أعيش فيها في عرس أو مناسبة عائلية لشخص مقتدر، لناس مقتدرين. أنا وصلني الفيديو مع أنه ما بعرف الناس، ما بعرف العالم، أنا ما فتش على أي وسيلة سوشيال ميديا عشان أدور عليهم، بس وصلني الفيديو تبع عرسهم مبارح ما لا يقل عن 5 مرات من جروبات مختلفة. اللي عم بقول يا الله، طبعا بحط حالي محل قضية اللي عمرها 20 سنة وعم تفكر هي بمرحلة تحقيق الذات، بدي أشوف
1: يعني وتريد نفس الزواج ونفس الفستان ونفس يعني طبعا ما حوله.
0: طبعا.
1: طيب.
0: فهذا بيميز، هذا بيعمل ضغط جماعي، هذا بيعمل ضغط إني أنا ليش ما أكونش وحدي منه. إذا الكل، لأنه الكل هو عمليا 3-4 مشاهدات اللي شفتنا اليوم.
1: طب هذا يعني دعينا نقول يعني هذا يعني الترويج للعروس المثالية، ولكن ماذا يعني عن التقارير التي تنشر عن اختيار كثير من الفتيات، مثلا دور المرأة التقليدية، يعني البقاء في المطبخ أكثر، رعاية البيت، عدم الخروج، عدم التفضيل البيت عن التعليم، يعني هل يعني هناك دعينا نقول نتائج عكسية أيضا يعني هذه الثورة في العالم الافتراضي؟
0: تعال نقول هيك، إذا احنا نيجي نحكي فعلا في تأثير كبير للعالم الافتراضي، وفي تأثير كبير لكل قضية انه كمان اليوم مين مؤثرات، هن اللي بيعملوا طبيخ من البيت، هن اللي بيعملوا عمل حلو من البيت، وهذا كتير منيح. بالعكس أنا مش ضد، أنا كتير مبسوطة إنه اليوم كل إنسان من الحيز الشخصي تبعه بيقدر يعمل أحلى بيزنس وأحلى تحقيق للذات وأحلى نجاح، هذا رائع. سؤال قديش هذا هو بالفعل هو الهدف تبعي لحياتي، وهذا هو القيمة تبعتي، ولا هذا تأثر بضغط جماعي من اللي حوالي؟ وهي
1: وإلى أي مدى أيضا يعني دكتورة سوريدة أيضا يعني هذا يعبر أيضا عن مفهوم النجاح لدى هذه الفئة؟
0: النجاح اليوم للأسف يقاس بالميديا وبالسوشيال ميديا بمقياس التأثير وكمية
1: اللايكات والمردود، لايكات ومردود، صحيح
0: يعني المردود وقديش في تعليقات على المضمون اللي أنا بحطه. فعمليا هذا بحطنا في عالم اللي بطل يعني أنا بدي أسأل حالي، طب أوكي أخذت 1000 لايك بهذا النهار، وبعدين قديش بعد جمعة وجمعتين هديش رح يعمل لي الأثر هذا؟ فأنا شو بدي أعمل؟ بدي أعمل إشي أكتر مؤثر وأكتر أكتر ممكن يكون
1: له أصداء.
0: بس عشان أحصل على كمان 1000 و2000 و3000 وأتنافس مع صديقتي اللي عملها تصل للآلاف من المشاهدات. وهذا عالم اللي دماغيا بيعمل نوع من أنواع الإدمان. يعني أنا بصير وكأنه في راسي انه مركب بدماغي انه انا ايش بدي اعمل اكتر عشان اكون انا موجود في هذا، يعني بالضبط كيف التعلق اللي بيصير في الادمان من الدخان، من السيجارة، نفس المبدأ في الدماغ هو اللي مسؤول عن كل هاي الاثارة، اني انا موجودة وفي علي متابعات ومشاهدات، فنفس يعني احنا وكأنه منتحول لعبيد. ولكن انا بدي انوه لنقطة كنت من بداية اللقاء بدي احكي عنها، ما فيش عمق بالتفكير ما بعد العرس والزواج. وهي إشكاليتنا اليوم.
1: وممكن يعني هذا ما يقلق أكثر يعني من هذا التوقف.
0: هاي القضية، يعني قضية إنه أنا بدي الفرحة والعرس وإني أتزوج مبكر وأكون مثل باقي زميلاتي وصديقاتي هو الترند. بس شو بيصير ما بعد؟ شو مع المسؤوليات؟ لأن الحياة الزوجية ضلت حياة زوجية، فيها مسؤوليات، فيها أولاد، فيها عائلة، فيها ارتباط، فيها التزام، فيها مقومات لحياة اللي مطلوبة مني، ما بتخلص بنهار العرس، العكس تبدأ بنهار العرس. فسؤال قديش في جهوزية ووعي وإدراك لهاي المسؤوليات ولهذا الرغبة بالشراكة، الرغبة بإني أكون

نعود لنعرض الكثير من مواضيع، منها سنتحدث عن المرض الذي ألم بنجم كرة السلة السابق ميكي بيركوفيتش. هل شاهدتم يعني ما حل به اليوم؟ سنتحدث عن مرض الخرف بشكل عام، وأيضا عن العلاقة ما بين الأهل والطواقم التدريسية في ظل منع التواصل مع المعلمين. كل هذا بعد النشرة الإخبارية، كونوا معنا.

0: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
1: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك

0: مصالح التجارية من بادر لمصلحتك.
1: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
2: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كالجاب الشهيرة ابتداء من 19.90 فقط. مكتبة المعتز، كفر مندى، الشارع الرئيسي.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

منتصف النهار في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا أسيل فرحات وإليكم نشرة الأخبار. ألقت الشرطة القبض على مشتبه به في الستينيات من عمره على خلفية طعن موظفة في أحد فروع بنك مزراحي بتل أبيب. وورد بأن خلفية القضية جنائية، إذ يرجح أن يكون المشتبه به زبونا مضطربا نفسيا دخل في مشادات كلامية مع الموظفة ثم طعنها. هذا ونقلت الموظفة إلى مستشفى وولفسون في حلون لتلقي العلاج. وجهت النيابة العامة لائحة اتهام إلى محكمة اللد المركزية ضد أحمد أرجوب في العشرينيات من عمره من الرملة بتهمة القتل المتعمد في ظروف مشددة للمحامي أربيل فيلدمان بدافع مالي، كما تضمنت لائحة الاتهام تهما أخرى تتعلق بحيازة أسلحة وذخيرة وإتلاف الأدلة وعرقلة سير العدالة. وتشير لائحة الاتهام إلى أن أرجوب لم يكن راضيا عن سير إجراءات الادعاء التي كان يقودها فيلدمان، فقرر قتله، وأنه أطلق 6 رصاصات من مسافة قريبة على المحامي. إلى شأن آخر، إلى الضفة الغربية، يتواصل الحصار الذي يفرضه المستوطنون رغم تواجد قوات الجيش الإسرائيلي على منازل الفلسطينيين في بلدة قصر جنوب نابلس لليوم 18 على التوالي. ويشمل الحصار قطع خطوط الخدمات الأساسية عن المنازل المستهدفة ومنع الأهالي من الدخول إليها أو مغادرتها، إلى جانب عرقلة وصول المساعدات والإمدادات اليومية. تأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، حيث أصيب فلسطينيون جراء تعرضهم للضرب ورشق مركباتهم بالحجارة في مناطق بالخليل ورام الله وشمال طول كرم. إلى غزة، أعلنت وزارة الصحة في القطاع وصول 7 ضحايا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، إلى جانب تسجيل 10 إصابات جديدة. وفي الساعات الأخيرة أفاد مصدر بارتقاء فلسطيني وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. إلى ذلك، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية تأجيل انطلاق العام الدراسي في قطاع غزة لمدة 10 أيام مقارنة بالموعد المحدد في الضفة الغربية والقدس بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع. وقال وزير التربية والتعليم أمجد برهم إن دوام المعلمين في غزة سيبدأ في 16 من أيلول سبتمبر المقبل، على أن يلتحق الطلبة بالمدارس في 19 من الشهر نفسه. وأوضحت الوزارة أن التأجيل يأتي في ظل الواقع التعليمي الصعب نتيجة تدمير عدد كبير من المنشآت التعليمية واستمرار تداعيات الحرب. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسته الشهرية المخصصة لبحث القضية الفلسطينية على أن تعقبها مشاورات مغلقة بين أعضاء المجلس. ويستمع المجلس خلال الجلسة إلى إحاطتين من المنسق الخاص بالإنابة لعملية السلام في الشرق الأوسط راميز الأكبروف والممثل السامي لغزة نيكولاي ملادينوف. وتأتي الجلسة في ظل استمرار التوتر في قطاع غزة والضفة الغربية كما ذكرنا، والصعوبات التي تواجه إيصال المساعدات الإنسانية بتزامن مع الجهود الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار. أفاد تقرير أمريكي بأن يائير نتنياهو نجل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كان مخصصا لخطة اغتيال إيرانية أو هدفا لخطة اغتيال إيرانية أثناء إقامته قرب ميامي في فلوريدا في الولايات المتحدة. وأضاف المصدر أن الاستخبارات الإسرائيلية علمت في كانون الأول ديسمبر الماضي بخطة إيرانية

0: اغتيال يائير في فلوريدا، وأبلغت السلطات الأمريكية وأنه يعتقد أن عملاء إيرانيين كانوا بالفعل على الأرض في منطقة ميامي وراقبوا مقر إقامة يائير وتحركاته. في الشؤون الدولية، أعلنت الشرطة المحلية في نيبال عن وفاة 8 أشخاص على الأقل جراء الفيضانات التي اجتاحت البلاد. وتسببت الفيضانات في نيبال بأضرار جسيمة في البنية التحتية وجرفت قرى بأكملها في منطقة راسا وشمال العاصمة كاتماندو بالقرب من الحدود مع الصين. إلى حالة الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال، الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تشهد درجات الحرارة اليوم ارتفاعا طفيفا آخر، وستكون أعلى من المعدل الطبيعي لهذا الموسم، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 33 درجة مئوية، الجليل الأعلى 34، طبرية 39، الناصرة 36، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 32، النقب 36، أما في إيلات 42 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من التفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

في كل مكان تتابعونا شمس نحييكم مستمعاتنا مستمعينا في جانا لنتابع بيت العيلة الجزء الثاني يستمر حتى الساعة الواحدة. تحية لزميل أسيل فرحات من غرفة الأخبار، خليل حداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا، عادي ياسين في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد. مواضيع عديدة تنتظرنا أيضا في هذا الجزء، منها سنتحدث عن المرض الذي ألم بميكي بيركوفيتش، هذا النجم الرياضي الكبير يعني يعاني اليوم من ما يسمى ديمنسيا، وبعد معانا أيضا من الألزهايمر. والسؤال يعني هل بالإمكان منع وتوقع يعني أمراض من هذا النوع؟ سنتحدث أيضا لاحقا عن العلاقة ما بين الأهل والطواقم التدريسية هذا العام في ظل منع التواصل مع المعلمين في مرسوم جديد من الوزارة. إذن هذا وبعد في بيت العيلة، محطات غنائية أيضا مختارة ترافقنا، أهلا بكم.

الآونة الأخيرة استمعتم أكيد لي يعني ما يسمى بنظام الطيبات لضياء العوضي. يعني يتجدد هذا الجدال يعني حول هذا النظام من خلال المنشور الجديد لوكالة الصحة العالمية.

طبعا هذا يعني الطبيب المصري اللي تخصص أساسا في التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم وعمل أكاديميا في كلية الطب في جامعة عين شمس، اشتهر عربيا عبر وسائل التواصل بطرحه يعني النظام الطيبات، أفكاره أثارت جدلا طبيا كبيرا، خصوصا دعوته إلى تقليل الاعتماد على الأدوية وربط علاج أمراض مزمنة بالنظام الغذائي الذي يمارسه الشخص، وتم شطبه لاحقا أيضا من سجلات نقابة الأطباء المصرية. وهو الجدل يتجدد حول الطيبات، يعني إلى يعني دعونا نقول رأي بيت ومدارس الأيض والهضم. تؤكد منظمة الصحة العالمية في توصياتها المحدثة لعام 26 التنوع والتوازن والاعتدال، وتوصي البالغين بنحو 25 جرام على الأقل من الألياف يوميا، وبأن يبقى للسكريات الحرة دون 10% من الطاقة اليومية. أثار نظام الطيبات المرتبط باسم الطبيب المصري ضياء العوضي موجة واسعة من الجدل في العالم العربي ولا سيما مصر، بعد ما أعادت منصة التواصل تداول قواعده إلى التي تقسم الطعام عمليا إلى طيبات تساعد الجسم وخبائث ينظر إليها باعتبارها عبثا على الجهاز الهضمي ومصدرا للالتهاب. تضاعف الجدل بعد ما أعلنت نقابة أطباء مصر في 10 آذار 26 شطب العوضي وإسقاط عضويته، وقال

أنه قدم معلومات وأراء طبية غير مثبتة علميا في تخصصات متعددة، وطرح وسائل علاجية غير معتمدة، وتبع القرار منع ظهوره في وسائل الإعلام. بعد وفاته في نيسان عاد النظام إلى الواجهة مع شهادات مؤيدين قالوا أنهم استفادوا منه ومقابل تحذيرات طبية من تطبيق توصياته، خصوصا لدى أصحاب الأمراض المزمنة. وشهادات أطباء ومختصين اتهموا النظام بأنه تسبب بوفاة عدد غير قليل من المرضى. يقوم الطيبات وفق القوائم والشروح المنشورة باسمه على عدم عد السعرات والأكل عند الجوع والتوقف عند الشبع، وتفضيل أطعمة تعد سهلة الهضم مع استبعاد الدقيق الأبيض والدجاج والبيض والحليب وبعض الخضروات، والسماح بالأرز والبطاطا واللحوم الحمراء وبعض الأجبان والدهون الحيوانية. من يعني قواعده المخالفة للأنظمة الحديثة تناول البروتين الحيواني بقلة، انطلاقا من فكرة إراحة الجهاز الهضمي. ولكن هذه الأفكار ليست بلا سوابق تاريخية، ففي مطلع القرن العشرين دعا الأمريكي هورس فليتشر إلى عدم الأكل إلا عند الجوع الحقيقي وعدم فرض عدد ثابت من الوجبات. وفي الطب الحديث تتقاطع فكرة تقليل العبء المعوي مع الحميات قليلة البقايا المستخدمة لبعض مرضى القولون العصبي لتقليل الكربوهيدرات شديدة التخمر. إلا أن الجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي تصف هذا كتدخل محدود المدة، يبدأ بالتقييد ثم إعادة إدخال الأطعمة وتخصيص النظام لا كقائمة منع دائمة. أما أقرب الأنظمة الحديثة إلى الطيبات من حيث شكل الوجبة فهو ما يسمى بنظام فيرتل دايت الذي طوره ستان أيفيدينغ للرياضيين، إذ يقوم بدرجة كبيرة على الأرز الأبيض واللحم الأحمر ومجموعة محدودة من الأطعمة سهلة الهضم، ولكنه يسمح بالبيض والدجاج ومنتجات الألبان ولا يتبنى قاعدة البروتين يوما بعد يوم. يقود الجدل أيضا إلى عالم الأحياء الأمريكي راي بيت الذي أصبح مرجعا لما يسمى مدرسة برو ميتابوليك. كان بيت حاصل على دكتوراه في الأحياء ومتخصص في الفيزيولوجيا، وبنى رؤية حول ترابط بنية الخلية وإنتاج الطاقة، وتأثر بأفكار عن التنفس الخلوي، ويعني طور أو أدى إلى تأثير عميق بنظريات مختلفة. تشابه بيت والعوضي في رفض شيطنة السكر وانتقال أو انتقاد اختزال السمنة في عدد السعرات، والاهتمام بالقولون والتخمر وتفضيل بعض الأغذية سهلة الهضم. نقول بأنه مرة أخرى بأن منظمة الصحة العالمية تقول في توصياتها المحدثة تتحدث عن التوازن والتنوع والاعتدال، وتوصي بنحو 25 جرام من على الأقل من الألياف يوميا، وبأن تبقى السكريات الحرة دون 10% من الطاقة اليومية. طبعا هذا يعني لا يتماشى مع الطيبات، وهناك من يحذر من هذا النظام الغذائي. طيب نرجع للأغنيات.

0: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية.
1: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
2: عالشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

0: في كل مكان تتابعونا شمس نحييكم مستمعاتنا مستمعينا. هل شاهدتم ميكي بيركوفيتش نجم كرة السلة السابق وهو يعاني من الخرف؟ هذا المرض الذي أصاب بيركوفيتش سبق وشخص أيضا نجم آخر وروبن ويليامز بنفس المرض، ولكن يعني تشخيص المرض كان متأخرا للغاية، حتى هناك من يقول بأن بعد وفاة ويليامز تم الاكتشاف بأنه عانى من هذا المرض. عن الخرف نريد الحديث مع معالجة وظيفية اختصاص الجيل الثالث والذاكرة، تدرس للدكتوراه في قسم الدماغ والأعصاب في جامعة حيفا، عنات ملا الحاج. تحياتنا.
1: تحياتي
0: إيال
1: إلى كل جميع المستمعين والطاقم.
0: طبعا عنات، يعني دعينا نقول المرض، يعني العنوان للمرض هو الخرف، ولكن هناك يعني دعينا نقول أجزاء لهذا المرض، يعني كيف نقسم الخرف عمليا؟
1: صحيح.
0: قبل ما نحكي عن بيركوفيتش،
1: مرض الخرف هو اسم عام لمرض النسيان، بتقسم منه 4 أقسام، اللي أول نوع هو أكثر نوع منتشر وهو الزهايمر، اللي هو نسبة 72-78% من أمراض النسيان كلياتها هي الزهايمر. هاي العوارض اللي معروفة، نسيان الماضي القريب، ذاكرة العمل عند الشخص تبدأ تخرب شوي شوي، بصير ينسى مواعيد، ينسى أسماء، خربت في أشياء عديدة اللي هي بدأ تشتغل على الذاكرة القصيرة. هون ممكن نعطي بشرة سارة لكل المستمعين إن ممكن نشتغل على هذا النوع، نوع المرض هذا، عن طريق التدريب وعن طريق عدة

0: مجالات أخرى عشان نحكي عنها.
1: يعني هذه المرحلة يعني دعنا نقول قابلة للعلاج.
0: في ثلاث مراحل للزهايمر. مرحلة الأولى أكيد قابلة للعلاج، هي كمان رسالة الدكتوراه اللي بتحكي عنها. المرحلة الثانية ممكن إحنا نحافظ عليها، يعني ما الشخص ما يتدهور وضعه إلى الأسوأ. والمرحلة الثالثة هي فقدان الاستقلالية لبني آدم، جسمه ما بيعود يأخذ أوامر من الدماغ. هاي الزهايمر أول نقطة. ثاني نقطة اليوم رح نحكي عنها هي أجسام لوي على اسم المكتشف لوي. هون رح نحكي إنه هذا النوع، نوع الخرف هذا هو أحد أنواع الخرف التنكسي العصبي، وكمان هو ثاني مستوى بعد الزهايمر، أكثر شيوعا من بعد الزهايمر، وبتميز في تراجع القدرات المعرفية، وعنده كمان أعراض شبيهة في الباركنسون. بيصير في عنده هلوسات بصرية، بصير يشوف حيوانات، بصير يشوف ناس قدامه.
1: وهذا السبب عنات اللي يعني يسمى أيضا يعني مرض يتنكر عمليا، يعني لا يتم اكتشافه، يعني وهناك اعتقاد بأنه باركنسون أكثر من ما يسمى جسيمات لوي.
0: صحيح. هتنحكي عن أهم العلامات اللي إله، وبعديها رح ننتقل كمان عنا بعد نوعين أمراض اثنين لمرض الخرف. أهم العلامات المميزة لهذا المرض اللوي هو عنا واحد الهلوسات البصرية المتكررة. الشخص هون بيشوف حدا مثلا إجا يسرق له مصاري، عم بحط له كم في الأكل، بصور يتهلوس، بصور يشوف حيوانات هيك على الحيط، بصور يشوف أشكال غير موجودة، كلياتها هاي هلوسات. والشخص اللي قباله بيفكر هو بيتهبل عليه، إنه أوكي بعامله كإشي أكثر تصرفي مش ذهني. هاي واحد. ثاني شغلي عنا تقلبات شديدة في القدرات المعرفية، يعني الشخص هوني ممكن يكون يقظ ومتفاعل لوقت معين، وساعات أخرى بيكون مشوش والتركيز عنده قليل بصورة واضحة، عشان هيك بيستصعبه يخضوا إنه هذا مشاكل في الذاكرة. ثلاثة زي ما حكيت إيال، أعراض شبيهة للباركنسون مثل بطء الحركة، تيبس للعضلات والمفاصل، اضطرابات في المشي والتوازن، وأمرات عنا الرعشة. وآخر نمرة، آخر نقطة هي اضطرابات سلوكية في النوم. على فكرة هذا الشخص هوني بدأ يتحرك ويصرخ زي عمال يحلم أثناء الحلم والنوم، وهذا ممكن يبلش يبين سنوات من قبل ظهور الخرف.
1: الآن عنات، لماذا يعني التجديد على بيركوفيتش؟ يعني غير أنه هو نجم كرة سلة سابق، يعني عرف بيركوفيتش بنمط حياته الصحي ما بعد يعني اعتزاله كرة السلة، حتى يعني كان هناك الكثير من حملات إعلانية اللي قادها في هذا المجال. مع هذا يصاب بهذه الجسيمات للوي، كيف تفسرين ذلك؟
0: نحكي هون على الشخص اللي في عنده ريزيرفات، يعني احتياطيات عالية. الشخص ممكن يلعبها صحيح، عشان هيك احنا اليوم بنخاف من الناس اللي هي مثقفة جدا او تعمل رياضة، اللي هذا الاشي بغطي عن الخسارة او بغطي عن الفقدان اللي موجود، والشخص هيك لقباله ما بيعود يعرف اذا عنده هذا المرض ولا لا، او الاشي بيعيش معه سنين. عشان هيك اليوم في ابحاث تحكي انه الناس
1: اللي وهذا هو التنكر عمليا، يعني هو يختبئ في مكان ما.
0: بالضبط هذا هو، عشان هيك استصعبوا يشخصوه في الوقت الحالي والكيف ملازم، وهذا الاشي اعطاه يكتشفه في مرحلة متأخرة.
1: هذه المرحلة مثل بيركوفيتش يعني لا رجعة منها عمليا؟
0: لا رجعة. زي ما حكينا الزهايمر في منه رجعة وفي أخبار سارة. الجفاف اللوي للأسف ما في إله هوني علاجات غير أدوية، وكمان الأدوية للأسف بتعمل أعراض جانبية كتير صعبة للأسف، اللي ممكن تيبس المفاصل، تقلل الوعي، تعمل مشاكل حركة، ارتباك، وهالأشياء استجابات خطيرة للأدوية. وفي عنا كمان النوع الثالث اللي بنسميه الفرونتو تيمبورال، هدول الناس اللي أكلوا ضربات على رأسهم وهم صغار، زي اللي بيلعبوا بوكسينج، اللي بيلعبوا حارس مرمى وبتلقى الطابة هيك خبطات قوية على رأسه. كل هاي النقاط هي ممكن تؤدي لخلل في الدماغ، إنه الدماغ مرقت هيك خبطات قوية، أو جلطات دماغية في عمار متقدمة بين 40 إلى 50. ولقدام في المستقبل هون إحنا منشوف الشخص بيصير يتصرف تصرفات غير لائقة في المجتمع، ممكن يفوت على عزاء أو أجر ويضحك بصوت عالي أو يعمل حركات اللي غير مقبولة في المجتمع. هاي العوارض اللي كمان هوني ما منقدر نوقف هذا المرض غير في أدوية أو علاجات اللي هي أكثر معرفية زي السي بي

0: سي وعلاجيه، اضطرابات سلوكيه علاجيه اخرى. واخر نوع اللي هي اصعب نوع عندنا في امراض الخرف هي الشيخوخه المبكره. هون الشخص على الاخر وراثي وبيموتوا للاسف في جيل متقدم جدا، ومش زي الزهايمر بيبدأ شوي شوي يتراجع لورا، انما هون الدماغ مره واحده بتطفي. وهذا الاشي وراثي 100%.
1: انا عناد دائما نسالك نفس السؤال، يعني لماذا يعني تظهر وكان هذه الامراض تنتشر اكثر يعني في واقعنا اليوم؟ هل هناك يعني شيء في نمط حياتنا؟ هل هناك تأثيرات خارجية تفسر هذا الانتشار؟ أم أن يعني للإحصائية دعينا نقول ظلم، وهذه الأمراض كانت معنا في الماضي ومجرد بأنه عدم الحديث عنها لم يكن كافيا؟
0: صحيح، كانت معنا في الماضي، والسبب الوحيد اللي بيرجع لكل هاي الاكتشافات الأخيرة هي معدل العمر. علا زمان كان الشخص يموت أبكر بين 65 و 75، ما كانش الشخص يظهر عليه هاي العلامات. ومعروف كل ما تقدمنا في العمر كل ما كان في عنا نسبة أعلى لمرضى الخرف. عشان هيك اليوم في الوضع الحالي احنا هون نقدر نعرف هاي الأمراض أكثر، لأنه الجيل عم بالي تقدم. وأكيد أكيد ما ننسى النمط حياة اللي إلنا اليوم، استرس، الضغوطات اليومية الحياتية اللي عم نمرقها شوي شوي، كمان عم بالي تؤدي لمشاكل عديدة في الدماغ.
1: مصير بيركوفيتش شو راح يكون؟ يعني صعب السؤال، ولكن يعني
0: صعب كتير، صعب كتير، لأنه هذا مرض اللي ما في منه رجعة بالمرة. ومعروف أنه رح يكمل في الوضع الموجود الحالي، ولكن إحنا هون ممكن حاول قديش ممكن نوقف المرض، ومش نوقفه عن طريق الأدوية أو عن طريق العلاجات السلوكية، الاضطرابات السلوكية المهنية، ونحاول نعطي أكثر جودة حياة ينبسط في الموجود.
1: وعمليا يعني بيركوفيتش من الممكن أن يتدهور أيضا لمراحل أخرى من الخرف؟
0: أكيد أكيد، هذا المرض له مراحل، بس هو غير الزهايمر. الزهايمر ممكن يكون له مراحل متقدمة وبشكل سريع للأسف، يعني ممكن في ناس اللي عندها بيجي ببطء وفي ناس بيجي بسريع، ولكن هذا المرض الأجسام اللوي هو كمان في تقدم في المرض، ولكن مرحلة بعد مرحلة بشكل واضح.
1: الأخبار التي تأتينا من يعني من حين لآخر عن علاج سحري للألزهايمر ما زالت يعني خيال واسع؟
0: لا يوجد علاج سحري للزهايمر للأسف. العلاج الوحيد هو نعمل رياضة، نامي منيح، حافظ على أكلنا،
1: أكثر من بيركوفيتش؟ يعني ما لا أعتقد أنه أكثر من بيركوفيتش ممكن يكون
0: صح
1: رياضة.
0: صح صح صح. في الوضع الموجود لبيركوفيتش إسا ممكن إحنا بس نحافظ على الموجود، على القدرات الموجودة.
1: ونتأمل خيرا
0: إن شاء الله.
1: عنت ملا الحاج، شكرا، يعطيك ألف عافية.
0: يعطيك العافية.
1: إلى اللقاء.

0: بعد الإعلان رح نحكي عن العلاقة ما بين الأهل وطاقم التدريسي في ظل منع التواصل مع المعلمين. كيف سيتم التواصل؟ تابعونا.
1: أديداس بفروعها باكا الغربي، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.
2: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
1: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
3: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

كان شوي رح نحكي عن العلاقة بين الأهل والطواقم التدريسية في ظل منع التواصل عبر واتساب ووسائل أخرى مع المعلمين.

0: أهالي يعني في ظل المنع للتواصل بواسطة مواقع تواصل أو تطبيقات أخرى مع المعلمين. مديرة مدرسة السلام في مجد الكروم نجيبة سرحان، تحياتنا.
1: أهلا بك وبجميع المستمعين.
0: أولا دعينا نوضح يعني ما وصلكم يعني من وزارة التربية والتعليم، يعني عن ماذا يشددون أكثر؟
1: نعم، أكثر أنه يكون التواصل مع المعلمين في ساعات معينة، يعني مش بآخر الليل على 10 و11 و8 و9. كمان المعلمة أو المعلمة هي ربة عائلة وعندها التزامات بيتية، فبدنا يحددوا الأوقات اللي ممكن يتواصلوا فيها مع المعلم. بعدين في عنا حصة في النص اللي هي حصة المكوس، يعني بتقدر الأم تنسق وتيجي حسب البرنامج اللي بنبعت لها وتقعد مع المعلمة وتحكي اللي بدها إياه. للأسف الشديد صار اليوم في نوع من المبالغة، كأن المعلم بيشتغل عند الأهل أو عند الطلاب ومجبور يرد عليهم في أي وقت، حتى إذا كانت في عرس، حتى إذا كانت في جنازة هي مجبورة ترد، وإذا بتردش تتصل الأم وبتبهدل وبتحكي بعدين وبتيجي للإدارة وبتتشكى. بصراحة أنا مع هاي الخطوة تحديد الساعات، لأنه إذا بنحددش الساعات بده يضل في نوع من الانفلات في هذا الموضوع ومضايقة على المعلمين.
0: جميل، ولكن يعني بطبيعة الحال يعني هذا دعينا نقول لا يتماشى مع ما كان في يعني السنة الدراسية الماضية أو يعني في الماضي القريب، يعني التواصل كان دائم مع المعلمين حتى في ساعات متأخرة، ويعني خاصة بواسطة الواتساب أو تطبيقات أخرى. الآن يعني كيف سيواجه الأهالي هذا الانقطاع دعينا نسميه؟
1: أول شيء هذا مش انقطاع، فيه هون تحديد والتزام، أنا بلتزم كمعلمي وانت بتلتزم كأب. يعني لما احنا بنحدد ساعات معينة للاتصالات فليش ما تكونش، لما بنحدد ساعات انك تتواجد في المدرسة وتشوفنا كمان ليه ما تكونش. الاشي اللي صار انه الاب او الام يعني اشياء يعني كتير كتير كتير سهلة، يتصل على 10 بالليل بالمعلمة يضايقوها، او اب او جوز الام يتصل للمعلمة بالليل ويصيح ويقيم ويحط، كان عندنا حوادث من هذا النوع. فكثرة الطلبات للمعلمين والتوجه للوزارة بهاي الإهانات اللي كانوا يطلقوها للمعلمين فعشان هيك.
0: وخلينا نذكرك يعني أخت نجيبة، يعني كون أنا يعني زوجتي أيضا يعني معلمة، بطبيعة الحال المعلمات معظمهم كمان أمهات بطبيعة، يعني عندهم الكثير من مهام، لديهم أطفال اللي بيروحوا على المدرسة وبحاجة تتواصل أيضا مع معلميهم، فيعني إلى أي مدى يعني من هذا الباب أيضا دعينا نقول يعني يجب احترام هذه الأوقات؟
1: أنا حسب رأيي لازم الأهل يتفهموا الموضوع ويلتزموا بالساعات، إلا إذا في أشياء طارئة جدا يعني ما بنقدرش نستنى عليها أو ما بنقدرش نحكي بهذا الأوقات ما فيش مشكلة. حتى أنا تليفوني يعني ما بسكت، يعني فاهم علي؟ فعشان هيك إذا إحنا الأهل بنلتزم وعن جد بنتفهم وضع المعلمي أو المعلم إنه هو رب عائلة أو ربة عائلة وعنده أولاد زي ما أنت عندك أولاد، وهي كمان تدرس أولادها وهي كمان تهتم بالمهام الأخرى الملقاة عليها الاجتماعيات، فأنت لازم تتفهميها وتتواصلي في الساعات اللي بنحدد لك إياها. يعني ما تأخذنيش يعني اتصال تليفوني أو رسالة نصية أو صوتية، وكثير من الرسائل الصوتية كانت صياح وحكي، يعني اللي أنا ما قدرش أسمع لما المعلمة تسمعني ضايق كثير. فكيف المعلمة اللي هلا عم تعطي من وقتها وعم تشتغل وبتتواصل معك وبترد عليك وكل الوقت بتيجي تحكيها بهاي الطريقة؟
0: الآن هل هناك تعليمات بالنسبة يعني لمجموعات الأهالي، مجموعات يعني عبر مواقع التواصل أو واتساب، يعني مشاركة المعلمات فيها إلى أي مدى يعني هذا ينطبق أيضا على المجموعات هذه؟
1: نعم، بالمجموعات طبعا المعلمة بتحط التعليمات اللي بدها إياها أو الملاحظات العامة، مثل برنامج امتحانات، مثل برنامج المدرسة، مثل فعاليات المدرسة، مثل هيك ما بنحكى فيها بمواضيع اللي هي شخصية. ولكن شو اللي بصير إن الأمهات بروحوا بيعملوا مجموعة تانية غير هاي المجموعة وببلشوا يحكوا أشياء اللي هي مش مقبولة،
0: ورغم أنه يعني نقول أنه يعني هذا يقع يعني ضمن يعني الشيء الخاص أو المجال الخاص. يعني تستطيع كل أم إنشاء مجموعة من هذا النوع، ما في مشكلة مع ذلك،
1: ما فيش مشكلة عندنا، بتقدر تحكي اللي بدها إياته.

0: أبوابنا مفتوحة، المعلمات عندنا بيستقبلوا على الأقل 4-5 مرات بالأسبوع بساعات مختلفة، بتختار اليوم اللي بدها إياه، بتفوت على الأبليكاسيا تبعت المدرسة وبتحدد دور وبتيجي عند المعلمة أو عند المربية اللي بدها إياها، لأنه إحنا بنعلن عن هاي الشغلات عن طريق التطبيق الأب سكول لكل الأهالي وهن بيعرفوا هذا الإشي، ولكن أهون عليهن يحكوا وانت بدهن أو بعد ما يخلصوا هن شغلهن أو بعد ما توصل الأم للبيت وتتريح شوي بتبدأ تحكي مع المعلمة، والمعلمة حرام يعني بصراحة أنا بشفع عليهم بشفع على المعلمات لأنه عن جد كتير كتير كتير بيضايقوهن بهاي الاتصالات، لأنه أنا كمان أنا أم بيت وإذا بتردش برفعوا تليفون إلي يعني ما بيوقفوا برفع التليفون وببلش يحكوا عليها ببلش بطريقة مش مقبولة، فأنا وقفهن أعمل حد بقول له بسمعكيش إذا بتحكي بهاي الأسلوب بسمعكيش إذا بتصيحي احكي بهدوء عشان أقدر أفهمك ونتوصل لحل. فبالآخر بيطلع الموضوع هالقد يعني بسيط فيش حاجة
1: لا
0: يعني
1: يحتاج
0: حتى تتواصل يعني. لا يحتاج إلى كل هذه الاتصالات ولا إلى كل هذه الرسائل الصوتية ولا الرسائل النصية، فبيبين إنه الموضوع بسيط جداً. فعشان هيك احنا تحديد الاوقات بالنسبة لنا مهم جدا ورح نلتزم بهاي الشغلات احنا، وكمان هن الاهل لازم يلتزموا لمصلحة طلابنا ولمصلحة العمل الفعال والايجابي في المدرسة والروح الايجابية اللي تكون بقلب المدرسة بيننا وبين الاهل.
1: نتمنى للجميع سنة دراسية موفقة مثمرة. نجيبة سرحان مديرة مدرسة السلام في مجد الكروم، شكرا جزيلا.
0: شكرا شكرا شكرا لك.

ننهي بيت العيلة بأوروبا وحصد الأرواح نتيجة الحرارة وموجة الحر، يعني خسائر بشرية كبرى هذا الصيف أودت موجات الحر التي ضربت أجزاء واسعة من أوروبا هذا الصيف بحياة آلاف الأشخاص وفق تقديرات أولية في عدد من الدول، في حين شهدت مناطق واسعة من القارة درجات حرارة قياسية وموجات حر متكررة. ألمانيا خاصة تشير أحدث التقديرات إلى وفاة نحو 14 ألف شخص بسبب الحرارة منذ بداية الموسم الحر هذا العام حسب معهد روبرت كوخ الهيئة الصحية الألمانية، وهي حصيلة تتجاوز الرقم القياسي المسجل عام 2018 عندما قدرت الوفيات المرتبطة بالحر بنحو 8900 حالة. حسب تقرير الأسبوع الصادر عن معهد روبرت كوخ فإن 9600 من حالات الوفاة الأحدث سجلت خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 حزيران يونيو، تجاوزت درجات الحرارة 41 درجة في بعض المناطق. إسبانيا قدرت الوفيات المرتبطة بالحر بنحو 4500 حالة بين الأول من يونيو و 19 أغسطس قبل فترة قصيرة بحسب بيانات معهد كارلوس الثالث. بالمقارنة بلغ عدد الوفيات المنسوبة إلى الحر خلال الفترة نفسها من السنة 3073 العام الماضي. المعدلات الأعلى هي في فرنسا وبريطانيا. فرنسا 1243 حالة وفاة خلال موجة الحر الثانية هذا الصيف بين 22 تموز يوليو، ليرتفع عدد الوفيات التي تعود أو تعزى إلى الحرارة الشديدة هذا العام إلى 7300 وفق وكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا. وعندما نتحدث أيضا عن فرنسا نتحدث عن درجات حرارة بلغت 42 درجة ونصف في مدينة بوردو و40 درجة في العاصمة باريس هذا الصيف. أما في إنجلترا يقول باحثون من مكتب الأرصاد الجوية وجامعة إمبريال كوليج وكلية لندن إلا أن موجتي الحر اللي كانت في بريطانيا ارتبطتا بنحو 2700 حالة وفاة. تشير الدراسة إلى أن عدد الوفيات بلغ 550 حالة خلال موجة الحر في شهر أيار، 2200 خلال موجة الحر في شهر يونيو. ويقدر الباحثون أن نحو 42% من هذه الوفيات ارتبط بالارتفاع الإضافي في درجات الحرارة الناجم عن تغيير المناخ بفعل النشاط البشري يقول الخبراء. هذا إذن في أوروبا في آخر محطاتنا الغنائية سنكون مع السيدة ماجدة الرومي. تعالوا نستمع لهذه الأغنية وعلى يعني أنغام السيدة ماجدة الرومي سننهي بيت العيلة لهذا اليوم. يوم الغد تلتقون زميلة رانيا. نشكر طاقم برنامجنا الزملاء خليل حداد وابتهال حسن في الإعداد، عدي ياسين في الإنتاج. كنت معكم إيال حميد حديد. نتمنى لكم كل الخير، نهار موفق وهادئ، إلى اللقاء.

0: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19.90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي.
1: الشمس دائما.
2: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا، كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.

0: تمام الواحدة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، معكم أسيل فرحات وإليكم نشرة الأخبار. أصيب رجل يبلغ من العمر 60 عاما بجروح متوسطة جراء تعرضه للطعن في بيت شمش جنوب غرب القدس، وصنف الحادث كحادث جنائي ونقل المصاب لمستشفى شعرة صادق في القدس لتلقي العلاج. ألقت الشرطة القبض على مشتبه به في الستينيات من عمره على خلفية طعن موظفة في أحد فروع بنك مزراحي في مدينة الأبيب. ورد بأن خلفية القضية جنائية، إذ يرشح بأن يكون المشتبه به زبونا مضطربا نفسيا دخل في مشادات كلامية مع الموظفة ثم طعنها. هذا ونقلت الموظفة إلى مستشفى فولفسون في حلون لتلقي العلاج. في الضفة الغربية يتواصل الحصار الذي يفرضه المستوطنون رغم تواجد قوات الجيش الإسرائيلي على منازل الفلسطينيين في بلدة قصرى جنوب نابلس لليوم 18 على التوالي. ويشمل الحصار قطع خطوط الخدمات الأساسية عن المنازل المستهدفة ومنع الأهالي من الدخول إليها أو مغادرتها، إلى جانب عرقلة وصول المساعدات والإمدادات اليومية. وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، حيث أصيب فلسطينيون جراء تعرضهم للضرب ورشق مركباتهم بالحجارة في مناطق بالخليل ورام الله وشمال طول كرم. في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في القطاع وصول 7 ضحايا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، إلى جانب تسجيل 10 إصابات جديدة. وفي الساعات الأخيرة أفاد مصدر بارتقاء فلسطيني وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. في سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية تأجيل انطلاق العام الدراسي في قطاع غزة لمدة 10 أيام مقارنة بالموعد المحدد في الضفة الغربية والقدس بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع. وقال وزير التربية والتعليم أمجد برهم إن دوام المعلمين في غزة سيبدأ في 16 من أيلول سبتمبر المقبل، على أن يلتحق الطلبة بالمدارس في 19 من الشهر نفسه. وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن التأجيل يأتي في ظل الواقع التعليمي الصعب نتيجة تدمير عدد كبير من المنشآت التعليمية واستمرار تداعيات الحرب. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسته الشهرية المخصصة لبحث القضية الفلسطينية، على أن تعقبها مشاورات مغلقة بين أعضاء المجلس. ويستمع خلال الجلسة المجلس إلى إحاطتين من المنسق الخاص بالإنابة لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف والممثل السامي لغزة نيكولاي ملادينوف. وتأتي الجلسة في ظل استمرار التوتر في قطاع غزة والضفة الغربية والصعوبات التي تواجه إيصال المساعدات الإنسانية بالتزامن مع الجهود الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار. أفاد تقرير أمريكي بأن يائير نتنياهو ناجل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كان هدفا لخطة اغتيال إيرانية أثناء إقامته قرب ميامي في فلوريدا في الولايات المتحدة. وأضاف المصدر أن الاستخبارات الإسرائيلية علمت في كانون الأول ديسمبر الماضي بخطة إيرانية لاغتيال يائير في فلوريدا، وأبلغت السلطات الأمريكية وأنه يعتقد أن عملاء إيرانيين كانوا بالفعل على الأرض في منطقة ميامي وراقبوا مقر إقامة يائير وتحركاته. إلى حالة الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تشهد درجات الحرارة اليوم ارتفاعا طفيفا آخر، وستكون أعلى من المعدل العام لهذا الموسم خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 33 درجة مئوية، في الجليل الأعلى 34، طبرية 39، الناصرة 36، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 32، النقب 36، وأخيرا في إيلات اليوم 42 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات. 1:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. في هذا البرنامج نتابع في بعض الملفات ما بين وقفة واحتجاج كان في قلنسوة اليوم، وهذا ما سمي بمظاهرة غضب للمشاركة فيها أو دعوة للمشاركة في هذه المظاهرة تحت عنوان رفضا للتحرش والاعتداءات. والبلدية في قلنسوة أيضا تصدر توضيح في هذا الموضوع، سنتابع في هذه التفاصيل. أيضا تعودنا في الفترة الأخيرة على ملفات الاعتداء من قبل المستوطنين في الضفة الغربية، ولكن هذا الاعتداء هل يصل الآن إلى منطقة النقب والضغط على مزارعين وأصحاب مواشي كما هو الحال في الضفة الغربية؟ ينتقل المشهد كذلك إلى مناطق في النقب، وتابعنا يوم أمس القضية التي ما زالت تثير ردود فعل على مستوى البلاد والعالم، ما قام به تسفي سوكوت من حزب الصهيونية المتدينة في بلدة مادمة. الآن تقدم شكوى رسمية، ولكن هل يمكن التعويل على أي تحقيق من قبل الشرطة في هذا المسار؟ ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، عدي ياسين في الهندسة الإذاعية، أسيل فرحات في غرفة الأخبار، هذه تحياتي لكم. جاكي خوري. ونحن إلى قلنسوة، مع على الخط الهاتفي الأستاذ المهندس مصطفى حلاوة من اللجنة الشبابية هناك. أستاذ مصطفى أهلا بك معنا، تحياتي.
1: تحياتي وأزواك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لماذا هذه الوقفة اليوم في قلنسوة؟
1: كانت هذه الوقفة بمناسبة تحرش بامرأة من سكان قلنسوة من قبل إحدى الموظفين في البلدية، يمنع الذكر اسمه طبعا لأنه مشتبه به حتى الآن، فلكن يعني مش مظاهرة المية أو تظاهر للبلدية مع الأعضاء البلدية اللي دعمونا واللجنة الشبابية واللجنة الشعبية.
0: يعني أنتوا عمليا قمتوا بهذه المظاهرة، وقفتوا أمام مكاتب البلدية ورفعتوا صوت وطلبتوا بأمور عينية، ما هي المطالب التي كانت؟
1: باستقالة الموظف من المهنة، لأنه يعني مش مهني الموظف البلدية، وعنده كمان كثير تصرفات غير مهنية بالشغل. الكلام مع الناس بيقدرش يجي يقول لشخص انت ايفس انت تبيش انت وانت وانت.
0: طيب السؤالي طبعا احنا قانونيا واخلاقيا لن نذكر التفاصيل الشخصية، وهذا حق كل إنسان، ولكن خليني أسألك بعض الأسئلة العامة، لأنه كل موضوع التحرش الآن عم بيأخذ جوانب مختلفة. أنتوا كلجنة شعبية ولجنة شبابية، وقلت لي أنه في جهات عديدة دعمتكم، يعني رحتوا لهذه الخطوة بعد ما تأكدتوا أنه في عندكم معلومات كفاية وفي عدة إفادات، والقضية مش قضية انتقام شخصي وتصفية طبعاً. حسابات؟
1: لا طبعا هاي بعد ما اتحققنا من الموضوع مع الصبية، ولما علمنا هذا الاشي فيه كمان صبايا توجهوا لنا بهذا الكلام وقالوا لنا انه احنا ردينا عليه بس ما عملناش تلونا. فاحنا برضو فتحنا لأي صبية تحرش فيها او سمعها كلام غير لائق، حتى الزملاء وبالعمل بيسمعهم كلام.

0: غير لايك.
1: طيب السؤال اللي بيسألوه كل اللي عم بيسمعونا إسا، طيب في إشي من هالشكل وهاي أنت بتعرف هاي مخالفة قانونية مش هيك؟ ليش ما بروحوا للشرطة؟ يعني اليوم صار في موضوع إنه طيب في تحرش فهمنا، ليش ما فيش طبعا تقديم شكوى؟ هل مثلا قدمت شكوى للشرطة؟
0: في تقديم، نعم في تقديم شكوى للشرطة، والشرطة هسه بتحقق بهذا الإشي. بس هو قبل يومين ثلاث رجع على البلدية بده ياخذ اغراض، وتعرض له طبعا الاعضاء قالوا له انت يعني بينفعش، هاي مش مكانك، هاي مش مكانك الملائم. فراح قدمت لنا عليهم.
1: بس السؤال، يعني اداره البلديه داعمتكم ولا دعم الموظف ولا شو
0: طبعاً
1: موقف؟
0: لا طبعا الكل داعمنا، البلديه والاعضاء والرئيس، لانه زي ما قلت لك بعيد كمان مره، هو الاسلوب تبعه بالحكي غير لائق.
1: لا وفي فرق بين لحظه، في فرق بين اسلوب، يعني هذا يعالج بالمسار، مسار الطاعه واجراءات داخليه، وفي فرق بين مخالفات اللي هي جنائيه.
0: اللي هو بيعمل كل شيء.
1: طيب وعم بتقول انه في شكوى في وعم بتقول انه في شكوى في الشرطه؟
0: طبعا فتحت شكوى ويتم التحقيق فيها.
1: طيب الان انتم اليوم وقفتوا، يعني كان في اي رد فعل بعد ما وقفتوا قدام البلديه؟ التقيتوا مع حدا ولا بس كان محاوله تعبير عن موقف وانتهى الموضوع؟
0: محاولة تعبير عن الموقف والرأي، وطبعا انضمت لنا جمعيات من خارج البلدة لتدعمنا بهذا الموقف، والأعضاء طبعا ساعدونا، والرئيس كمان ساعدنا وراح يكتب مكتوب فيه. فإحنا اللي بنطلبه من الوزارة الداخلية أنه يستقيل ويجيبوننا شخص ذو خبرة عالية، لأنه هو الموظف ماسك منصب، يعني لازم واحد يطلع كد حل.
1: طيب السؤال، لما الوزارة الداخلية والشرطة بالصورة وهو ما تأخذ ضده أي إجراء، طيب بركي الزلمي مظلوم أو فيش عليه أي أدلة؟
0: من هاي الناحية، لما أنت تشوف تصرفات شخص، تصرفات سلبية وألفاظ غير نبيلة، فانت بتعرف انه هاي الشخص مستعد يعمل هيك، زي ما بنقول سمانهم في وجوههم.
1: طيب انا يعني هو على موضوع السمان في وجوههم، تعرف هاي اشكاليه اليوم، بتشوف الواحد يعني ملاك اسم الله عليه وبعدين بيطلع اشياء بتخوف. ما احنا بدناش نوع سؤالي، انا عم بحكي بالمسار القانوني، الداخليه بالصوره والشرطه بالصوره
0: بالتحقيق. نعم يتم التحقيق من ثلاثة اسابيع، الصبيه كانت خايفه تقدم، ففي ناس دعمتها وقدمت تلونا عليه، وهسه يتم التحقيق فيه. فليش عملنا التظاهر؟ لأنه غاب أسبوعين على البلدية وبعدين رجع على البلدية، وصار كمان مناقشات هناك، وقدم دعاء ضد إحدى أعضاء البلدية. فيعني فوق الغلط غلطين تطور.
1: خليني أسأل سؤال عام، هو أنا بديش أحكي أسئلة أو أطرح أسئلة، بس هو من سكان المدينة من خارج المدينة؟
0: لا، هو من الوسط اليهودي كمان.
1: أوكي فهمت، لأنه عم بدي أسألك كنت بشكل أو بآخر، يعني هذا تعيين تم من قبل الداخلية؟
0: صحيح.
1: طيب على كل احنا راح نتابع الموضوع. عم بتقول لي في شكوى في الشرطة، وين بأي شرطة أنتم تابعين؟ قلنسوة
0: الطيبة.
1: يعني تقدم شكوى في شرطة الطيبة من قبل الموظفة والموضوع قيد التحقيق؟
0: لا، من قبل الصبية، من سكان كلنسوة، هي مواطنة مش موظفة.
1: هي مواطنة. فهمت عليك.
0: هي مواطنة واجت لخدمة، والخدمة أخذتها، بس بالمقابل كان لازم يبقى شيء ثاني. فهون
1: طيب
0: هون المشكلة.
1: على كل احنا راح نتابع الموضوع يعني بكل السياق المطلوب والبعد القانوني. احنا في عنا رد من قبل البلدية، توضح بلدية قلنسوة في عقاب ما تم تداوله بشأن شكوى تقدمت بإحدى المواطنات تتعلق بادعاء تعرضها للتحرش من قبل أحد الموظفين يعمل في البلدية، أن الموضوع يخضع حاليا للتحقيق من قبل الشرطة والجهات المختصة، وقد تم فتح ملف رسمي في الشرطة والتحقيق مستمر. وعليه فإن البلدية تؤكد أنها تحترم بشكل كامل عمل الشرطة وإجراءات التحقيق، وتنتظر استكمال التحقيق وظهور النتائج والحقائق بصورة واضحة. هذا ما ورد في رد البلدية. على كل راح نتابع. شكرا لك أستاذ مصطفى، يعطيك ألف عافية. تحية، إلى اللقاء.

0: إذن هذا في قلنسة، والآن إلى فاصل إعلاني، بعد ذلك نعود ونتابع في برنامج الظاهرة.
1: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجم 357.

0: ما قدروش ياخذوا شيء. وهذه ثاني مره بيصير معي انا خلف الناس اللي صار معهم الاخرى. وكان في بلاغ في الشرطه قبل 3 اشهر ومفيش نتيجه.
1: وانت بلغت الشرطه بعد اللي صار امبارح؟
0: لا لا ما بلغت الشرطه، لاني انا بشوفه من الشرطه معهم والجيش معهم لما بياخذوا حلال الناس، وفي تبلغات من اول والشرطه ما اهتمت. ماني شايف شو بيصير مع الناس الثانيين. الشرطه بتكون معهم والجيش بكون معهم. لمين بدك تبلغ يعني؟
1: يعني انت بتحس انه ما في اي فايده انك تقدم شكوى. طب خليني اسالك، في بالمنطقه رعيان فلسطينيين وعشان هيك بركي انا عم تعرف، مش عم بعطي تبرير بس انه مفكرينك يعني من
0: لا يا زلمه في جدار، شو في جدار وفي مخصومات في مبين. لا لا لا فيش
1: يعني واضح لهم هني ما بيقدروا لك فكرناك فلسطيني.
0: هم يا عمي هم ما بيعنيهم شو خط الخضر وخط الاحمر، هم بيعنيهم غرام مش مهم عربي وبس، ما بيعنيهم انك دخل الخط وهذا فش ما عندهم، فش لهم محدود، فش لهم محدود.
1: طب وشو راح تساوي هلا انت بعد هذا يعني هذا التهديد؟ انت عم تحكي لي من قبل شي 3 اشهر رجعوا كمان مره وممكن يصير بعد خلال الفتره القريبه
0: والله
1: كمان.
0: هذا في ضمن هذا في نيتهم، واحنا بنحاول قدر الاستطاع نحافظ على غنماتنا ونشوف كيف الامور ان شاء الله.
1: نعم. طب انت على الاقل بما انه الكرنكيامت هن بين قوسين اصحاب الارض، بلغت حدا من المسؤولين ولا انت لحالك؟
0: انا هو بلغت اليعران والكرنكيامت طلعوا لبقراف 2/9 بيرجعوا حاكي مكتوب ليشيف روش الكرنكيمت وللمنتال وللكل الكرنكيمت، وابعثت سيرة الفيديو لهم كله.
1: طيب وانت عم تحكي لي يعني هذا مصدر رزق اساسي لك انت للولادي ولا كيف؟ كيف انا فاهم؟
0: طبعا مش طبعا مصدر رزق. وثاني اشي اذا بيكون بنفذ هذا ولا واحد بيستجري يروح ياخذ مرعى في الكرنكيمت، والكرنكيمت بحاجة إلى الغنم تاكل العشب مشان ما يصير حرائق. يعني مو بس الغنم بتستفيد من الرعية، برضو الكرنكيمت الأخرى بيستفيدوا إنه ما يصير حرائق والغنم تاكل العشب.
1: نعم. وهي قلت لي يعني تكرر الإشي عم بآخر فترة عم بتكرر بشكل كتير، يعني كان قبل 3 اشهر وكان يعني امبارح وثلاث اشهر ولا كمان كان بالفترة الأخيرة رجعوا عليك؟
0: أنا هذه ثاني مرة رجعوا علي. أما إذا رجعوا غري وفي رجعوا على غري طبعا، في ناس كانوا في العراش ورجعوا عليهم وفي بيرجعوا، والحين في ناس سيبوا المرعى وراحوا ليش؟ خايفين ياخذوا غنمهم، خلوا المرعى ورغم معهم 30/10 يقيموا في المرعى بس سيبوا وراحوا. خايفين من المستوطنين ياخذوا غنمهم.
1: نعم، على كل احنا راح نتوجه نسال رد الفعل، بس انت ما قدمت شكوى صحيح؟ قلت لي ما قدمت شكوى للشرطه.
0: لا لا فالشرطه ما قدمت شكوى، اما بنشوف يمكن اقدم شكوى بس هيك رغم انها مش رايح تنجح، اما ان شاء الله نقدم شكوى.
1: على كل شكرا لك اخ علي، يعطيك الف عافيه، شكرا.
0: بارك الله فيك، حياك الله، سلام.
1: هذه قصة أخرى من النقب هذه المرة، وما السياسة التي تطبق في الضفة الغربية يتم نسخها إلى داخل الخط الأخضر في تحرك، يعني كما تستمعون تجربة وحتى أراضي تعرف على أنها الآن أراضي الكرنكيامت والأصحاب المواشي هناك يعني يتواجدون مع قطعانهم من أجل رعي الأغنام والمواشي، وهذا أيضا يعني بتنسيق كامل مع السلطات الرسمية وغير الرسمية، ولكن هذا هو القانون الجديد الآن الذي يطبق في البلاد للأسف كما تستمعون. نصل إلى ختام البرنامج، أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية عادي ياسين، في غرفة الأخبار الزميلة أسيل فرحات. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري. بعد فاصل قصير نكون مع البرنامج الخاص عائدون إلى المدرسة، الزميلة أسيل فرحات ستكون معكم في هذا البرنامج مباشرة بعد الفاصل. إلى اللقاء.

0: الشنطة
1: موجودة،
0: المقلمة
1: موجودة،
0: المي
1: موجودة،
0: زوادي
1: فيها عيمك؟
0: أكيد فيها عيمك.
1: هيك تمام، لأني بحبها.
2: بالزوادي عيمك لأني بحبها.
1: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
2: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
3: أديداس بفروعها باكا الغربية، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.
4: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: عالشمس دائما.
2: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
3: برنامج المستشار كل 2 و4 من 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.

0: أهلا وسهلا فيكم، ومنرجع منلتقي بحلقة جديدة من راجعين على المدرسة. يا جماعة العطلة الصيفية بلشت تودعنا، وهيك شوي شوي البيوت عم ترجع تعيش أجواء المدرسة، يعني شنتات، قرطاسية، تحضيرات ونوم لازم يرجع يتنظم بالذات للإميات. وأسئلة كتيرة بدور براس الأهل، هل ولادنا جاهزين؟ كيف نسهل عليهن الرجعة؟ وكيف منقدر نعيش هاي الفترة بفرح بدل ما تتحول لتوتر وضغط بالبيت؟ وعشان هيك إحنا معكم على مدار 7 حلقات من رافقكم بآخر أيام العطلة ولحد بداية السنة الدراسية، وبكل حلقة منأخذ موضوع من المواضيع اللي فعلا بتهم الأهل والطلاب، ومنحكي مع مختصين، منسمع تجارب حقيقية، ومنحاول نطلع بأفكار عملية نأخذها معنا من كل حلقة، ومنحاول طبعا نطبقها بالبيت. حلقتنا اليوم عن بداية إلها طعم كتير كتير كتير خاص، الصف الأول. يمكن إحنا الكبار بنشوفها شنطة جديدة أو مقلمة ودفاتر وطفل لابس الزي المدرسة واقف متحمس هيك للصورة بأول يوم، بس بالنسبة للطفل الموضوع أكبر بكتير. يعني إذا إحنا بدنا نتخيل الأمر، يمكن فجأة هذا الطفل بشوف حاله إنه داخل على عالم جديد، في معلمة وفي صف، في أطفال يمكن بيعرفهنش، وفي وقت أطول يكون فيه بعيد عن البيت، ومسؤوليات وقواعد وإشياء صار لازم يعملها لحاله، وحتى الكلمة نفسها بتتغير. يعني مبارح هو كان طفل بالروضة، واليوم شو صار؟ طالب بالمدرسة، صح يا محمود؟ وطبعا مع كل الانفعال بهاي المرحلة في كمان قلق عند الطفل، وكمان طبعا عند الأهل يمكن أكتر منه. ومن هون منسأل حالنا إحنا كأهل، يمكن شو يعني أصلا طفلي يكون جاهز للصف الأول؟ هل لازم يعرف يقرأ ويكتب، يحفظ الحروف والأرقام، ولا يمكن الجاهزية الحقيقية موجودة بأمور تانية؟ يعني مثلا أنه يعرف يعبر عن حاله، يطلب مساعدة، يتعامل مع أطفال غيره، ويتحمل شوية إحباط لأنه المدرسة مش إشي سهل، ويقدر يعتمد على حاله بأمور بسيطة. يعني اليوم بدنا نحكي عن الصف الأول، مش بس من وجهة نظرنا إحنا الكبار، إنما كمان من عيون الطفل نفسه. وعشان هيك رح نلتقي اليوم بأم وطفل عم يعيشوا الفترة سوا وبيستعدوا للصف الأول أو لأول يوم بالصف الأول، ونسمع منهن شو شعورهن، شو المخاوف، وشو عم بيصير بالبيت قبل هالخطوة الكبيرة. كمان معنا مرشدة والدية لنفهم منها شو دورنا إحنا كأهل، شو منعمل، شو الأفضل ما نعمل، وكيف نقدر نعطي الطفل الشعور إنه المدرسة مكان جديد ومثير لاكتشافه، مش امتحان لازم ينشح فيه من أول يوم. معاي اليوم مثل ما قلت فنان عابد وابنها محمود اللي طالع على صف الأول وكتير متحمس، يا حتى جايب الشنطة معه. ومعانا كمان ضياء خميسي مرشدة والدية، مرحبا فيكم وشكرا إنه أجيتوا اليوم، كتير إحنا مبسوطين إنه أنتوا معانا. محمود بدي تحكي لي شو حاسس؟
1: حلو.
0: إيش كمان؟ بس حلو؟ يعني كتير كتير مبسوط؟ انت ولاد صفك اللي رح يكونوا معك بالمدرسه بتعرفهن ولا بدك تتعرف عليهن لسه اول مره؟
1: تعرف عليهن.
0: يعني انت ما كنتش قبل بالمدرسه اللي رح تكون فيها، كنت؟ احكي لي احكي لي، تستحيش. يعني بتعرف قسم منهن يمكن؟
1: لا
0: ولا حدا. طب شو شعورك انه بتعرفش حدا؟ شكلك انت هيك قوي وواثق بحالك ورح تروح المدرسه وتعمل ملان اصحاب، صح؟ طب خلينا نسال الماما شو محمود عم بيعمل بالبيت، كيف شعوره حسب رايك، كيف انت شعورك؟ احكي لنا يا فنان.
2: مرحبا فيكم اول شيء، شكرا على الاستضافه. اكيد اول شيء هيك محمود مبلى نص الصف، هو مش كل الصف مكمل معه، على صف الاول كانوا مع بعض بصف التمهيدي، ومن بعدها هيك بصير في تغييرات بترتيب الصفوف وترتيب الطلاب، لهيك ما بعرف هو اذا هل صفه نفسه رح يكون مكمل معه ولا لا. أكيد. رح تكون مفاجاه له، ما بعرف اذا اصحابه رح يكونوا بالصف ولا لا.
0: طب احكي لنا يا فنان، انتم كعيله اسا كاسره، هو أول ولد إسا بفوت على صف الأول، صح؟ شو الشعور بالبيت؟ كيف بتتحضروا؟ شارين أغراض؟ وين تشترين أغراض؟ إيش الأسئلة يمكن اللي بترحها محمود بالبيت أو أنتوا بتطرحوها؟
1: شارينا
0: نفسكوا كأسئلة. شريته؟ من وين شريته؟
1: عند مرهم.
0: أيوة حلو حلو، شو شريت؟ احكي لي شو شريت.
1: شريت محاي.
0: حلو.
2: شو عقلت الشنطة؟
0: أنا شايف الشنطة هون، أحكي لهن يا محمود لأنه المستمعين مش شايفين، عشو الشنطة تبعتك؟ سبايدر مان بتحبه يعني؟ طيب إيش جبت أنت؟ إيش جبت؟ كتب جبت؟
1: أوكي بتجيب أسيوت.
0: وهن اسا بقلب الشنطة. يعني محمود متحمس لدرجة انه جايب الشنطة على الحلقة اليوم ومعبيها، يعني الشنطة تقيلة. الولد كتير كتير متحمس. محمود شكله جاهز يا جماعة للموضوع. أشوف شو جبت إسا دي فرجينا. أوه كتب، يا عيني في كتير كتب يا محمود بصف أول. طب إسا أنا رح أسألك كمان أسئلة شو بتعرف أنت، بس خلينا إسا نتوجه كمان لضياء. ومجبورة بس أحكي كمان إنه هي كمان متأثرة إنها معنا اليوم. ضياء دايما بتطلع معنا بكتير برامج، بس اليوم أول مرة بتيجي معنا هون على الاستوديو، فأهلا وسهلا فيك، إحنا مبسوطين إنك معنا. واحكي لنا كأهل، يعني أنا إسا إذا بتخيل حالي كأم ابني دي فوت على صف الأول، كتير أسئل براسي كيف ممكن هيك نهدي الأهل نخليهم يحسوا إنه عم بيعملوا إشي صح.
3: صحيح أسيل، يعطيك ألف عافية، شكرا على الاستضافة بالأول. بحب أبدأ في مشاعري أنا عن جد في تجربتي اليوم كأول مرة في هذا المكان الوسيع اللي تغير علي فجأة، أجيت عليه لأول مرة، فهيك بنتابني طبعا بشكل طبيعي بعض هيك شعور من قلق توتر في نوع معين، فما بالك ابن صف الأول اللي فجأة بطلع من عالمه الصغير، عالم اللي كله ألعاب كله

0: منطقة أمان،
1: كله منطقة أمان. هناك هو بيعتمد غالبا على أهله، على اللي حواليه كلياتهم. فجأة بيظهر على عالم اللي هو لازم يكون فيه مستقل، عالم وسع، عالم مجهول، ما بعرف شو بدي يصير معه هناك. فلهيك بحب أحكي جدا عن جهوزيتنا كأهل بداية لصف الأول لابننا، وبعدين كيف نجهز ابننا لصف الأول.
0: طب أنت حكيت بمقدمة كتير كتير حلوة ومهمة، السؤال إنه هذا الانتقال للمدرسة من الروضة ليش فعلا يعتبر مرحلة هالقد مهمة تربويا ونفسيا بالنسبة للطفل وكمان بالنسبة للأهل؟
1: طبعا إحنا كأهل منفكر إنه انتقال الولد لصف الأول هو عبارة عن تجهيز قرطاسية، تجهيز ملابس، نحاول نرجع هيك شوي شوي نتأقلم في برنامج معين اللي كنا متعودين عليه، نراجع أكاديميا حروف وأرقام وما إلى ذلك. لكن في تجهيز هو بكثير أهم، اللي هو تجهيز نفسي، تجهيز عاطفي للأولاد. الطفل فعليا زي ما حكيت بيطلع لعالم اللي هو غير مألوف لإله، عالم اللي فيه محدودية نوعا ما، فيه نظام اللي هو اختلف، في بيئة اللي هي اختلفت، فيه قوانين اللي هي جديدة عليه ولأول مرة رح يختبرها في عالمه. الأهل إحنا بنتوقع منه كثير أشياء، في عنا توقعات، وهو كمان بتوقع من نفسه وبتوقع منا كأهل. فهناك إحنا كثير لازم نسأل حالنا.
0: خلينا كمان نسأل من ناحية التوقعات، حكيتي إشي كثير مهم. محمود أنت كيف متخيل يكون صف الأول؟ احكي لي، يعني إسا أنت بدك تروح على المدرسة أول يوم، كيف متخيل رح يكون اليوم؟ كيف بده يبدأ؟ بتعرفي معلمتك؟ شو اسمها؟
2: كاتي.
0: معلمي كاتي. طيب هي رح تكون يعني مربية صفك؟ وانتو تعرفتوا عليها مثلا قبل ولا إسا أول مرة بدك تشوفها؟
2: مرة رحنا عندها.
0: وكيف كان؟
2: حلو،
0: انبسطت يعني؟ كمان يمكن محمود حاسس بهالقد راحة لأنه هو بنفس المدرسة، يعني هو كان بالتمهيدة زي ما ذكرتي بنفس المدرسة وإسا طالع على السؤال. بدي أسأل كمان الماما فنان إذا هي قلقانة من دخولك على صف الأول، بس أنا بدي أسأل إذا هي قلقانة أكتر من ناحية أكاديمية، يعني من ناحية الدروس كل ما إلى ذلك، أم من ناحية العاطفية؟
3: هو بصراحة لا، أنا مش قلقانة من ناحية أكاديمية أبدا، لأنه بحس أنه كمان تجهيزنا بالبيت مش إسا بالوقت الحالي، بالفرصة ما اشتغلنا على الأشياء التعليمية، إنما هيك تركنا المساحة للعب والاستمتاع بالفرصة. بس أنا اللي هيك أكتر إشي هيك مخاوفي أنه تكون لمعلمة هيك تتقبل الطلاب، تحتويهن، تفهم شعورهن، تخوفهن، توترهن في بداية السنة، المرحلة الانتقالية اللي هن كمان هيك
0: بين الروضة بالضبط،
3: التمهيد بالصف التمهيدي للصف الأول، إنه مش نفس القوانين، مش نفس الروتين، فهيك يكون عندها تقبل لهدول الأطفال وتفهم هيك شعورهن ومخاوفهن وتقدر تحتويهن. ومن ناحية تانية هن كمان يكون عندهن القدرة على تقبل كمية الطلاب الموجودة كمان بالصف.
0: محمود متحمس بحكي عم بدندن.
3: فلا مش تخوفي، هو إشي أكاديمي أبدا، لأنه كمان الإشي الأكاديمي نقدر نشتغل فيه أنويات، وإنما الإشي أكتر هيك
0: عاطفي فأقلمي من ناحية اجتماعية.
3: بالضبط.
0: طب محمود احكي لنا
3: دورك،
0: احكي لنا أنت، أنا شايفة أنك اخترت زي ما قلنا شنطة سبايدر مان، طب بالنسبة للكتب وهيك أنت اخترت تجليد على إشي معين ولا شفاف؟
2: لا
0: إيه شفاف، أنا شايفة أحسن عشان تشوف الكتاب وتقعدش تدور عليه بالشنطة. طب أنت بتعرف تعد مثلا؟ بتعرف الأرقام؟ بتعرف تكتب كم إشي بسيط؟
2: شو؟
0: بسأل إذا بتعرف. وأي موضوع بتحب أو فكرك أنك رح تحب بصف أول؟ يعني عربي، حساب، إيش فكرك رح تحب؟ ولا حابب أنك تبلش بعدين تشوف؟
3: أي أكتر بتحب أنت؟ إيش بتحب أكتر، تكتب العربي ولا تحل أشياء حسابية؟
2: الأشياء
0: حسابية. مبين عليه وهيك حسابات، مبين عليك كتير كتير شاطر. طب مين حابب يقعد حدك بالصف؟ بما أنك قلت لي أنك بتعرف أولاد صفك، إذا أنت بتعرفش مين رح يكون معك، بس إذا هيك بدي أخليك تتمنى، مين حابب يقعد حدك؟
3: مين أكتر حدا من أولاد صفك اللي كانوا معك بتحب أنه يستمر معك بالصف الأول ويكون حدك قاعد على المكتب على الطاولة؟
0: على الطاولة. بتعرف انه يمكن بصف

0: أول مختلف عن التمهيدي إنه المعلمين والمعلمات مرات هن بيقرروا مين يقعد حدنا، بتعرف هذا الإشي؟ طب عشان هيك بسألك مين حبيبي؟ آه
1: إحنا بالمدرسة.
0: آه قرب قرب على الميكروفون عشان نسمع. آه
1: ما أنا بالمدرسة.
0: إيش؟
1: معلمي كانت تقولنا وين نقعد
0: كمان بالتمهيدي. يعني متعود على هذا الاشي.
1: متعود.
0: متعود، فهمت. طيب وانت عندك اخوة بالبيت؟
1: ايه
0: عندك اخوة بالبيت؟
1: لا
2: اخوة. لا اخوة. طب خوات.
0: يعني قصدي اخوة او خوات. عندك اخوت؟ وقدي عمرها؟
1: 3.
0: طب انت اسا لانك فايت على صف الاول حاسس انه هيك صورت اكبر ولازم تدير بالك عليها اكتر؟ لانه صرت صف الاول انت كبير. طيب منيح ضياء، خليني هيك أرجع إليك. يعني فنان حكت عن الجانب الاجتماعي العاطفي للطفل، السؤال كيف منقدر، إيش الأدوات الفعلية اللي بقدر أساعد فيها طفلي قبل دخول الصف الأول، وهل مهم أو قديش مهم يكون في مشاركة بين الأم والأب بحالة كان هذا ممكن؟ طبعاً
2: أسيل، شوفي هيك في كتير أهل بقابلهم بيحكوا قبل بداية السنة إنه أنا ما بدي أشارك ابني مشاعره أو مشاعري، وما بدي أسأله عن مشاعر، وما بدنا نحكي عن المدرسة اليوم. بخاف إنه أنا أزيد عليه قلق أو توتر أو خوف معين، لكن أنا مع إنه نحكي عن المشاعر، مش بهدف إنه نحول الموضوع لنوع من تحقيق، إنما ممكن نزرع له ببعدنا عن الموضوع، نزرع في داخله قلق معين إنه عم مش بيتطرقوا لي، مش عم بيشوفوا إنه أنا عم بمر في مشاعر معينة. لهيك مهم جدا نحكي بطريقة طبيعية.
0: يعني أنت بتقولي كمان الأم مثلا أو الأب يكشفوا مشاعرهن للطفل، هل هذا الإشي كمان جيد؟
2: مش بشكل
0: جيد؟
2: هو مبالغ، لكن ممكن إحنا نطمن ابننا إنه إحنا مودينك على مكان اللي هو آمن. إذا إحنا كان في عنا أيام اللي هي لقاءات وتعارف بالمدرسة، ناخده نرافقه على المدرسة، يتعرف على المرافق اللي موجودة مثلا، وين مكان الحمام، وين الساحة، كيف منصل للصف، من أي اتجاه ممكن، وين غرفة المدير، معلمتي إذا احتجتها في حصة وين ممكن أنا ألاقيها.
0: يعني هذا الإشي بيؤدي إنه الولد يكون أهدى يمكن، ويكون عارف أكتر شو بيستناه
2: طبعا، فهو بفوت في منطقة اللي هي آمنة نوعا ما، زارها في استكشاف هناك، تعرف عليها وبفوت على محل اللي هو أقل توتر ومطمئن أكثر.
0: طيب فنان احكي لنا قديش، أو هل فعلا زي ما حكى ضياء أنت قمت أو بدك تقومي بهذا الإشي إنه تحكي لمحمود إيش مستني، كمان يمكن من ناحية ترتيب اليوم، يمكن كمان تكشفي له أو تحاولي تشرعني له مشاعره اللي ممكن تكون فيها شوية خوف شوية قلق، أو ممكن حتى تقولي له أنه أنت نفسك من فعلك كأم أنه هو يفوت على صف الأول.
3: هو زي ما حكيت من قبل، أنا حاولت أجهزه نفسيا أكتر من أكاديميا، وحكيت له عن المدرسة، عن المعلمة، عن النظام، عن الروتين اللي رح يمرقه. حاولت هيك كمان أفهمه على المسؤوليات الجديدة اللي هو رح هيك يخوضها. وبنفس الوقت حكينا أنه ممكن بالبداية يكون علينا صعب، نحس أنه هيك متوترين أو خايفين، بس أنا كمان شرحت له أنه لمين بيقدر يتوجه بحالة شعر هذا الشعور بقلب الصف، أنه في عنا معلمة، المعلمة رح تسمعك إذا بتقدر تتوجه لها. وكمان حكينا إنه بس يخلص النهار هو رح يرجع على البيت ورح يرجع لعندي، فهو بيقدر يشاركني بكل هاي المشاعر ونقدر نتخطاها سوا. بالبداية يعني هيك حكينا كتير، بس انه هو دايما بيحاول انه يمكن هو كمان مش فاهم ايش اللي بيستناه، فهو بيقولي لا انا مش متوتر انا مش خايف، بس انه عن جد ما بعرف ايش الاشي رح يكون بارض الواقع.
0: يمكن حتى لازم نكمل بهذا البرنامج بعد ما تبلش السنة، لانه بالاسبوع الاول ممكن حتى تكون التحديات اكبر من اسا، لانه مثلا ولد زي محمود بالذات انه هو بالمدرسة اللي كان فيها قبل، فيمكن هو حاسس انه عادي مش فاهم يمكن، او بعده مش واعي للفرق بين الصف التمهيدي والصف الاول. كمان سؤال فنان، اكاديميا هل كان عندك قلق انه قبل لازم اجهز ابني يعني اكتر من صف تمهيدي، انه يمكن لازم يعرف امور معينه من ناحيه معرفه قبل ما يفوت على الصف الاول؟ هل كنت مثلا بضغط معين انه لازم اعلمه مثلا الارقام الحروف كيف يكتب اسمه كل ما الى ذلك؟
3: هو بالبداية أكيد كان في عندي هذا التخوف، لأنه كمان مرقنا لما كان هو بصف التمهيدي مرقنا فترة حرب، وكان فيه هيك عطلة كتير طويلة اللي حسيت أنا أنه هني خسروا كتير من المنهاج اللي كان محضر لهن، بالرغم من أنه تمهيدي بس كان في منهاج اللي كان لازم يمرقوه. كنت حاسة بهذا التوتر لحديت لتنه فوته لدور التحضير للصف الأول،

0: وهناك اكتشفت انه كان لازم انه اعمل هيك هيك اطفي كل القلق اللي عندي
1: تاخذي نفس
0: بالضبط، لانه كانت التجربه جدا ايجابيه. كمان ردت الفعل تبعت المدربه اللي كانت هناك قالت لي انه هو جاهز وبقدر وما في حاجه انه نضلنا كمان وراء على قصه المنهاج الاكاديمي، وانه نحسسه انه الاشي ضغط اكثر من اللازم. فهيك شوي ارتحت نوعا ما وحسيت انه لا لازم انه يكون في عنده شويه حماس لانه يسوق يفوت على صف الاول وهيك ويشوف شو بيستناه.
1: طب خلينا إسا كمان بدنا معنا على عبر الخط الهاتفي لينا حاج، اختصاصي التواصل ومرشد قطري للمعالجين بوزارة المعارف. مرحبا. مرحبا لينا، معنا. طيب لينا يمكن إسا رح نرجع نتصل فيها. بدي أسأل ضياء، بالنسبة للتجهيز الولد قديش كمان مهم، غير أنه إحنا نحكي عن مشاعرنا وكل ما إلى ذلك، بالنسبة إسا لأم شو يعتبر نجاح بالنسبة إلها بعد ما ابنها يفوت صف أول؟ هل أنه يكون متفوق تعليميا؟ هل أنه يكون متمكن عاطفيا؟ هل أنه يعرف يعمل أصحاب؟ كيف أنت كمرشدة والدية بتقدر تقولي هدول الأهل نجحوا بدورهن؟
2: اليوم أسيل هيك كيف منشوف أهل والطلاب والمجتمع عامة عم بتصرفوا تجاه هاي المرحلة، عم بحاولوا يكونوا جاهزين هن نفسيا وأكاديميا وأبنائهن لصف الأول. قديش صار في آليات اليوم اللي هي ممكن تساعدنا من دورات ومن تعزيز وأكاديميا ونفسيا وذهنيا، وشوي شوي عم بحس إنه في هناك تغييرات، إنه عم ناخد صف الأول كتجربة هي أكاديمية.
1: هذا الإشي سلبي ولا إيجابي؟
2: أنا برأيي هذا إشي سلبي.
1: سلبي طبعا، لأنه شو صف الأول، أنا بعدني بتذكر حالي بصف الأول
2: بالضبط، لأنه هناك الطفل عم بيختبر لأول مرة تجارب جديدة، لأول مرة مشاعر جديدة، لأول مرة في عنده بيئة كبيرة اللي هو ما بيعرف مصيره فيها هناك. فمنحاول إنه هيك نحاول على قدر الإمكان نخلي صف الأول مش محل امتحان لقدرات الطفل، ولا إن نبرز حالنا كأهل إلى أي مدى اشتغلنا عليهم أكاديميا يعني تعليميا، إنما بداية رحلة. هي بداية الرحلة هي طويلة وده تستمر معها على مدى 12 سنة،
1: دور الأهل كتير مهم فيها.
2: فدورنا هناك كأهل نخلي هاي الرحلة نكون شركاء فيها ونخليها متمكنة عاطفيا وهيك لأبنائنا أكثر من امتحانات.
1: 100% أنا كتير بوافق. يمكن إسا صار معنا لينا. لينا مرحبا، سمعتينا؟
3: سمعتكم، هلا، استمتعت بالحوار بيناتكم.
1: يعطيك العافية لينا. كمان مرة بدي يعني رحب فيك لينا حاج، اختصاصية التواصل ومرشدة قطري للمعالجين بوزارة المعارف. أهلا وسهلا فيك معنا عبر الخط الهاتفي.
3: أهلا وسهلا
1: لينا. هيك إسا كنا نحكي عن أهمية المهارات عند الطفل، قديش كمان في توقعات منه من الجانب الأكاديمي. السؤال كمان يعني من جانب المدرسة أو من جانب أشخاص يعني مثلك، قديش أنت بتفكري إنه في مهارات مجبور الطالب تكون عنده حتى بصف الأول؟
3: صحيح، وأنا هيك كمان بدي أتواصل كمان مع الحوار اللي كان بالضبط. أنا كمان هاد فكرته إنه لما كنا إحنا بصف أول كيف الأشياء تغيرت. فأنا بوافقكم إنه المسار لصف الأول هو رحلة اللي المرات لازم نحطها كمان في النطاق المناسب لإلها. طبعا الجهوزية بمعنى إنه إحنا نأخذ بالاعتبار إنه الولد لما ينتقل من بستان لمدرسة صار في تغيير تام على البيئة تاعته، هو بينتقل من معلمة واحدة ومساعدة صف صغير ألعاب برا لا عمليا ستينج اللي هو مختلف، مكان اللي هو فيه مكان جسدي اللي هو مختلف تماما، في صار صف، في حصص، في جرس، في قوانين، في عدة أشخاص اللي هو عادة ما بيشوفها. فجزء من الجهوزية أنه إحنا نجهز الولد. فالجهوزية عمليا منفع إحنا نتطرق لإلها من ناحية القدرات اللغوية اللي هذا عمليا مجال اختصاصي اللي رح أتطرق له لقدام. كمان في عنا القدرات الاجتماعية والعاطفية، القدرات التنظيمية، شو يعني أنا أكون تلميذ في المدرسة، وطبعا في القدرات اللي هي حركية اللي هي أكتر كمان مجال العلاج الوظيفي. فكتير مهم إحنا ناخد الجهوزية بكل هاي المركبات نوسها. يعني
1: السؤال قديش في تساهل مع الجانب العلمي يعني، وقديش في تركيز على الجانب الاجتماعي العاطفي، شو أهم بالنسبة كمان للمعلمين؟
3: صح، أنا فكر إنه كله كامل متكامل، لأنه الولد هو كامل متكامل. يعني ممكن يكون عندي ولد اللي هو بيعرف كل الحروف، لكن هو بيستحي وبيبكي أول ما يكون يواجه أي مشكلة بسيطة في الصف. فكتير مهم إنه إحنا نشتغل على كل هاي المهارات بشكل مهم. فعشان هيك أنا

0: بيكملوا معاه بالبستان، ممكن لا إذا هي كانت مدرسة كبيرة والولد انتقل لمدرسة تانية. كيف أنا بحل المشكلة؟ انكسر القلم مثلا، أو نسيت المحاي، أو نسيت دفتري، أو ما لحقتش على معلمي.
1: برأيك فعلا يعني المعلمين بوزارة يعني بالمدارس تبعتنا فعلا بيكون عندهم احتواء كافي لكل هاي التغييرات اللي بمرق فيها الطفل؟
0: طبعا أنا بشتغل في التربية الخاصة، بالتربية الخاصة إحنا هاي جزء من الجهوزية، يعني أنا لما بجهز أولاد من البستان العلاجي لصف بنشتغل معنا هاي المهارات. بعرف إنه صار في بوزارة التربية في برنامج اسمه السل، اللي هو بيحكي بالضبط، في له كمان صيغة في العربي موجود في موقع الوزارة، اللي بيحكي بالضبط على كل الجوانب العاطفية والاجتماعية. قديش الإشي معمم في المدارس ما بعرف، وكتير مرات مجبورة أنوه إنه كتير مرات كمان الضغط تاع الأهل بيروح إنه الجهوزية بتروح بس للجانب التعليمي فقط، وأقل بتطرقوا للإشي الاجتماعي
1: كل الأمور اللي ذكرتيها
0: والعملي
1: يعني،
0: كمان.
1: لأنه زي ما حكيتي هي الصورة
0: بالضبط،
1: بتيجي مع بعض مجتمعة. طب للأسف
0: مية
1: أنا
0: بالمية
1: إحنا يعني عم بدهمنا الوقت وبطل معنا غير تقريبا دقيقة، فبدي أخذ هيك تعقيب أخير من محمود من فنان ومن ضياء يحكوا لي هيك آخر إشي حابين يقولوا لنا إياته. محمود بتحب تبلش؟
2: بلش تحكي.
3: جبت تجاليد على فوتبول.
1: جبت تجاليد على فوتبول، يا عيني. فنان احكي لنا هيك ايش طالعه انت من هاي الحلقه،
2: احكي
1: مع ايش طالعه
2: على شعورك، مش مشكله، احكي على شعورك للصف الاول، كيف انت مجهز له، احكي، حابب تحكي شعورك.
1: هو مبسوط، هو مبسوط يا فنان، خلص هو مبسوط. احكوا لنا هيك بحياتكم بجمله عشان عن جد الوقت خلص.
2: طيب اول اشي هيك بتمنى انه يمرق الوقت ونرجع نتذكر محمود هيك بعد كتير سنين، انه كان هذا اليوم هيك مهم لإله، هيك بداية تجربة جديدة ومسؤوليات جديدة، ورح تاخده على المحل اللي هو رح يتمنى انه يكونه لما يكبر. رح تكون بداية اكيد مش سهلة، بس بتمنى هيك سنة سعيدة للجميع، سنة نجاح وتمرق بخير على الجميع. وبتمنى انه ابني يخوض تجربة حلوة بصف الاول ويكون عنده هيك تجربة مثيرة.
1: احنا كتير مبسوطين يا محمود انك انت كنت معانا. ضياء احكي لنا جملة اخيرة، وكتير مبسوطين على المعلومات اللي اعطيتينا اياها للاهل. يعني
4: يسعدك اسيل. اول اشي انا بدي هيك ابارك للاهل وللجميع افتتاح السنة الدراسية، ان شاء الله بتكون على محمود واهله سنة موفقة.
1: شكرا.
4: وناجحة. بدي احكي للاهل ما تخلوا صف الاول هو مشروع عشان نثبت قدرات ابنائنا اكاديميا وعن جد نثبت انه ابننا شاطر واحنا كفؤ في عملنا معاه، انما هو فايت على المدرسة عشان المدرسة تعلمه والمدرسة تأهله أكاديميا وعاطفيا. خلوه يعرف إنه إذا ما وجد هناك مساعدة، إذا خاف في حدا يسمعه، في حدا موجود عشانه، إذا غلط في عنده هناك محاولة ثانية وفرصة جديدة.
1: إحنا بنتمنى
4: وإذا اشتاق
1: أطفالنا
4: إن شاء الله في عنده حضن يرجع له آخر النهار.
1: أكيد. عن جد شكرا، بدي أشكركم. للأسف إحنا معناش كفاية وقت. فنان عابد ومحمود شكرا كتير، وكمان ضياء خمايسي مرشدة والدية، ولينا حج اختصاصية تواصل ومرشدة قطرية للمعالجين بوزارة المعارف. شكرا لكم جميعا على كل هاي المعلومات الحلوة. بنتمنى فعلا صف أول سعيد وجميل لكل أطفالنا. شكرا كتير.
4: شكرا إليك،
2: يعطيكم
4: ألف عافية.
1: شكرا.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

وزارة الداخلية، وذلك في أعقاب شكوى قدمت ضده بشبهة التحرش بسيدة من المدينة. وكانت بلدية قلنسوة قد تقدمت بشكوى إلى وزارة الداخلية طالبت فيها بفصل الموظف، فيما أوقفت الوزارة والشرطة الموظف عن العمل إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق. أصيب رجل يبلغ من العمر 60 عاماً بجروح متوسطة جراء تعرضه للطعن في بيت شمش جنوب غرب القدس، وصنف الحادث كحادث جنائي، ونقل المصاب لمستشفى شعرة صادق في القدس لتلقي العلاج. ألقت الشرطة القبض على مشتبه به في الستينيات من عمره على خلفية طعن موظفة في أحد فروع بنك مزرعة فحوت بتل أبيب، وورد بأن خلفية القضية جنائية، إذ يرجح أن يكون المشتبه به زبونا مضطربا نفسيا دخل في مشادة كلامية مع الموظفة ثم طعنها. هذا ونقلت الموظفة إلى مستشفى فولفسون في حلون لتلقي العلاج.

نشرة الثانية في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل فرحات وإليكم التفاصيل. شارك العشرات من أهالي قلنسوة في وقفة احتجاجية أمام مبنى البلدية للمطالبة بإقالة المحاسب المراقب المعين من قبل

0: يعقد مجلس الأمن الدولي جلسته الشهرية المخصصة لبحث القضية الفلسطينية على أن تعقبها مشاورات مغلقة بين أعضاء المجلس، ويستمع المجلس خلال الجلسة إلى إحاطتين من المنسق الخاص بالإنابة لعملية السلام في الشرق الأوسط راميز الأكبروف والممثل السامي لغزة نيكولاي ملادينوف. وتأتي الجلسة في ظل استمرار التوتر في قطاع غزة والضفة الغربية والصعوبات التي تواجه إيصال المساعدات الإنسانية بالتزامن مع الجهود الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار. بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري أحمد الشرع العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الوضع في سوريا خلال اتصال هاتفي جرى بينهما بحسب بيان صادر عن الرئاسة الروسية للكريملين. وعرب الجانبان عن استعدادهما لتعميق الحوار السياسي وتوسيع التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية وغيرها. كما بحث الطرفان الوضع في سوريا، حيث جدد بوتين موقفه المبدئي الداعم لوحدة سوريا وتهيئة الظروف اللازمة لتحسين أوضاعها وإعادة إعمارها على المدى الطويل. أجرى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA جون راتكليف زيارة مفاجئة إلى موسكو أمس الثلاثاء في أول رحلة معروفة له إلى العاصمة الروسية منذ توليه منصبه. جاءت الزيارة في وقت تسعى فيه واشنطن إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا والتعامل مع تداعيات الحرب مع إيران. بدورها أكدت الرئاسة الروسية للكريملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان على علم بزيارة راتكليف لكنهما لم يلتقيا. في الشؤون الدولية، أعلنت الشرطة المحلية في نيبال عن وفاة 8 أشخاص على الأقل جراء الفيضانات التي اجتاحت البلاد. وتسببت الفيضانات في نيبال بأضرار جسيمة في البنية التحتية وجرفت قرى بأكملها في منطقة راسوا شمال العاصمة كاتماندو بالقرب من الحدود مع الصين. إلى حالة الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا آخر وستكون أعلى من المعدل العام لهذا الموسم خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 33 درجة مئوية، الجليل الأعلى 34، طبرية 39، الناصرة 36، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 32، النقب 36، أما في إيلات 42 درجة مئوية. ختام النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل تجدونها دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية مني لكم وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل لصحة عيون كل

0: الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: الشمس دائما
2: شوي على اليمين. لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
3: قصة حط الموضوع على الطاولة. احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة. خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع. والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصراً.
4: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم هنا في إذاعة الشمس. هي خاصه جدا لكل محبينا في كل مكان، لكم منا اطيب الامنيات واحلاها، كل الحب لكم اينما كنتم. نحن فعلا بعد اسبوع واقل من اسبوع ندخل الى ونعود الى مقاعد الدراسه. التحيات القلبية أرسلها قبل كل شيء إلى زميلة أسيل فرحات، لك منا أطيب الأمنيات، إليك ولكل الضيوف اللي كانوا عندك، وبرنامج خاص للعودة إلى المدارس، كل الحب لكم، وأتمنى لكل الطلاب عودة سالمة غانمة بإذن الله. برنامج الشمس ومي بطيخ طبعا كمان في نهايته، بكرة راح يكون عندي برنامج، ولكن الأسبوع الجاي دوريت كمان راح يرجع له مقاعد المعلمين في المدارس، فراح ترجع برامجنا كلمة حودي. جمعة وسبت بضلوا كيف ما هني، يوم الأربع بضل كيف ما هو، تنين بالليل، بس الخميس للأسف ما بقدر أقدم البرنامج، بكرة راح يكون آخر يوم تقديم برنامج يوم الخميس. كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. التحيات القلبية أيضا قبل كل شيء لزميل عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. تحية من العماقلة الغالية الزميلة أسيل كبهة، لك من أطيب الأمنيات أسيل. نتمنى أن تكونوا بخير وصحة دايما عالي العال، لكم منا دايما أطيب الأمنيات، مني أنا دوري الزرقاوي كل الحب. سامعك رضا الله رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبتي الواحدة والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليانا سيلين وسلمى، ورضاكم أينما كنتم. نبدأ معكم اليوم، بدنا نطعميكم لحمة يا جماعة، نعم عند ملحمة الهنا، وين هذا كله؟ عند إسماعيل مناع، تحية لأبو إسماعيل الغالي، كل الشباب غاد. اليوم في عنا قصائم تنتين، كل قصيمة عبارة عن 300 شيكل، يعني نهاية الأسبوع على حساب ملحمة الهنا، بتشيش 30 سيخ لحمة بتروح عند إسماعيل. تحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع. اللعبة حلوة بينه وبينكم، اختاروا واحد لعشرة، وورا كل رقم في عنا شيء بدكم.

يلا اليوم عشان المعلمين راجعين على المدارس كمان، فأنا اليوم راح كمان أكون معاكم معلم مدرسي. اليوم راح ألعب أنا وياكم لعبة من القائل. أوكي، أول جملة مشهورة جدا لفيلسوف كبير قال أنا أفكر إذا أنا موجود. مين هذا الفيلسوف اللي قال أنا أفكر إذا أنا موجود؟ هل هو أفلاطون أم ديكارت أم سقراط أم أرسطو؟ أنا أفكر إذا أنا موجود، جملة كتير حلوة. إذا عرفت راح تربح من عند ملحمة الهنا في مجد كروم 300 شيكل لحمي. نعم 300 شيكل في ملحمة الهنا مجد كروم الشارع الرئيسي مقابل محطة بنزين باز. الجودة ليست شعارا بل أسلوب عمل. نوفر لكم أجود أنواع اللحوم الطازجة، لحم الخروف، لحم العجل، الدجاج، كل قطعة لحم تختار بعناية مع أعلى معايير النظافة والحفظ والذبح السليم والأمانة في الوزن والجودة. نعم أنا زبون إسماعيل، وبصراحة أطيب لحم موجود في المنطقة عند ملحمة الهنا في مجد كروم. بإدارة إسماعيل مناع الثقة تبنى مع كل زبون، لأننا نؤمن أن أهم شعور هو أن تطعم عائلتك لحم طيبة وإنت مطمن على مصدرها وجودتها. ملحمة الهنا، الطعم الأصيل، الجودة التي تثق بها.

0: chill zone. PH remix.
1: الاتصالات بدأت. مرحبا لمين؟ ألو.
2: بدأت الاتصال. أنا اللي قلت.
1: أبو عمر.
2: اسمع طرفك شغلي بس عن جد دقيقة من وقتك يعني. والله برجع بقول بطلع كيف أنت عم تحكي عن اللحمة. تعرف كنا نروح عشان أيام زمان هيك شوي اللي يعني الوضع يعني كل الناس مش بس هاي.
1: حلو.
2: نسري وية لحمة.
1: حلو.
2: اليوم بتروح بتسري 20 كيلو لحمة بتزت 10 وبتخلي 10. يعني شوف ربنا قد ايه أعطى خيرات. بس في شهادات بال. شايف أنت إحنا وين وصلنا؟
1: بينفع.
2: فيش هدات بال يعني زمان
1: والله ما في هدات بال.
2: في مصاري وفي كل شيء وفي كل شيء متوفر لإلك بس فيش هدات بال.
1: أيوة بس فيش هدات بال
2: وفيش وقت. فيش قال وقت لا تروح عند أختك ولا مضغوط وهاي عن جد يعني مش بس أنا وكله شو بدي اقول لك؟ ان شاء الله انا ما بتمنى من الله ترجع الايام هي.
1: يا رب ان شاء الله احنا كمان نتمنى هذا الشيء ولك منا اطيب الامنيات.
2: انا حبيت اسمع صوتكم والله عشان
1: انت غالي ومغلغل راسي. انت غالي ومغلغل بس لحمتك الطيبه بس من عند ملحمه الهنا. مرحبا لمين؟
3: مرحبا.
1: يا هلا. حبيبي كيفك؟ مين معي؟
3: معك سهيل من حيفا.
1: سهيل كيفك؟
3: تمام الحمد لله.
1: كيف حيفك؟ ان شاء الله انتم تمام.
3: والله كله تمام بس
1: مش عمدت
3: نطلع البحر.
1: سمعت والله البحر. سمعت انه البحر قصته قصة. شو صارت يعني؟ انت متابعين الموضوع؟ صار في اشي جديد؟
3: متابعين يعني
1: انت
3: نزل
1: بتاعته. طيب انتبهوا اهم اشي صحتكم سلامتكم. تعليمات مهمة جدا. الحمد لله. وبدنا نروح ناكل لحمة معناته اطيب من عند ملحمة الهنا بمجلي كروم. شو رايك؟
3: ملحمة الهنا نروح ناكل لحمة
1: بصراحة اطيب لحمة موجودة بالعالم. اوكي.
3: لحمة خروف
1: إشي فظيع. أنا زبونه وبوعدكم اللي بروح على هاي الملحمة ببطل يروح على ملحمة تاني. أنا بعرف شو عم بحكي. أوكي
3: يعني
1: جربوا
3: بلدي
1: يا خيي جربوا. إلا طبعا معلوم جربوا وادعوا لي. شو بدك أحلى من هيك حبيب قلبي؟ ملحمة الهنا في مجلي كروم أطيب ملحمة موجودة وأطيب لحمة. مرحبا لمين؟
4: يعطيك العافية.
1: يا هلا مين معنا؟
4: يعطيك العافية أستاذ دريد. حبيب معك أشرف نوفا جليل.
1: أشرف كيفك يا أشرف؟
4: حبيب قلبي شفيت أطلع على
1: أنا لما بقول لك على ملحمة الهنا وشفيت أطلع أنا ماشي إلا شو
4: ما ماشي على 300 شيكل حط 150 بنزين ورجع
1: الله أنا الربحة هي

0: اسمعني منيح، الربحة هي احنا بس انا هدية، انا غني وبحب الهدية، حلو الكلام؟
1: حلو.
0: بس انا بدي اوديك على محل لحمة اللي انت بتبطل تغيره، شو بدك تطلب؟ يا خي يا
1: حلو حبيبي. ممتاز يا حبيبي. انا على فكرة انا رضيت على الدنيا اسد، يعني ما كلش غير لحمة صراحة يعني والله العظيم.
0: اوكي الله. انا بدي اعطيك فرصة، فرصة العمر انك تروح تجرب هاي الملحمة.
1: ليش لا، بتشرف والله. وشو السؤال اللي سألته؟ يلا
0: نحل. نعم الفيلسوف من القائل انا افكر اذا انا موجود، مين هذا الفيلسوف؟
1: كارل ماركس.
0: لا حبيب قلبي اللي فكرها هو
1: لا، كل الناس بتقول سقراط بس لا، هي المقولة لكارل ماركس.
0: وهي ليست أيضا سقراط، هي ديكارت.
1: أفلاطون.
0: مين ديكارت؟ ديكارت الفيلسوف المشهور.
1: أنا بعرفها، أنا تعلمتها بالعلم الاجتماعي أنه كارل ماركس اللي قالها.
0: إذا ابحث جيدا.
1: أنا عارف، أنا بعرف شو. طب أنا بدي أسألك سؤال. من القائل أستاذي؟
0: يلا من إيش؟
1: من القائل أنا وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم يستطعه الأوائل.
0: كما مرة مين ديكارت؟
1: أنا وإن أنا وإن كنت أبو العلاء المهري.
0: أبو العلاء، لا متأسف أنا عادي عم بيسألني على سؤال تاني.
1: هاي أنا عندي استثمار بالحياة، دائما أنا بأجي الأخير بس بصف الأول.
0: أنت المعلم الكبير، منحبك يا عزيز. العافية، سلامات.
1: الله يسعدك، سلامات.
0: مرحبا لمين؟ ألو مين معي؟ فيش حدا هون؟ اوكي مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: هلا
2: هلا ومرحبا.
0: كيفك؟ شو اخبارك؟ كيفك تمام؟
2: الحمد لله. كيف انت؟
0: انت شو اخبارك؟ كيفك؟ طمنا عنك، وينك؟ ولعت. الو مين معي؟ يوسف، يوسف المحاميد
2: حبيب الشعير.
0: عشو معزوم؟ بتعلق عشو معزوم؟ يلا بدك تعزمني؟ عايش بدك تعزمني؟
2: بس لحمة الهنا.
0: يا ويلي، ملحمة الهنا عند اسماعيل مناع وبس ولعت في مجد كرومغا.
2: وخروف ملحمة الهنا.
0: ايش نار وشرار. وقطع. يعطيك العافية. شكرا. شكرا. باي باي. شكرا. باي باي. يعطيك العافية. من القائل اعطيني مسرحا اعطيك شعبا عظيما؟ هل هو شكسبير أم نجيب محفوظ أم يوسف وهبي أم توفيق الحكيم؟ من القائل أعطيني مسرحا أعطيك شعبا عظيما؟ من هنا ننطلق إلى هذا الفاصل الإعلاني ونكمل.
3: أديداس بفروعها باكا الغربي، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.
4: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
5: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين، معك جميع مستلزمات قطاسية المدرسة وبأرخص الأسعار، حقيبة، أقلام، ألوان، دفاتر وجميع مستلزمات الطالب، معك أم الفحم الدوار السادس مع إمكانية التوصيل لجميع أنحاء البلاد. للاستفسار على الرقم 050 44 23 517.

0: نوفا.
1: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
2: يلا
3: حاملة حاملة
2: بلو بينجوين عنا جمعنا بأكبر حملة صيفية مع بعض.
3: لا لا لا لا لا
4: حاملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
5: الشمس دائما.
6: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا، كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.

0: كل التحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. إذن في ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة بنزين باز، الجودة ليست شعارا بل أسلوب عمل. نوفر لكم أجود أنواع اللحوم الطازجة يوميا، لحم الخروف، لحم العجل، الدجاج، كل قطعة لحم تختار بعناية مع أعلى معايير النظافة والحفظ والذبح السليم والأمانة في الوزن والجودة. بإدارة إسماعيل مناع الثقة تبنى مع كل زبون، لأننا نؤمن أن أهم شعور هو أن تطعم عائلتك لحم طيبي وأنت مطمئن إلى مصدرها وجودتها. ملحمة الهنا، الطعم الأصيل، الجودة التي تثق بها والأمانة التي تعود من أجلها مرة بعد مرة. مجد الكروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة بنزين باز. اليوم في عنا قسيمتين، كل قسيمة عبارة عن 300 شيكل. مرحبا لمين؟ ألو،
1: مين معنا؟
0: أيوة، مين معنا؟
1: محمد.
0: محمد، كيفك يا محمد؟
1: الحمد لله
0: حبيبي يا محمد. محمد حبيبي. كيف انت واللحمة؟ بتحب اللحمة ولا كيف؟ المشاوي، بتحب المشاوي؟
1: على العاد.
0: طيب، من قال أعطيني مسرحا أعطيك شعبا عظيما؟ هل هو شكسبير، نجيب محفوظ، يوسف وهبي، توفيق الحكيم؟
1: يوسف وهبي.
0: يوسف وهبي، والكلام رائع، أنت مميز وبلكي قربت على الجائزة. من القائل قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا بمناسبة العودة إلى المدارس؟ كثير حلو هذا البيت. أحمد شوقي، حافظ إبراهيم، المتنبي أبو تمم. 0-64-10-101. عيشوا الجو.

0: فريد. عضو ده الى الاتصالات. مرحبا لمين؟ هلو
1: محمد.
0: هلو، كيفك يا محمد؟
1: الحمد لله.
0: شو اخبارك يا محمد؟ انت منيح؟
1: الحمد لله.
0: حبيبي يا محمد، بتحب اللحمة؟ بدنا نروح نشتري لحمة. من وين بس؟ من عند اسماعيل مناع ملحمة الهنا. اتذكروا هاي الجملة، مجد الكروم. اوكي
1: ماشي.
0: من القائل؟ قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم ان يكون رسولا.
1: احمد شوقي.
0: من؟ احمد شوقي، والجواب صحيح. كل احترام طبعا، انا كتير مبسوط من الاجواء، الكل عم بيعرف من القائل. مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: يا هلا، مين معنا؟
2: عدن. معي.
0: كيفك يا عدن؟ شو اخبارك؟
2: الحمد لله. انت كيف؟
0: كيفك انت واللحمة والخروف الشاوي؟ بتحبي؟
2: مشهور. غالي غالي، الدنيا غالي.
0: بدك تروح على ملحمة الهنا بمجد كروم؟
2: يعني بنروح.
0: اللحمة هناك اشي نار وشرار وبتجنن.
2: اذا انت بتنصح بنروح.
0: انا اللي بنصح فيها. أوكي؟
2: اوكي
0: حبيبي اسماعيل مناع. من القائل؟ اذا الشعب يوما اراد الحياة فلا بد ان يستجيب القدر. من القائل؟ هل هو محمود درويش ام ابو القاسم الشابي ام نزار قباني ام بدر شاكر السيد؟
2: أبو القاسم الشعبي.
0: أبو القاسم الشعبي، والجواب صحيح. كل احترام. كل التحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. الكل رايحين لوين؟ لوين؟ مزبوط، على ملحمة الهنا.
3: مع شو الجماهير؟
0: أوكي.
3: لعبة بتغني بتعزف.
0: سانت ليفانت نانو.
4: مع كل الأشكال. دلوقتي ممكن يبقى عندك توليت في البيت.
0: سانت ليفانت، حبيب قلبي يا نانو. هاي ليلك عدل ومان، حبيب قلبي يا نانو. فول فوليوم إذاعة الشمس، عيش الجو.

0: لقمة اليوم لما تحاول إبهار الناس، أنت لست بهارات، كون قرفي وقرفهم جميعا. ما فيش كاني وماني. محمد ناجي حبيب قلبي، سلام يا صاحبي، الله يسعد هالروح. الزميل الرائع محمد ناجي أمارة، كل الحب لك. مرحبا لمين؟
1: سلام.
0: ألو مرحبا يا هلا،
1: كيف حالك؟
0: هلا بالغلا كله، مين معاي؟
1: أول تحية سلام الزهامشي تغركنا.
0: هلا بالزهامشي
1: الكنوية.
0: هلا بالكنوية
1: الكنوية. بعدين شو فريق البساط فردا.
0: أيوة
1: السوبر بوكس للزهايد.
0: يا ويلي يا ويلي، الكل تحية لإلهم جميعا. سامعين إذاعة الشمس كله؟
1: كل يا تفافين على السمع بسمعوني.
0: مارو شرار
1: فردا نطير هيك جديد هيك فاروق.
0: اضرب اضرب. أحلى ناس أحلى عالم حبيبي، اشتقنا لك. شو أخبارك؟ طمنا عنك.
1: الله يبارك فيك يعطيك فيرضيك
0: يا حبيب الشعب. في ملحمة الهنا مجلي كروم الشارع الرئيسي مقابل محطة بنزين باز، اللحمة بتستناكو، إشي فاخر من الآخر
1: إن شاء الله رب العالمين.
0: حاضر
1: مشاركي بطول أنا.
0: حاضر سؤال؟
1: نعم.
0: من القائل؟ أوكي؟
1: نعم.
0: في بيت شعر بقول: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. مين هذا اللي قال هذا البيت؟ عنتر ابن شداد ولا أبو نواس ولا المتنبي ولا أمرؤ القيس؟
1: المتنبي.
0: المتنبي والجواب صحيح. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. طبعا هذا البيت هو اللي قتله للمتنبي للي مش ما بيعرف. أوكي؟
1: طيب. وجاب أخرته،
0: جاب أجله. كيف هذول اللي بيمدوا مراجل الخيل والليل؟ فقطاع طرق شافوا للمتنبي هو جاي على الحصان بالصحراء، فقال له انذر، يعني انزل عن صهوة الحصان. فقالوا: أما أنت القائل الخيل؟ فاستحى المتنبي، قال له بلى. فراح طرقه سيف، إجا بعرق رقبته قتله. قال له: تفضل فرجيني وين هذا الخيل والليل. عشان تعرف انه اعذب الشعر اكذبه. فكان المتنبي يعني فخور جدا بنفسه. بكل الاحوال شكرا لك عزيزي وبارك الله فيك.
1: الله يسعدك. بس بعتلنا هيك تحية لكل شفريت البساط فردا
0: كل شفريت البساط من ابو ايش الله خليك،
1: ابو محمد
0: ابو محمد. سلم.

0: طبعا اليوم بدنا نربحكم اثنين قسمتين شراء، كل قسمة عبارة عن 300 شيكل من ملحمة الهنا في مجلس كروم الشارع الرئيسي مقابل محطة بنزين باز. الجودة ليست شعارا بل أسلوب عمل، بنوفركم أجود أنواع اللحوم الطازجة. كل مين بيزور ملحمة الهنا عشان تعرفوه بيطلع بقول لي دوريت شكرا إنك عرفنا على هيك ملحمة. فيش حدا أخذ لحمة للشي، لحمة للطبيخ، لحمة دجاج، ما قال إنه هاي. يعني أول شيء أنت بتفوت على محل النظافة عنوان، الاستقبال بجنن، واللحمة زاكي يا جماعة زاكي. في مجد كروم، الاتصال هنا عيدات الشمس 046-10-101. مرحبا لمين؟ ألو
1: ألو مرحبا،
0: يا هلا بيك يا هلا.
1: كيف حكى أحمد دريد؟ أحمد الرمزي معك
0: أبو أهلا أبو الرمزي، شو أخبارك؟ كيفك؟ طمنا عنك.
1: الحمد لله الوضع، الحمد لله تمام.
0: الله يخلينا إياك، أنت منيح؟
1: الحمد لله مشتاكين لك.
0: طيب إسا أولا بدنا ناكل لحمي ولا لا؟ بتحب المشاوي أنت أكيد.
1: مشاوي، بحب المشاوي.
0: منين لحمتنا إن شاء الله؟ من عند ملحمة الهنا مجد الكروم.
1: الهنا من عمسة مجد الكروم،
0: بمجد الكروم. غاد عمي إسماعيل مناع وأبو إسماعيل بيستنوكو مع أحلى طاقم، وروحوا ادعولي اللي بيصير اللي بيكون بالشمال يزور مجد الكروم ويزور ملحمة الهنا. أوكي؟
1: كنت السحب؟
0: كيف؟
1: كنت السحب ولا شو؟
0: في سحب على قسمتين، كل قسمة عبارة عن 300 شكل تشتري فيها لحمة أو بتجيب فيها لحمة ببلاش. المهم من القائل؟ اسمع البيت. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. من القائل؟ حافظ إبراهيم، أحمد شوقي، إيليا أبو ماضي، جبران خليل جبران. الأم مدرسة،
1: حافظ إبراهيم.
0: حافظ إبراهيم والجواب صحيح.
1: الأم مدرسة،
0: الأم مدرسة، وفعلا الأم مدرسة. مرحبا لمين؟ ألو
2: ها أيوة. مرحبا، معك إلياس أشقر من فصوطة.
0: إلياس من فصوطة، شو أخبارك يا إلياس؟
2: منيح.
0: أهل فصوطة بدي يجي على مجد كروم على ملحمة الهنا، بينفع؟
2: أوه.
0: إن شاء الله. من القائل يا الياس؟ كن جميلا ترى الوجود جميلة. هل هو جبران خليل جبران، إيليا أبو ماضي، نزار قباني، ميخائيل نعيمة؟ مش مهم، في أمه بحده بتساعده. من القائل كن جميلا ترى الوجود جميلة؟

0: ابو ظبي
1: مش ابو ظبي ابو ابو ضو ابو ظبي او دبي الى إيه دبي بينفع كمان
0: ابو ماضي
1: ابو ماضي ايليا ابو ماضي كانت يعني الوالده محقه بس هو مش ابو ظبي تذكروا ابو ماضي بينفع ابو مضارع بينفع كمان ابو امر المهم انه هو ايليا ابو ماضي حبيبي يعطيك الف عافيه الياس مكملين من القائل ما نيل المطالب بالتمني لكن تؤخذ الدنيا غلابة وهذا اللي حكيته لعدي وعدي مش قابل يفهمني ما نيل المطالب بالتمني يا عدي تعوش تقعد تتمنى إياته بقول أنا إذاعة الشمس نورت إسه

تحياتي القلبية لكم أينما كنتم. تحياتي من الأعماق. نحن مكملين مع الكثير من الاتصالات، ولكن سؤالي لكم كان: من القائل ما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة؟ هل هو أحمد شوقي المتنبي، حافظ إبراهيم أبو تمام؟ بحب أسمع منكم. وكمان تنسوش أنه هذا البرنامج مقدم تحت رعاية ملحمة الهنا مجد كروم الشارع الرئيسي، مقابل محطة بنزين باز. الجودة ليست شعار بل أسلوب حياة. نوفر لكم أجود أنواع اللحوم الطازجة يوميا: لحم خروف، لحم عجل، دجاج. كل قطعة لحم تختار بعناية مع أعلى معايير النظافة والحفظ والذبح السليم والأمانة في الوزن والجودة. بإدارة إسماعيل مناع الثقة تبنى مع كل زبون، لأننا نؤمن أن أهم شعور هو أن تطعم عائلتك لحمة طيبة وإنت مطمن إلى المصدر والجودة. مجد كروم الشارع الرئيسي مقابل محطة بنزين باز. روحوا على ملحمة الهنا ودعونا.

0: مرحبا لمين؟ الو
1: الو مرحبا
0: يا هلا
1: عزت نعمني معك.
0: عزت شو اخبارك يا عزت؟
1: هلا فيك
0: حبيب الشعب عزت، انت منيح؟
1: الحمد لله حامي شوي.
0: حامي شوي، انتبهوا من الشمين اللي هاي. طبعا على فكرة بقولوا يوم الأحد واثنين راح يكون في مطر، فنحن بانتظار. طبعا في مطر يوم الأحد واثنين الجايات.
1: إن شاء الله
0: بالعكس، خلي الواحد يبورد.
1: كيف حالك
0: أنت؟ إحنا مناح لمن أنت منيح يا نعمي.
1: الله يسعدك.
0: بيقول الشاعر: ما نيل المطالب بالتمني، لكن تؤخذ الدنيا غلابة. من القائل؟ أحمد شوقي، المتنبي، حافظ إبراهيم، أبو تمام. راح الخط. أنا كنت عارف، كان عندي هذا الإحساس. عمر الدياب، لولا البنات بهديكوا إياها مع كل الحب والسعادة وهدات البال.

0: طيب مرة في مفتاح مات، حدا بيعرف ليش؟ أهله ما عملولوش عزا، تعرفوا ليش؟ لأنه في نسخة تانية. آسف والله، خلص خلص، هاي آخر نقطة. البنات أقوى ثلاث رجال بالعالم، جاكي شان، بروسلي، وأبو عرب اللي أول أسبوع له بالجيم حتى مشيته بتتغير. هذا اللي أنا شفته بالجيم، رحت أعمل، نصحوني قالوا لي دوريد فوت فوت فوت فوت، فتنا وسجلنا، تحية لأخونا كروان اللي شجعني. المهم فتنا على الجيم، لابس طبعا حاطط هالبشكير على كتفي، مضبط أموري، ماخذ مياتي، فتت هيك اطلعت، قلنا مش كل ولا بد، قلت له تفوتنيش عند المتقدمين، فوتني عند المبتدئين. المهم كل اللي فاتوا على الجيم معاي كليات المبتدئين، يعني ما حداش بعد عنده عضل ولا عاملين كوبيوت، ايش بسموها هاي كوبيوت. المهم لقيت واحد فايت، يعني كل وقت بتطلع اكتافه وبنفخه بعضلاته وبيمشي هيك بتعرف. فبقول لي كأنك اول مره هون دوريد، قلت له اي نعم اول مره، بتعرف عم بشتغل هيك شوي على الخفيف. هو بينفخ بعضلاته، انا فكرته يعني الزلمه قاعد هون صار له 4 سنين، بقول له بس هو مبين عليه جسمه مهرهر، يعني مش هذاك الجسم. بقول له انت قد ايه صار لك هون؟ بقول لي والله جمعه. او مالك ابو عرب؟ بقول لك نافض حاله النفضة العاطلة، وبلش يحكي لي شتو مغيباني، وانا وسويت يا زلمه فلتنا منك، خلينا اكمل بهالجيم، مش عارف اروح المره الجاي ولا لا. مرحبا لمين؟ الو
1: الو، مرحبا،
0: يا هلا، كيفك؟
1: خد معك على الخط وقطع الخط. عزت
0: المهم بدي اروح على الجيم كمان مره، بدي اروح على المخون، يعني تنصحوني ولا ما اروحش ولا كيف؟
1: اعطيني سؤال، اعطيني سؤال ثاني.
0: اضرب هذا الزلمه متحمس ولعت. اوكي، مين معاي؟
1: عزت نعمني، بنقول لك انت كنت معك على الخط.
0: حبيبي هذا بدي اقاتل عزت. عزت
1: يا روحي،
0: اسمع اخوي، بقول في شاعر بقول على هذه الارض ما يستحق الحياه. مين هذا مين هذا الشاعر؟ نزار قباني، محمود درويش، سميح القاسم، ادونيس. على هذه الارض
1: محمود درويش.
0: ممتاز ابو النعامني، ممتاز ممتاز. زقفوله زقفوله شباب، مين بزقف لك؟ هذا واحد بزقف لك.
1: وانت بسلم، وانت بسلم،
0: اضرب الحكي هذا، وانت بسلم، ما في قرعه، بعد القرعه بنعرف. باي، صار يقول لي وانت بسلم، عجبكم؟ ماخذ خروف الزلمه. اوكي، السؤال القادم حضروا حالكم يا جماعه. في قائل بقول انما الامم الاخلاق ما بقيت، اصلا كل الدنيا مبنيه على الاخلاق، لما بتنتهي الاخلاق بتنتهي كل شيء. من القائل؟ احمد شوقي، حافظ ابراهيم، المتنبي، ابو العلاء المعري. من القائل انما الامم الاخلاق ما بقيت؟ اوكي، صراحة هزلت بالدنيا عن جد. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، هل هو أحمد شوقي أم حافظ إبراهيم أم المتنبي أم أبو العلاء المعري؟ 0-64-10-101. مرحبا لمين؟ ألو
2: ألو، مرحبا،
0: يا هلا،
2: معك ربيع عمون.
0: ربيع، كيفك ربيع؟
2: الحمد لله.
0: أهل الدير بيحبوا اللحمة، مزبوط ربيع؟ من نين نجيب اللحمة؟ من عند ملحمة الهنا في مجد كروم عند إسماعيل. اوكي حبيبي، ما انتو اللي مش حافظ الاسم الملحمي مش راح يربح عشان تعرفوا. انما الامم الاخلاق ما بقيت، هل هو احمد شوقي، حافظ ابراهيم، المتنبي، ابو العلاء المعري؟
2: شويبه
0: عمالك. انما الامم الاخلاق ما بقيت، من القائل؟ احمد شوقي، حافظ ابراهيم، المتنبي، ابو العلاء المعري؟
2: شويبه.
0: شوي بس، رحنا على جوجل، جوجل مش عم يساعدني.
2: أحمد
0: شوقي والجواب صحيح. مرحبا لمين؟ ألو
3: ألو،
0: مرحبا،
3: هلا
0: هلا، مين معي؟
3: معك حسن.
0: حسن منين يا حسن؟
3: من عبليه،
0: قصيمة شراء بقيمة 300 شيكل من ملحمة الهنا في مجلس كروم. أوكي؟
3: أوكي.
0: إذا بتعرف تجاوب هذا الجواب، من القائل؟ إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. إذا أنت بدك تتأمل أو تحلم، لازم تحلم لفوق لدون النجوم. من القائل؟ هل هو عنترة، المتنبي، أبو تمام، امرؤ القيس؟ إذا غامرت متنبي، والجواب صحيح. إيه إيه، ولعت. شو مين أنتو؟ وين أنتو؟ مين؟ كم واحد معك؟
3: خمسة.
0: خمسة، زقفولو، خمسة زقفولو. كل احترام، مرحبا.

0: بغداد.
1: ولعت مين معاي؟
0: يا ابني ماجيك روم يا غالي، انتو ملحمة الهنا
1: يا عيني. يا هلا فيك، ملحمة الهنا عند اسماعيل وبس، ولعت اطيب لحمة بالعالم.
0: تاكل لحمة
1: وتتهنى، وان شاء الله بتاخذ 300 شيكل اليوم وتروح تاخذ اللحمة من عند اسماعيل. اوكي
0: يلا يا ابن الشهور يلا.
1: من القائل السيف
0: أصدق؟
1: ابو الوكيم حبيبي. من القائل السيف اصدق انباء من الكتب؟ انباء من الكتب في حده الحد بين السيف واللعبي، هل هو المتنبي ام ابو تمام ام البحتري ام ابو نواس؟ هذا تعلمته، هذا تعلمته انت الصف العاشر. السيف اصدق انباء من الكتب في حده الحد بين بين الايش واللعبي.
0: ولعت المتنبي.
1: السيف مين؟
0: متنبي.
1: غلط،
0: ده ابو تمام.
1: ابو تمام والجواب صحيح. اذا اتذكر السيف اصدق انباء ابو تمام. مرحبا لمين؟ الو كملي. ايوه
2: يعطيك العافيه.
1: هلا مين معك؟
2: علي محمود.
1: علي شو اخبارك يا علي
2: حبيب قلبي؟
1: علي طبعا بدنا ناكل لحمه. بتحب اللحمه والمشاوي؟
2: طبعا.
1: من وين بتحبها؟
2: من كل مناطق.
1: لا هاي المره من عند ملحمه الهنا. شو من كل المناطق؟
3: من الهنا
1: بس. ملحمه الهنا في مسجد كروم عند اسماعيل مناع.
3: ملحمه الهنا مسجد كروم.
1: ولعت. اوكي
3: ولعت.
1: حاضر
3: حاضر. ما هو السؤال؟
1: السؤال من القائل؟ ركز.
3: من القائد؟
1: ولك من القائل بس ركز، انا بدي اقول لك القول انت تقول لي من القائل.
3: طيب.
1: احبك جدا واعرف ان الطريق الى المستحيل طويل طويل، من هو؟ محمود درويش، نزار قباني، جبران خليل جبران، سميح القاسم.
3: محمود درويش.
1: غلط.
2: طب شوي اسمع،
1: هاي غناها كاظم الساهر. احبك جدا واعرف ان الطريق الى
3: نزار قباني. نزار قباني
1: بالضبط. نزار قباني. كل احترام. مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
1: مين معي؟
2: مع حسن.
1: حسن كيفك يا حسن؟
2: الحمد لله.
1: بتحب اللحمه يا حسن؟
2: اه.
1: قد ايه بتحب اللحمه، كثير ولا شوي؟
2: كثير.
1: المشاوي. اه. من وين بدنا نجيب لحمتنا؟ من ملحمة الهنا بمجد كروم. بدي اضلني احكي انا؟ حاضر؟
2: حاضر.
1: يلا اسمع بيقول من القائل ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. مين هذا اللي قال هذا البيت؟ ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، هل هو أبو العتاهية المتنبي؟
2: أبو
1: العتاهية والجواب صحيح. كل احترامي لك. مرحبا لمين؟ ألو فيش حدا هون.
2: ألو.
1: أيوة مين معاي؟
2: أمير النعيم.
1: أمير النعيم شو أخبارك؟
2: حبيب قلبي.
1: حاضر. وين بتحب المشاوي ولا كيف؟
2: آه طبعا.
1: وين بدنا ناكل مشاوي؟ عند مين نجيب اللحمة؟
2: مجد الكروم.
1: ملحمة الهنا مجد الكروم. كل احترام عند اسماعيل مناع. يلا حاضر للسؤال؟
2: طبعا.
1: يلا. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. هذا بيت شعر لازم تحفظوه. من القائل؟ المتنبي، أبو تمام، الشافعي، العنترة.
2: عنترة.
1: اللي قال لك غلط قل له الله يسامحك.
2: الله يسامحك زلمة ثالث مرة. هذا كريم. كريم ناصر جننا بالشغل.
1: كريم الله يسامحك يا كريم. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. ظل عندك المتنبي، وظل عندك أبو تمام، وظل عندك الشافعي. مين؟
2: أبو تمام. مش أنا اللي مجاوب.
1: مين؟
2: استنى.
1: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد.
2: قول مين الأسئلة هذول اللي قلت لي عليهم الأجوبة؟
1: المتنبي، أبو تمام، الشافعي.
2: يلا. أبو تمام.
1: أبو تمام. مين ساعدك؟
2: والله لحالي.
1: عشان غلط.
2: لا يا زلمة.
1: هو المتنبي عزيزي. باي. راح نروح لفاصل إعلاني، وبعد الفاصل راح نكمل.
4: الشنطة
5: موجودة،
4: المقلمة
5: موجودة،
4: المي
5: موجودة،
4: الزوادة
5: فيها عمك؟
4: أكيد فيها عمك.
5: هيك تمام لأني بحبها.
6: بالزوادة عمك لأني بحبها.
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
6: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك بفهم مصلحتك.

0: وببادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
1: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن 9088. هندسيين يعني عتيد.

0: بدي تحياتي لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. احنا مكملين وايضا رح نقولكم انه اليوم وكل يوم دائما رح نكون معاكم دائما مع كل الحب مع الكثير من الرعايات والمسابقات والجوائز. واليوم في ملحمة الهنا في مجد كروم الشارع الرئيسي مقابل محطة بنزين باز، الجودة ليست شعارا بل أسلوب عمل، نوفر لكم أجود أنواع اللحوم الطازجة يوميا، لحمة الخروف، لحوم العجل، الدجاج، كل قطعة لحم تختار بعناية مع أعلى معايير النظافة والحفظ والذبح السليم والأمانة في الوزن والجودة. بإدارة إسماعيل مناع الثقة تبنى مع كل زبون، لأننا نؤمن بأن أهم شعور هو أن تطعم العائلة لحمة طيبة، وأنا زبون لهاي الملحمة ولا مرة رحت وكان خاب ظني من هاي الملحمة. كل يوم باخد لحمي أطيب من اليوم اللي قبلها، هيك وبشتري مش بس مع دوريد، مع كل زبون عنده، لأنه بهمه جدا الأماني في اللحمة. أنت مطمن في مصدرها وجودتها، ملحمة الهنا، الطعم الأصيل، الجودة التي تثق بها والأمانة التي تعود من أجلها مرة بعد مرة. مجد كروم الشارع الرئيسي مقابل محطة بنزين بس. مرحبا لمين؟ ألو
1: ألو
0: أيوة مين معنا؟
1: أيوة
0: أيوة ولا ألو؟ ألو
1: لا أيوة
0: مين معاي؟
1: معك محمد.
0: محمد كيفك يا محمد؟
1: الحمد لله كيفك؟
0: أنت غالي محمد.
1: هلا هلا.
0: اسمع يا قلبي، أول إشي بدنا، بتحب المشاوي ولا كيف؟
1: إي فاتر من المشاوي.
0: أنت اللي بتحب المشاوي، وين بدنا وين بدنا نشوي؟ وين بدنا نجيب لحمي؟
1: من الناصري.
0: من ال تفضل يا عم، على عيني وراسي، بس إسا عاملين دعاية لملحمة الهنا مجد الكروم يا قلبي. أوكي
1: عليك.
0: أوكي، بيقول البيت الشعر، من القائل لا تحسبن المجد طمرا أنت أكله، هل هو أبو تمام المتنبي، أبو نواس، أم عنترة؟ لا تحسبن المجد طمرا أنت أكله، من القائل؟
1: المتنبي.
0: المتنبي والجواب غلط. الجواب أبو تمام يا عزيز. مرحبا لمين؟
2: مرحب.
0: هلا،
2: أخبارك
0: حبيبي؟ مين معاي؟
2: منصور مسمري.
0: منصور شو أخبارك منصور؟
2: يا البرنامج برعاية ملحمة الهنا مجد الكروم.
0: الله يسعد قلبك يا منصور، وإن شاء الله تربح معانا اليوم 300 شيكل قسيمة شراء من ملحمة الهنا في مجد الكروم. من القائل؟
2: الله يلا أضرب.
0: من القائل يا منصور؟ مصائب قوم عند قوم فوائده، تعرف هذا المثل مشهور؟ هو بيت شعر.
2: راحت أيام زمان.
0: مصائب قوم عند قوم فوائده، هل هو المتنبي، أبو تمام، البحتري، أم الشافعي؟
2: الثاني.
0: مين
2: الثاني؟
0: الثاني أبو تمام.
2: أبو تمام
0: غلط غلط غلط. القائل مصائب قوم عند قوم فوائد هو المتنبي عزيزي. أوكي
2: أوكي
0: باي. مرحبا لمين؟
2: ألو
0: إيش في ولعت؟ مين؟
2: جعفر.
0: شو أخبارك يا جعفر؟ كيفك جعفر؟ كيف أمورك؟ شو حبيبي كيف أمورك؟
2: والله الحمد لله. يعني
0: حبيبي حبيبي أنت منيح؟
2: جيب لي سؤال صعب بس من زي آخر مرة.
0: أول إشي بتحب المشاوي ولا كيف؟
2: بموت على المشاوي.
0: من إيه بدنا نشوي؟ وين نجيب اللحمة؟
2: من مجد الكروم ملحمة الهنا.
0: يسعد الله. من الشاعر الذي قال أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي وتكبر في الطفولة يوما؟ من القائل أحن إلى خبز أمي؟ يا حبيبي مش عارف. ها الله يسامحك. محمود درويش، نزار قباني، سميح القاسم، أدونيس. أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي.

0: مين قال؟ راح الخط بطل يجاوب. مرحبا لمين؟
1: الو مرحبا.
0: هلا
1: معك سليمان حبشي من كتاب.
0: سليمان الحبشي شو اخبارك؟
1: حبيبي الله يخليك.
0: بدنا ناكل مشاوي يا سليمان.
1: مظبوط من حمت الهنا يا مذكروم.
0: يا سلام عليك. مين حبيبي. اللي قال احن الى خبز امي؟ مين هذا الشاعر؟
1: باسم
0: سليمان.
1: محمود درويش.
0: محمود درويش.
1: اه
0: مظبوط
1: حبيبي.
0: مين هذا باسم؟ منين اجى باسم؟ سلم. اذا رح نقرا اسماء تنين ربحوا من ملحمه الهنا عند اسماعيل مناع. القصيمة الاولى بقيمه 300 شيكل بتروح عند مين؟ سامر دهامشي. مبروك لك سامر من كفر كنا. القصيمة الثانية 300 شيكل لمين؟ الياس أشقر من فصوطة. مبروك الياس.

كل تحيات لكم أينما كنتم. قدمنا لكم هذا البرنامج برعاية ملحمة الهنا. تحية من الأعماق لكل اللي كانوا معنا، وأتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. إذن في ملحمة الهنا، مجد الكروم أشار رئيسي مقابل محطة بنزين باز، الجودة ليست شعارا بل أسلوب عمل. نوفر لكم أجود أنواع اللحوم الطازجة يوميا، لحم خروف، لحم عجل، دجاج، كل قطعة لحم تختار بعناية مع أعلى معايير النظافة والحفظ والذبح السليم والأمانة في الوزن والجودة. بإدارة إسماعيل مناع الثقة تبنى مع كل زبون، لأننا نؤمن أن أهم شعور هو أن تطعم عائلتك لحم طيب وإنت مطمن على مصدرها وجودتها. ملحمة الهنا، الطعم الأصيل والجودة التي تثق بها والأمانة التي تعود من أجلها مرة بعد مرة. مجد الكروم الشارع الرئيسي مقابل محطة بنزين باس. إذن نحن معكم أعزائي، شكر كبير بحجم الشمس لكل اللي كانوا معنا في الساعة الأولى. شكرا عدي في غرفة الهندسة الإذاعية والإنتاج، شكرا بديع كرم أشرفة على هذا اللقاء. 6 دقائق تفصيلنا الأخبار الثالثة، موعد الزميلة أسيل كبهة. مني أنا دوري الزرقاوي، كل الحب. رجعين في الساعة الجاي مع بيكيور ليزر، خليكم معنا.

0: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجم 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح.
1: حملة الكربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكم إلا تعبوا الشنطة ب 350 شكل وب

0: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
1: الشمس دائماً.
2: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا، كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن اعتقال شاب في 33 من عمره يعمل في شركة إرسالات للاشتباه بطعنه سائق حافلة في منطقة المركز. وبحسب الشرطة وقع جدال بين المشتبه به الذي كان يقود دراجة نارية وسائق الحافلة قبل حادثة الطعن. هذا وتتواصل التحقيقات في ملابسات الحادثة. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن مذكرة التفاهم الأخيرة تمثل وثيقة مشرفة، مشيرا إلى أن التحليلات العالمية تعتبر إيران الطرف المنتصر فيها على حد قوله. وقال بازشكيان أن الشعب الإيراني أثبت استعداده للقتال عند الضرورة وعدم التراجع، لكنه شدد على أن الحرب ليست دائما الحل. بدوره أكد الرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالبف أن أي مسعى لانتزاع حقوق الشعب الإيراني من العدو لا ينبغي اعتباره مساومة، مشددا على أن المفاوضات تكون ذات معنى عندما تهدف لحماية المصالح الوطنية واستيفاء حقوق الشعب ورفع الظلم وتثبيت المنجزات. إلى ذلك أعلنت

0: وزارته الإيرانية أن الرئيس مسعود بازشكيان شارك أمس في اجتماع للبنك المركزي عقب إعلان حملة الضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران. وأضافت أن الاجتماع تناول تقارير حول الإجراءات التنفيذية الرامية إلى إدارة وتوجيه اقتصاد البلاد في ظل تداعيات الحرب والاستعداد للمرحلة التي تليها. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز والممر البحري القريب من سلطنة عمان يخضعان لسيطرته، مؤكدا عدم وجود سفن عسكرية أمريكية داخل مياه الخليج. وأضاف أن إيران وعمان اتفقتا على حصة كل طرف من مياه المضيق وعائداته. وقال الحرس الثوري أن واشنطن تواجه نقصا في تأمين أسلحتها الاستراتيجية، مشيرا إلى أن طهران قد تفتح مضيق هرمز في حال تخلت الولايات المتحدة عما وصفها بالعراقيل وعادت إلى مذكرة التفاهم. في واشنطن أكد وزير الخزانة الأمريكي أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بتهديد التجارة الدولية أو استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، وشدد على ضرورة مواصلة الضغط المالي على ما تبقى من شرايين الاقتصاد الإيراني، متوعدا بمحاسبة الجهات التي تمكن النظام الإيراني ماليا. إلى ملف قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر أمس الثلاثاء مبنى في جباليا شمال قطاع غزة بإدعاء أن مقاتلين من حركة حماس استخدموه كموقع لكمين ومستودع للأسلحة والتخطيط لتنفيذ هجمات منه ضد قوات الجيش. وأضاف الجيش في بيانه أن الهجوم أسفر عن مقتل عدد من المسلحين، موضحا أن المبنى كان يبعد نحو 50 مترا عن الخط الأصفر ونحو 70 مترا عن مستشفى كمال عدوان و170 مترا عن مدرسة. في الأخبار الدولية، بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري أحمد الشرع خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة. وقالت الرئاسة السورية أن بوتين أكد رفض موسكو للاعتداءات الإسرائيلية وانتهاكات السيادة السورية، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتعزيز التواصل مع التأكيد على تعميق الحوار السياسي وتوسيع التعاون في مختلف المجالات إلى جانب دعم جهود تحسين الأوضاع في سوريا وإعادة إعمارها.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. في القدس 22 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 24، طبرية والناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 27، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: عدنا إليكم والعود أحمد، وكل الحب لكم أينما كنتم. تحياتي من الأعماق نهديها لكم، ونتمنى لكم يعني قضاء أحلى الأوقات برفقتنا. إذن نحن معكم أعزائي مع الآن مع فينيا، وتحية من الأعماق قبل كل شيء للزميل إيهاب عويس يرفقني الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. يشرف على هذا اللقاء زميل بديع كرام، وشكرا لزميلة أسيل كبهة التي قرأت على مسامعكم نشرة أخبار الثالثة. مني أنا دوري الزرقاوي، أكون معكم مع هذه المادة الإعلانية، ومن بعدها مباشرة ننتقل وإياكم إلى فينيا.
1: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
2: تعالوا نتحدث عن مكمل غذائي يدعى الفينيا.

كل تحياتي لكم، تحية خاصة جدا للجميع. التحيات القلبية لكم أينما كنتم.

0: إذن نحن معكم الآن سنعود إليكم إلى الفينيا، وطب تحية من الأعماق لكل اللي عم بيختاروا فينيا. طبعا مكملين مع لعبة من القائل، عشان تربح معنا 3 علب من الفينيا. كل الحب لكل اللي عايشين الأجواء الحلوة بس مع الشمس. إذن فينيا كبسولة صغيرة لصحة كبيرة، احصل على النشاط الذي تستحقه ودع قلبك ينبض بالحيوية. نعم هي قوة الطبيعة بين يديك، وفينيا تمنحك كل فوائد العنب الأحمر في كبسولة واحدة. أعد اكتشاف حيويتك مع فينيا. ستشعر بالنشاط والطاقة كل يوم بدون سكريات أو سعرات إضافية. اختار فينيا لأن صحتك هي الأولوية. نعم إنه منتج طبيعي 100% يدعم صحة القلب ويحسن من تدفق الدم. مرحبا لمين؟
1: السلام عليكم.
0: يا هلا،
1: معك محسن علي.
0: محسن شو أخبارك؟ يعطيك العافية.
1: الحمد لله، الله يعافيك يا رب. البرنامج بالعيد فينيا.
0: يا عيني عليك. طلبت الفينيا ولا بعدك؟
1: إيه لا والله بعد.
0: يلا طلبيها نجمة 3287. فكرة اللي بتصل بهاي الساعة ببرنامج دوريد زرقاوي في له تخفيض خاص، بس يقول دوريد الشمس، فهناك تخفيض خاص كمان على الحمل اللي عاملين لها فينيا، فضروري جدا تتصلوا عشان تاخذوا تخفيض، وتخفيض مهم جدا. صفر طبعا متأسف، نجمة 3287. أوكي
1: إن شاء الله.
0: أوكي حاضر السؤال؟
1: إن شاء الله يكون
0: هوين. يلا إن شاء الله يا رب. اسمعي، وراء كل رجل عظيم امرأة، من القائل؟ هل هو مثل شائع أم سقراط أم شكسبير أم تولستوي؟
1: إيش هذا؟
0: وراء كل رجل عظيم امرأة، مش بقوله هيك؟
1: طبعا.
0: من القائل؟ سقراط ولا مثل شائع، ولا هذا مثل يعني معروف عند الكل، أم شكسبير أم تولستوي؟
1: هذا مثل.
0: هذا مثل يعني. مثل نعم، هو مثل شائع. كل الاحترام لك. 0 4 60 10 101

0: خير الكلام ما قل ودل. من القائل خير الكلام ما قل ودل؟ فينيا بانتظاركم، ثلاث علب فينيا، نجمي 3287. مرحبا لمين؟ الو.
1: الو مرحبا.
0: يا هلا،
1: كيف الحال
0: حبيب قلبي؟ شو اخبارك؟
1: لا مع فينيا عم درج، احنا بالرمزه معك.
0: اوه، اخذت الفينيا ولا بعدك؟
1: لا لسه.
0: اتصل وخذ التخفيض، تخفيض هائل جدا على نجمي 3287. والمثل بيقول خير الكلام ما قل ودل. هل هو من القائل؟ الجاحظ ولا حكمة عربية ولا المتنبي ولا ابن خلدون؟
1: الإمام علي بن أبي طالب.
0: غلط، هاي حكمة عربية عزيزي. أوكي؟ ولا همك أبو الرمزي. شكرا، مرحبا لمين؟
2: يعطيك العافية.
0: هلا.
2: خلي قايل أنا بجيب زباين بعطينا خزير. ما
0: ايوه، صب بدك تجيب زباين، بدك تعمل بزنس مورانا. ها
2: والله يا في حتي ثلاث شباب شرف. انا
0: قول لهن فينيا مجربي
2: اقنعهن دريد.
0: شو قالوا لك؟
2: قاعد اقنعهن.
0: اقنعهن، قول لهن يعني فيلم.
2: اسمع. قاعد بحكي لي عن قصه فينيا. هسه غمكنا شوي كنت وقفت انا.
0: ايه.
2: والله يعني انت قاعد بقنعهن.
0: طيب
2: الساخ الرفية من القائل الكلام ما قال ودال. مين ذكرت انت؟ الجاحظ.
0: الجاحظ.
2: يا زمان لو الحكت الجاحظ كان علمت القواعد.
0: لا اكلنا هوا. لا معناته راحت على الله. لا لا لا لا لا، تعرف شو؟ الحمد لله ما خلقش في هذيك الفترة. انت احنا لسه هون ومش عارفين ندبرك. عم رياض، احنا من

0: بحبك
1: حبيبي حبيبي
0: باي. مرحبا لمين؟
2: هلو ها هلو
0: بلال، كيفك حبيبي؟
2: ايه
0: اشتقنالك. بحبك يا بلال.
2: ايه
0: سلامات. بتحب الفين يا بلال؟ الفين يا طيبي طيبي زاكي. مرحبا لمين؟
3: السلام عليكم.
0: يا هلا
3: يا
0: هلا فيك، شو اخبارك؟ طمنا عنك.
3: والله الحمد لله.
0: طلبت الفين ولا بعدك؟
3: طلبناها
0: نجمي 3287. طلبتها ولا بعدك؟ سلال اتصلت يعني؟ اتصلت؟ يلا على خير ان شاء الله، لانه اللي بيتصل بوصي على فينيا اليوم بهاي الساعة باخد تخفيض مخيف. اوكي؟ يا عين عليك. من القائل الدين افيون الشعوب؟ طبعا هاي معروف انه كان يقول انه الدين هو افيون الشعوب. هل هو لينين، كارل ماكس، ماركس، ام نيتشي، ام فرويد؟ الدين افيون الشعوب، من القائل؟ اوكي
3: اول واحد
0: لينين. الجواب غلط، هو كارل ماركس هو الذي قال الدين افيون الشعوب. تعلموا. اذا نذكركم هذا البرنامج مقدم تحت رعايه فينيا، وكما استمعتم انه فينيا عم تاخذ حيز كبير وهو منتج طبيعي. مهم جدا تعرف انه هو منتج طبيعي 100%، لانه صحتك هي الاولويه. يدعم صحه القلب ويحسن من تدفق الدم. لمسه الطبيعه بين يديك، اجعل يومك مليئا بالحيويه والنشاط مع هذا المكمل الفريد. وبس بدنا نقول فينيا فعلا يجعل حياتك كلها حب. التحيات القلبية لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا. نجمي 3287. الكل عم بيتصل على فينيا، الكل بده الفينيا. اليوم اللي بيتصل على فينيا بهاي الساعة راح يأخذ تخفيض، مش 10% ولا 20%، بس راح يأخذ تخفيض خاص. بس بكفة تقول دوريد الشمس وراح تأخذ تخفيض خاص، غير انك انت راح تفوت على قرعة انك تربح معنا علبة فينيا. فاصل إعلاني ونواصل كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس.
4: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل، واستغلالها بنعمان، سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة. مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.

0: قصد الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحانة، اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: عدنا إليكم العودة. أحمد الكل بدو الفينيا نجمة 3287. مرحبا لمينا. لو يا هلا حبيبي، مين معاي؟ هلا، طلبت الفينيا ولا بعدك؟ نجمة 3287 وطلبوها وخدوا اسم دوريل زرقاوي الشمس وخدوا التخفيض الخاص. أوكي، من القائل؟ ركز منيح. الإنسان محكوم عليه أن يكون حرا. جملة رهيبة جدا. هل هو نيتشه، جان بول سارتر، ديكارت، كانت؟ من الذي قال الإنسان محكوم عليه أن يكون حرا؟ هل هو نيتشه؟ هل هو جان بول سارتر أم ديكارت أم كانت؟ اربح معنا علبة فينيا نجمة 3287. نعم؟

0: كانت؟ غلط، هو جان بول سارتر الفيلسوف المشهور. مرحبا لمين.
1: مرحبا.
0: يا هلا،
1: كيف حالك يا محترم؟
0: يا غالي يا مغلغل.
1: أول شغلة خلصت من المصريات اللي بجيت وانا أشتري فيني، خلصت من فيني
0: يا بيت. يا غالي
1: بحكي معك اليوم استنان مكرية المشهد.
0: هلا بالرياض.
1: صدقوا أماني، صدقوا أماني، سبدسل المزاع إنه الفينيا إيش من الآخر تاخر والله.
0: يعني أنت اليوم بتنصح بالفينيا، هيك أنا فاهم منك.
1: بنصح بس دائما بطرس رزاق وشار سنوات وهاي الشغلات ببطل.
0: لا أنا بقول لك إنه الفينيا اليوم عن جد عم تأخذ خيي. أنا كدوريز زرقاوي مستحيل أمشي اليوم الصبح ما أخذش فينيا. نعم
1: بتأخذ فينيا كده في الشار سنوات وهاي الشغلات. شو السر يا دوريز؟
0: لحظة انت مين قال لك انه انا معي مين قال لك
1: شو السيني
0: ابو العويس ولك انت ابو العويس؟ على الخفيف يا زلمة،
1: على الخفيف. خلي المرة تبحث البرنامج وشوف شو السيني في إلنا واخواتها يا دريد.
0: انت بدك تدمرني يا رياض، انت ناوي انت وإيهاب تدمروني. رياض من شاء الله دير بالك علي.
1: ابو عمار سالم، ابو عمار عنده ولاد اثنين بضل يناموا. بقول يا ابو عمار اشتري
0: لي
1: فينيا والله الفينيا بتصحيني.
0: والله اتصل ابو عمار، اتصل نجمة 3287.
1: يلا
0: باي. مرحبا لمين.
2: الو.
0: ايوه
2: مرحبا.
0: هلا
2: كيف العافية دريد.
0: هلا كيفك، مين معاي؟
2: الحمد لله، معك ايمان من ناصري.
0: ايمان شو اخبارك يا ايمان؟
2: الحمد لله الله يسعدك.
0: اليوم في لك علبة فينيا اذا عرفت تجاوبي صح. بس طلبت الفينيا ولا بعدك؟
2: الصراحة لا بعدني.
0: لازم تطلبيها وتدعي لنا كمان، أوكي؟
2: أكيد أكيد إن شاء الله.
0: من القائل؟ علمني حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي فوق ذراعيها مثل العصفور. هل هو نزار قباني، محمود درويش، سميح القاسم، أدونيس؟ غناها كاظم. علمني حبك أن أحزن.
2: نزار قباني.
0: والجواب صحيح. فينيا بالطريق إليك، نجمة 3287. اتصلوا على فينيا. مرحبا لمين؟
3: الو.
0: ايوه
3: الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحيه محبه واحترام من القريه بير المقصور الحبيبه العقيد عماد الجلال.
0: هلا بالعقيد. هلا خلص راح البرنامج. شو اخبارك، كيف امورك، يعطيك العافيه.
3: والله في لك سلام من صديق زياد غدير ابو عبد الله ومحمود حيدر.
0: ابو عبد الله
3: يوم اثنين بالعرابه.
0: هذول ناس طيبين ومحترمين وانا احبهم كثير
3: والله. يقول الله يسعد تريدي فرن، ضل دائما على التواصل.
0: الله يخلينا اياك، يا ريت كنت معانا كمان غاد، كنا مبسوطين كثير.
3: والله ركبنا السياره وقام صار بنشر بالطريق.
0: المهم احنا ما بنشر، الله يهدي بالك. طلبت الفينيا، طلبت الفينيا ولا بعدها؟
3: اول شيء هذا البرنامج برعايه فينيا.
0: نعم نجمه 3287.
3: خلينا نحكيها كمان باسمي.
0: يلا اولى باسمك، يلا هات شوف.
3: نجمه 3287.
0: ايوه
3: وهذا انه اللي ياخذه هذا كمان ما يخسر. اما ان شاء الله بالطريق، انا طلبت وان شاء الله قريب، يقولوا لي قريب وان شاء الله. انا صبور يعني وعندي الصبر.
0: لا طبعا ان شاء الله ولا يهمك.
3: انا قاعد بساحة البيت والحجم زياد هون. تسلم عليك
0: احجة، سلم على الحبابة.
3: تقول لك ليك بيت بير المقصور.
0: الله يسعدكم اهل بير المقصور، والله بنحطه على الجرح بطيب اهل بير المقصور.
3: وكم مجد الكروم وكل المجتمع العربي
0: حبيب الشعب. تفضل.
3: بس اقول لك اعطيني مثل، خليني اقول فيه كمان يتصلوني جعد رامي راجي ابو ماجد الصيدلي، فخر الجيرات وخليل ومصطفى عبد القادر ولؤي علي الصالح، هذول كمان كلهم شوفير باصات في المركز يشتغلوا.
0: أيوة.
3: ولا ننسى عثمان الجيرات وزياد ابو محمود وابراهيم الدهاد وكل شله الحبايب اللي معهم، ان شاء الله يصبح خير وسلام على الطريق.
0: الله يخلينا.
3: وعندنا ليله مباراه ريال مدريد مع ريال سوسيداد على
0: ان شاء الله تفوز
3: بالمباراه
0: ان شاء الله خير.
3: اعطينا مثل.
0: بيقول القصيد، فكر بغيرك، مشهورة جدا، شاعر فلسطيني مشهور. فكر بغيرك، ممنوع نفكر بحالنا. من هذا الذي قال فكر بغيرك؟ هل هو محمود درويش، نزار قباني، سميح القاسم، توفيق زياد؟ فكر بغيرك مشهور مشهور فلسطيني شاعر مشهور.
3: قبل لا تجاوب بس تشرفت فضل شاكر لحياة الروح إذا عندك مانع.
0: يلا من عيوني، من قال فكر بغيرك
3: ولا يهمك. في ماس أنت أخوي تسمع الراجل جلسك يحتاج كل السلامات. ماس
0: سلم
3: سلم. الله يسعدك. اللي قال يلا تفضل
0: فكر بغيرك، من قال فكر بغيرك؟ هل هو محمود درويش أم نزار قباني أم سميح القاسم أو توفيق زياد؟
3: أفكر محمود درويش.
0: محمود درويش والجواب صحيح.
3: الله يسعدك.
0: كل احترام يا عجل. سلام لمين؟
4: يعطيك العافية دوريد يا غالي يا مغلغل.
0: عيني عليك، شو أخبارك؟
4: إذا بنستعملها الفينيا مثلك هيك طاقة وحلوة وروحك وخبيت 3 2 8 7

0: بس فينيا طلبت الفينيا.
1: أنا حاضر، أنا عليها وجهك حاضر، عندي كل المستمعين أرسل مع فينيا وأطلب مفتاح.
0: عيني عليك يا يا غالي.
1: بتعملي طاقة مثلك.
0: شو طاقة؟ نار وشرار. بتكون دائما.
1: عيني عليك. كلك نار.
0: بتكون دائما مولع مولع. إبراهيم وكيف اطلب الفينيا وادعي لي نجمة 3287.
1: يا بدر عليك عم يدور يعطيك ألف عافية، بس حبيت أقول لك يعطيك ألف عافية.
0: حبيب قلبي أبو الوكيم يا غالي مغلغل. في بيت شعر بقول: أيها الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلة. من قال هذا البيت من الشعر؟ إيليا أبو ماضي، جبران خليل جبران، ميخائيل نعيمة، نزار قباني.

0: ابتكارات العلم تقدم فينيا مزيجا مثاليا يدعم صحتك ويجدد نشاطك. استمتع بمزايا طبيعية خالصة، تدفق دم أفضل، صحة قلب أقوى، نشاط وحيوية تدوم طوال اليوم. اطلب فينيا في هاي اللحظات، ممكن تأخذ شو ممكن أكيد تأخذ تخفيض خاص لمن بتحط دوريد الشمس. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا،
1: كيف حالك يا دوريد؟
0: شو الأخبار؟
1: والله تمام والله، خليك.
0: مين معي؟
1: أبو الهيبي معي.
0: أبو الهيبي، شو أخبارك أبو الهيبي؟
1: والله الحمد لله.
0: الله خلينا إياك أبو الهيبي، طلبت الفينيا ولا بعدك؟
1: هاي كده قصد حلبي، هي الفينيا تبعتك يا
0: حبيتها منك هاي
1: حبيبي،
0: حبيتها منك هاي.
1: الله يخليك،
0: إن شاء الله يكون حظك حلو. أوكي،
1: يا سؤال سؤال تجاوب عليه. أيوة، وين رايح؟
0: من القائل؟
1: آه.
0: من طلب العلا سهر الليالي.
1: أيوة.
0: ومن لف العنب أكل الدوالي. لا هاي من بس من طلب العلا سهر الليالي، من هذا؟ هل هو الإمام الشافعي؟ أبو العلاء. مين قال لك؟ حد لحالك ولا عن جد؟
1: لحالي والله. لحالي.
0: لحالك متأكد؟ لحالك
1: والله لحالي.
0: الجواب غلط. الإمام الشافعي. أوكي؟
1: إيه، وسألك كيف معنى ملك طلب علاء يا أخي، تتسوي الناس.
0: اتصله. باي. مرحبا لمين؟
2: هلو.
0: أيوة، مين معاي؟
2: مرحبا.
0: يا هلا.
2: صابر داود عرابي.
0: أهلا، شو أخبارك؟
2: حبيب قلبي، شو الوضع؟
0: هلا هلا، اتصلت على نجم.
2: الطاقة الإيجابية فوق كل إشي.
0: نار وشرار. مولع الأمور، مولع.
2: مهرمجي.
0: نجمي ثلاثة اثنين حبيبي.
2: برنامج برعاية فينيا.
0: أيوة، طلبت الفينيا. خليك تولع أنت ولا بعدك؟
2: أنا والله من الله مولع.
0: الله يهدي بالك، إن شاء الله بتضلك مولع. في مثل بيقول أو شبيت شعر، وخير جليس في الزمان إيش؟ كتابه. كتاب، صح؟
2: كتابه.
0: من الذي قال وخير جليس في الزمان كتابه؟ هل هو أبو تمام المتنبي، الجاحظ، أبو العلاء المعري؟
2: أبو تمام.
0: أبو تمام، والجواب غلط.
2: يلا دو.
0: المتنبي. باي. مرحبا لمين؟ ألو. أيوة، بجنن. إذن كل الحب لكم أينما كنتم. تحيات خاصة جدا للجميع، الكل عم بيتصل عم بيطلب فينيا. نجمي 3287 أطلبه، وتكتك قلبي كيف ما تكتك.

0: عدنا إليكم والعودة أحمدو. الكل بده يتصل والكل بده يشارك والكل بده يربح الفينيا، لأنه واضح أنه الفينيا عم تعمل هوايل والناس كتير مبسوطة من حبات الفينيا. مرحبا لمين؟ ألو ألو، لا منفعش هيك. مرحبا لمين؟ ألو
1: ألو، مرحبا.
0: يا هلا.
1: أم وليد من الناصر.
0: أم وليد شو أخبارك؟
1: الحمد لله. شو أخبارك؟
0: الله يخلينا إياكي، الله يخلينا إياكي،
1: يرضى عليك. خير جليس هذا الزمان كتاب إدخال المتنبي.
0: المتنبي، نعم صحيح، هو المتنبي. شكرا لإلك عزيزتي أول إشي أهلين. إنك عرفتي، وأتمنى لك دوام الصحة والعافية، وبلكي إن شاء الله ربحت معنا علبة فينيا اليوم
1: إن شاء الله. شكرا كثير،
0: باي باي. مرحبا لمين؟ ألو
2: أوكي. ألو مرحبا.
0: يا هلا، كيفك؟
2: الحمد لله. معك هشام شعراوي من إكسال.
0: هشام، كيفك هشام؟
2: والله الحمد لله.
0: طلبت الفينيا ولا بعدك هشام؟
2: لا طلبناها.
0: نجمي 3287 اتصلت وكل شيء تمام؟
2: كل شيء تمام تمام.
0: كل احترام إن شاء الله يا رب يكون من نصيبك التخفيض الخاص والمميز، ولما توصلك وتجربها راح تدعي لي، أوكي؟
2: حبيبي.
0: من القائل؟ أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلمات من به صمم. هل هو أبو تمام، المتنبي، البحتري، أبو فراس الحمداني؟
2: المتنبي.
0: والجواب صحيح. كل احترام لنا. مرحبا لمين؟ ألو
3: ألو.
0: أيوة مين معاي؟
3: مرحبا.
0: لا هيك منفعش، وطي الراديو.
3: مرحبا.
0: هلا مين معاي؟
3: معك أمين من مشهد.
0: هلا، شو الأخبار؟
3: الحمد لله.
0: الله يخليك. طلبت الفينيا ولا بعدك؟
3: البرنامج عايز فيني، أنا أطلب إن شاء الله.
0: يا سلام. اسمع، في بيت أيوة. شعر أنت لازم تستعمله، وبالذات إذا واحد من المجتمع ذمك، أو يعني قال لك مين أنت بتكون، يعني بتعرف هاي خراريفه، فأنت أيوة. بتروح بتقول له: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامله. حلو؟
3: نعم.
0: مين قال هذا البيت الشعر؟ إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامله. هل هو أبو تمام، المتنبي، الشافعي، أبو العلاء المعري؟
3: المتنبي.
0: والجواب صحيح. قريب كتير انك تاخذ الجائز ان شاء الله، واطلب الفينا على نجمة 328. نجمة 2378 سوري، باي. نجمة 2378 مظبوط. نجمة 2378. كملين مع الأسئلة. في بيت شعر مشهور غنت أم كلثوم، بيقول: أراك عصية دم، شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. بيت شعر جميل جدا. من القائل؟ أراك عصية دم، شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. هل هو المتنبي، أم أبو فراس الحمداني، أم أبو تمام، أم أمرؤ القيس؟

كملين دائما مع الاتصالات والأغنيات 0460101 بإمكانكم الاتصال. ولكن أذكركم قبل كل شيء أن هذا البرنامج مقدم تحت رعاية فينيا، هذه الحبة التي تبحث إذا أردت أن تبحث عن النشاط والحيوية اتصل الآن وليس غدا مع فينيا، لا داعي للبحث أكثر. نجمي 3287 و نجمي 3287 مظبوط خليل، كل وقت عم بقولها غلطت شوي وعرض ضبط أموري. نجمي 3287 كل الحب لكم أينما كنتم، نحبكم لو تعلمون كم مني أنا دريز القاوي. شكرا جزيلا. أوكي نو بروبليما.

في نكتة اليوم من دوريت زرقاوي، مريض بيقول للدكتور: يا دكتور، من يوم أعطيتني حبوب المنوم وأنا مرتاح. سامعي هاب؟ أوكي. فالدكتور قال له: تمام، بس كم حبة بتاخد باليوم؟ المريض بيقول له: ولا حبة، أنا بعطيه لمرتي. كبير يا هاي، هاي كبير يا هاب، هاي بالشوم، يا هاي بالشوم، يا هاي بالشوم. بس ما كانش أمل فيكو هيك يا عرب. أحلى خلود، كل التحيات لكم أينما كنتم. إيهاب شغال كل الوقت. يا ريت يا ريت.

0: كل تحياتكم أينما ما كنتم. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو.
0: أيوة. شو شو يا وين قاعدين؟ شو قول ألو. مرحبا. ها ألو.
1: مرحبا.
0: أيوة هيك. مين معي؟
1: معك معتز زيدان كورماندا.
0: معتز شو أخبارك؟
2: الحمد لله.
0: هلا معتز. أيوة معتز. طلبت الفينا ولا بعدك؟
1: إذا نطلبها.
0: أطلبها نجمة 3287. أوكي.
1: اوكي
0: هذا السؤال. شو عمهلك؟
1: اعطينا سؤال بلكي ربحت.
0: يا عيني عليك بلكي ربحت. اوكي
1: يلا.
0: بقول المثل عيد باي حال عدت يا عيد. مشهوره جدا هذا. مش هذا بيت شعر. عيد باي حال عدت يا عيد. مين هذا اللي قاله؟
1: في خيارات ولا احنا نحذر؟
0: المتنبي، ابو تمام، احمد شوقي، ابو نواس.
1: أحمد شوقي.
0: حدا ساعدكم ولا لحالك؟ بصراحة
1: والله لحال.
0: لا عن جد لحالكم باثنين بس لحالكم ولا حدا معكم؟
1: والله لحال.
0: الجواب غلط. حلوة. هو عزيزي المتنبي، قلبي المتنبي. مرحبا لمين؟
3: هلو.
0: أيوة مين معاي؟ هلا أبو غلا وسلت حلا.
3: كيف صحتك؟
0: كيف انت؟ شو اخبارك؟ علومك؟
3: حبيب احمد ولد الله يسعدك. بحكي معك راول من ناصر.
0: هلا هلا هلا بالناصر كلها.
3: الله يسعدك احمد ولد.
0: مزبوط انتو جماعة الاطفائية كيبوي ايش وهيك شغلات والله.
3: خلاص يا احمد ولد.
0: حبيب قلبي حاضر؟
3: حاضر.
0: انت حريقة بدك تولع بدك تطفي حريقة خذ فينيا. فينيا نجمة 3287. اوكي
3: الله يسعدك.
0: يلا جاهز للسؤال؟
3: جاهز.
0: سمعت عن روميو وجولييت؟
3: أكيد.
0: مين هذول؟ شو كان يعملوا؟
3: قصة رومانسية.
0: كان يمثلوا بشوكولاتة الرامي زم. لما كان تقول له روميو يقول لها جولييت. أوكي المهم من مؤلف مسرحية روميو وجولييت؟ بتعرف؟
3: إيطالي.
0: مين؟
3: إيطالي.
0: بصراحة إيطالي. حد ساعدك؟ لا لا لا صراحة كل احترام. حدا ساعدك ولا لحالك ولا كيف بيصير؟
3: أنا لحالي بقول لك.
0: بدي أعرف اسمه. شكسبير، فيكتور هوغو، تشيخوف.
3: شكسبير.
0: أوه ماي جاد والله مزبوط. أقسم بآيات الله أنه مزبوط. سلم على تامر. سلم على تامر. باي باي. 0-4-60-10-101. الكل بده الفينيا نجمة 3-2-8-7. اتصلوا خذوا التخفيض تبع دوري الزرقاوي إذاعة الشمس. اتصلوا بس إسا اللي بيتصل إسا بأخذ التخفيض نجمة 3-2-8-7. فاصل ونواصل مع إذاعة الشمس.
4: يلا حملة حملة.

وسام ريل ستيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050. انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: الشنطة
2: موجودة،
1: المقلمة
2: موجودة،
1: المي
2: موجودة،
1: الزوادة
2: فيها عمك؟
1: أكيد فيها عمك.
2: هيك تمام، لأني بحبها.
0: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
2: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
3: إلى أحبتنا طلبة البقروت.

0: نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
1: الشمس دائما.
2: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
3: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
4: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من 5 حتى 6 مساء. حصاد اليوم الإخباري نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.

0: كل تحياتي لكم، تحية إلى الفنان الغالي على قلبي أسامة أبو علي، طبعا ملك اليرغول. أكيد رح المعزوف الحلوة نسمعها لكل محبينا في كل مكان، وشكر كبير بحجم الشمس لإلك الفنان أسامة أبو علي. كل تحيات أيضا من الأعماق لكل اللي عم بيبعثونا، رياض صالح حبيب الشعب، رياض حلمي حبيب قلبي يا حلمي. إذن كل كبسولة من فينيا تحكي قصة الطبيعة بين قوة العنب الأحمر وابتكارات العلم. تقدم فينيا مزيجا مثاليا يدعم صحتك ويجدد نشاطك. استمتع بمزايا طبيعية خالصة، تدفق دم أفضل، صحة قلب أقوى، نشاط وحيوية تدوم طوال اليوم، لأنك تستحق الأفضل. اختر فينيا اليوم، وطبعا دائما وكل يوم. الاتصالات الأخيرة في هذا اللقاء، مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو،
0: أيوة مين معي؟
1: يعطيك العافية
0: حبيب الشعب.
1: أوكي فادي شلاطة.
0: هلا فادي، كيفك يا فادي؟ شو أخبارك؟
1: والله من الله مناح.
0: من العبد؟
1: زفت.
0: لا يزفت. ولو شو هايم هاي العبد كاي أيم فيك العبد، شو القصة؟ لا يزفت.
1: والله فدي يا أخوي، فيش حدا مبسوط بهالحياة.
0: ولا في حدا، كله بآهر وكله والحياة بعين الله. بس أنت دائما ربنا معك، صدقني أحلى إشي بالدنيا ربنا معك والله.
1: 100% 100%.
0: الله يحميك حبيبي. طبعا بلكي ربحناك فينيا ونسيت الهم، لأنه إذا بتربح فينيا كمان بتخفف من كل توترك. أوكي
1: إن شاء الله.
0: اسمع مني، نجم 3287 وسؤالي لك، حاضر لسؤال؟ يلا. بيقول بيت الشعر: سجل أنا عربي ورقم بطاقتي 50,000 وأطفالي 8 و9 سيأتي بعد صيف، من القائل؟
1: أوف أوف أوف، سؤال صعب.
0: ليه يا زلمي؟ بقصيدة مشهورة جدا لشاعر فلسطيني ابن بلادنا.
1: أول مرة بسمع فيه.
0: طب ما هي أنا عشان هيك قاعد هون، عشان إيش؟ أعطيكم معلومات. سجل.
1: طيب خليني اسمع، خليني أروح على تسهيل
0: ربنا. على تسهيل، طلع في عندك محمود درويش، عندك سميح القاسم، عندك توفيق زياد، وعندك سامي مهنا. مين بتقولي؟
1: سميح القاسم.
0: سميح القاسم غلط. مين كان غيرهم؟ محمود إيش؟
1: محمود درويش.
0: محمود درويش. سجل أنا عربي، سجل عزيزي أنا عربي.
1: أنا يا والله كنت أتوقع تسألني سؤال جغرافيا أو تاريخ.
0: جغرافيا
1: أو تاريخ.
0: أو تاريخ. طيب المرة الجاي بوعدك. يعطيك العافية غالي. الاتصال الأخير، مرحبا لمين؟ هلو. أوكي وصلنا أعزائي إلى النهاية، ولكن نذكركم أنه الاتصالات طبعا تنهال على نجمة 3287. الكل بده الفينيا، الكل بده يستعمل فينيا، لأنه فينيا فعلا عم بتعطي يعني سعادة لكثير ناس اللي عم بيستغلوها. فإذا اتصلتوا إسا خلال هذول كمان العشر دقائق المتبقيات رح تأخذوا تخفيض خاص. نعم تخفيض خاص من شان إذاعة الشمس، ومش رح كمان رح تفوتوا على قرعة علبة فينيا من عندهم. نجمة 3287، اتصلوا اربحوا وعيشوا الأجواء. قلبي عشقها والعيون

إذن أعزائي وصلنا إلى خط النهاية. بعد قليل إيهاب رح يعطيني ثلاث أسماء من عجل الحظ في إذاعة الشمس. مين اللي ربح معانا العلبة الأولى؟ أحمد رمزي، مبروك يا أحمد. أسامة منصور، مبروك يا أسامة. إحمان محروم، مبروك يا إيمان. كل واحد بأخذ فيكو علبة فينيا، وطبعا الأسماء راح تروح على شركة فينيا وهن راح يبعثي لكم كل التفاصيل الباقي. كل الحب لكم أينما كنتم، أتمنى أن تكونوا بخير. نبقى مع أما براوة، بهديكوا إياها. لكل الحب والسعادة مني أنا دريز القوي. شكرا إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. 8 دقائق تفصلنا عن الإعلانات وموعد أخبار الشمس مع الزميلة أسيل كبهة. من بعدها مباشرة تلتقون الزميل زهير بهلول في برنامج المستشار. تحية لأبو عادل حبيب الشعب. بكرة إن شاء الله الملتقى الساعة 2 في آخر برنامج بكرة الخميس راح يكون معاكو، لأن الأسبوع الجاي راجع المدرسة زي الطلاب، اشتقت لكم كتير. فراح أكون شمس ومي وبطيخ بكرة آخر موعد. راح نرجع بعدين على باقي برامجنا كالمعتاد، برامج الخريف والشتاء. عيشوا الأجواء، أهلا بالخريف. دوري زرقاوي أحبكم لو تعلمون كم. إلى اللقاء.

الانترنت عن تحديث العنوان، وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط وربح. خاضع لشروط الحملة.
2: على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين. معك حقائب مدرسية ابتداء من 10 شيكل، 12 قلم رصاص فقط ب 2 شيكل، حقيبة ألوان أكثر من 150 لون فقط ب 15 شيكل، والمزيد من العروض. زورونا معك أم الفحم الدور السادس. للاستفسار 050 44 23 517.
3: أديداس بفروعها باكا الغربي، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء. سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
4: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي.
5: الشمس دائما
6: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيونت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
7: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة. خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM 6.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الرابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز والممر البحري القريب من سلطنة عمان يخضعان لسيطرته، مؤكدا عدم وجود سفن عسكرية أمريكية داخل مياه الخليج. وأضاف أن إيران وعمان اتفقتا على حصة كل طرف من مياه المضيق وعائداته. وقال الحرس الثوري أن واشنطن تواجه نقصا في تأمين أسلحتها الاستراتيجية، مشيرا إلى أن طهران قد تفتح مضيق هرمز في حال تخلت الولايات المتحدة عما وصفها بالعراقيل وعادت إلى مذكرة التفاهم. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن مذكرة التفاهم الأخيرة تمثل وثيقة مشرفة، مشيرا إلى أن التحليلات العالمية تعتبر إيران الطرف المنتصر فيها على حد قوله. وقال بازشكيان أن الشعب الإيراني أثبت استعداده للقتال عند الضرورة وعدم التراجع، لكنه شدد على أن الحرب ليست دائما الحل. بدوره أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف أن أي مسعى لانتزاع حقوق الشعب الإيراني من العدو لا ينبغي اعتباره مساومة، مشددا على أن المفاوضات تكون ذات معنى عندما تهدف إلى حماية المصالح الوطنية واستيفاء حقوق الشعب ورفع الظلم وتثبيت المنجزات. إلى ذلك، أعلنت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس بازشكيان شارك أمس في اجتماع للبنك المركزي عقب إعلان حملة الضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران. وأضافت أن الاجتماع تناول تقارير حول الإجراءات التنفيذية الرامية إلى إدارة وتوجيه اقتصاد البلاد في ظل تداعيات الحرب والاستعداد للمرحلة التي تليها. في واشنطن، أكد وزير الخزانة الأمريكي أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بتهديد التجارة الدولية أو استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، وشدد على ضرورة

0: أكررت مواصلة الضغط المالي على ما تبقى من شرايين الاقتصاد الإيراني متوعدا بمحاسبة الجهات التي تمكن النظام الإيراني ماليا. إلى ملف قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر أمس الثلاثاء مبنى في جباليا شمال قطاع غزة بإدعاء أن مقاتلين من حركة حماس استخدموه كموقع لكمين ومستودع للأسلحة والتخطيط لتنفيذ هجمات منه ضد قوات الجيش. وأضاف الجيش في بيانه أن الهجوم أسفر عن مقتل عدد من المسلحين، موضحا أن المبنى كان يبعد نحو 50 مترا عن الخط الأصفر ونحو 70 مترا عن مستشفى كمال عدوان و170 مترا عن مدرسة. في الأخبار الدولية، بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري أحمد الشرع خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة. وقالت الرئاسة السورية إن بوتين أكد رفض موسكو للاعتداءات الإسرائيلية وانتهاكات السيادة السورية، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتعزيز التواصل مع التأكيد على تعميق الحوار السياسي وتوسيع التعاون في مختلف المجالات إلى جانب دعم جهود تحسين الأوضاع في سوريا وإعادة إعمارها.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. في القدس 22 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 24، طبرية والناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 27، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

أسعد الله أوقاتكم. المستشار يرحب بكم، ونأمل بأن تكونوا على اتصال معنا على 046-10-101. إيهاب عويس في التقنيات الهندسية، والزميلة خلود أبو أحمد معدة هذا البرنامج.

إذن نحن وإياكم ضمن أطار هذا البرنامج أردنا بأن نخصص هذا البرنامج على عتبة ونحن على عتبة السنة الدراسية، ولكن يبدو بأن هناك قضايا مختلفة لا تزال عالقة ولا نستطيع إلا أن نعرج عليها خلال هذا البرنامج. بإمكانكم الاتصال بنا إلى تطبيق الشمس أو إلى 064 10 101.

0: نبدأ مع مجلس نحف المحل. سلامات الأستاذ محمود زوري.
1: السلام عليكم، كيف حالك؟
0: كيف حالك أستاذ الكريم؟
1: هلا بيك وبالمستمعين الكرام، أهلا وسهلا.
0: هلا، أولا

0: يعني معزول عن السؤال المركزي الذي أود أن أوجهه إليك بالنسبة لقضية كنا قد طرحناها ضمن إطار برنامجنا، أود أن أتحتلن حول جهوزية السلطة المحلية عندكم مع السنة الدراسية المقبلة وهي على الأبواب.
1: السنة الدراسية إحنا إن شاء الله جاهزين من جميع الأمور، من ناحية ميزانيات، من ناحية تجهيز المدارس، من ناحية الأماكن المحيطة، من ناحية التضافي، الحمد لله رب العالمين. أما السنة ما يكون فيها أي مشاكل زي العام في الأرض أو ما أشبه.
0: نعم، ولكن هنا ليست المشاكل مرتبطة مع السلطة المحلية، هي مرتبطة بشكل عام. أنت بتحكي على قضايا إقليمية محلية قطرية.
1: المشاكل اللي كانت العالي، مشاكل الحرب اللي كانت، وصلت ميزانيات موجودة إن شاء الله الحمد لله رب العالمين.
0: هل حولت الوزارة الميزانيات لكم كما تستحقون؟
1: احنا نأخذ إن شاء الله ميزانيات اللي صارنا بالتابل التعليم ما في نعد.
0: إذن ورقة ناصعة وجيدة، وهذه أنباء تثلج الصدور. أستاذي الكريم زوري، السيد موسى حاج من نحف كان قد تحدث إلينا بالنسبة للشارع بالقرب من المدرسة التكنولوجية. ما هي قضية هذا الشارع؟
1: أولا احنا حكينا بالموضوع هذا قبل، وأنا تعهدت وأنا عملت طريق ضبطها يعني جاهز للزفتي، ولكن احنا المنطقه بعد ما اشتغل فيها المدرسه التكنولوجيه بعد ما اشتغل فيها، وكمان تحت الحديث قبل انه هاي ما هي طريق قانونيه.
0: اوكي،
1: ولكن احنا بنعمل ان شاء الله بنعمل على تحسينها وتظبيطها.
0: لا بس انا مش فاهم، يعني اذا هذا الشارع رسمي معناه هذا بيستحق انه يكون مزفت، انه يكون معبد، انه يكون مزبط، انه يكون مع هوامش، مع جنبات، مع وقايه كافيه للطلاب والطالبات وصغار السن في تلك المنطقه.
1: مضبوط، احنا ما احنا بنعمل زي بيقولوا تطوير، ما بقى شيء هسه عمل القسم الموجود هسه عندين وتكفي الشغل بكون كامل للكل.
0: اذا متى ستستكملون هذا المشروع باذن تعالى؟
1: انا متامل ان شاء الله من هون لاخر السنه يكون احنا خلص المشروع النهار.
0: من هون حتى نهايه هذا العام
1: ان شاء الله استاذ.
0: اوكي، اذا نحن سجلنا ونامل ان يتحقق ذلك. تجربتنا معك لا باس بها، ونامل ان تستمر ويستمر الوضع هكذا
1: ان شاء الله
0: هكذا.
1: انا في خدمه المواطنين، انت بتعرفنا تعهدنا بهاي الامور، احنا شو بنوعد ان شاء الله كله تمام.
0: اوكي، تسلم استاذ محمود زوري، شكرا.
1: شكرا لك.
0: وعلى التو التئم مع الاخ موسى حاج صاحب هذه المشكله. سلامات موسى.
2: الله يعطيك العافيه.
0: مستمعات الى الكلام والى الحديث؟
2: استمعت له بس هذا كل توصل من 5 سنين نسمع هذا الحكي.
0: ولكن لم يكن على الأثير، ما كانش على الإذاعة.
2: أنا كنت على لسه الحكي اللي حكاه، بارك الله فيه رئيس البلد. بس اسمع، إذا أنت بتقدر تيجي على الشارع وتشوف، تعال 5 سنين من عاني وبقول لك المدرسة مدخلاش بالشارع، خيه المدرسة مدخلاش بالشارع.
0: لا هو يعني ما ارتبط بشكل اشتراطي يعني، ولكن ذكر هذا الحقيقة، هاي الحقيقة.
2: هو ذكر هذا الحق. أنت تعال شوف الفوتو اللي علينا، تعال أنت بالليل وشوف كمان بالليل وشوف الشارع، وانا وديت صور وشوف الساس. يعني اذا انا بدي اقول لك من هون لاخر السنه في شتويه مش رايحين يشتغلوا اصلا، صار في شتاء بقدروش يشتغلوا.
0: على كل الموسى، يعني احنا لا نملك الوسائل لكي يعني نضع السيف على رقاب الرؤساء، ولكن بهمش بس كمان كلمه، ولكن طبعا من واجبنا بانه نلاحق الموضوع. هو تعهد
2: انا ابوي مو تعهد، وقبل بمره تعهد، انا قبل بمره ابوه كان على الراديو حكى معاكو والقوا 1 2 3 الشارع. قديش صار حاكي معاكو؟ يمكن 4 5 سنين. شوف الشارع وتعجب الشارع. انا ما خليتش محل الا مرشت عليه، وكل ما اقول لحدا روح تشكى، يعني مثلا النائب روح تشكى، او بدناش الصيصة، او اخرجوا 2 3 بدنا نشتغل ونبلش بالشارع.
0: على كل انا بطلب من الانتاج عنا بانه يحتفظوا بهذا التسجيل، وأن تسجل هذه المقابلة مع السيد محمد زوري رئيس المجلس المحلي الذي تعهد. وإحنا راح طبعا نحاسبه في نهاية المطاف على كلامه، لأن الرئيس يحاسب على إنجازاته، والفرق أحيانا والبون بين الكلام وبين الواقع بيكون كبير. مظبوط، أنت على حق، ولكن لنعطي هذه الفرصة ونرى ماذا سيحدث.
2: مو أنا أخر بدي أقول لك يعني مثل

0: الشارع وبقول لك هاي انا مثلا شو بدي ادفع مثلا ضريبه مش على الشوارع وعلى الفوط اللي عندي واذا بقيه زباله وعلى الفوط اللي عندي. تعال انت يا عم خي تعال انت بالليل وفوت الشارع اذا بتسترجي تفوت فش ضاي ضاي فش وانت تدعس فش وانت تدعس.
1: ما بقدر اقول لك الا الله يعينكم على هذا العناء سنوات طوال.
0: يعني صار لنا 5 سنين احنا لولا ابوي نزل عند اختي مريضه نزل على المدرسه عنده محاميه قدمت ورقه لالهن صولنا الفوطي وحطوا كركار وهالهات يا ابو الهيهات وتعال شوف الجوار وشوف بالليل اذا بتقدر تطلع.
1: موسى يعني كلامك طبعا عبر الأثير وصل إلى مسامع الرئيس وإلى مسامع كل من له شأن في هذا الموضوع. برنامج المستشار سيحتفظ لنفسه بالطريقة المناسبة لطرح هذا الموضوع بعد فترة وجيزة من الزمان كما ذكر الأستاذ زوري حتى نهاية هذا العام. نحن سنتابع هذا الموضوع ونتأمل بإذن تعالى هاي المرة تضبط الأمور وتصح كما يجب. شكرا شكرا موسى حاج. إذن هذا ما ورد في نحف في فولو أب في متابعة لقضية كنا قد طرحناها. هكذا يتحدث أيضا موسى بأن هذا الموضوع قد طرح قبل سنوات ولكن هذا يدل ويعكس واقع الحال بأن برنامج المستشار يلاحق المواضيع حتى لو مرت شهور وأحيانا حتى لو مرت سنوات ولكن نحن هنا لكي نحاسب ونتابع ونطلب من المسؤولين القيام بواجبهم. السيد زوري وعد ونأمل بأن يتعهد وينفذ في نهاية المطاف.
2: انت شوفير باص محلك مع شركة دان احنا مندير بالنا عليك معك رخصة باص وحابب تزبط امورك دان بتعطيك الفرصة 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان نعم نعم 40,000 شيكل منحة هيك بتبدأ مع دان وانت بامان للاتصال والانضمام نجمة 3571 كل هذا لانه احنا بدان من امن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
3: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي
4: الشمس دائما.
5: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة. برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.

نعود ونلتقي وإياكم وكما وعدناكم السنة الدراسية على الأبواب على العتبة، هي بداية مفرحة مثلجة للصدور لنا جميعا، لأن الأجيال تمضي قدما إلى الأمام وتبدأ بالروضة الأطفال وتنتهي في نهاية المطاف بتحقيق الأحلام. والمدرسة حتى لو كانت لنا انتقادات كثيرة لهيكلتها الكلاسيكية التقليدية أكثر من اللزوم ولم تتغير لغاية الآن بمقتضيات واقع الحال، إلا أنه في نهاية المطاف السنة الدراسية هي نبأ مهم وطبعا مفرق طرق مفصلي في حياتنا، ونحن نتمنى لأولادنا ولبناتنا وللأجيال الواعدة وللمعلمين والمعلمات المدراء والمديرات وكل من له علاقة في المنظومة التعليمية بأن تكون هذه السنة الدراسية سنة موفقة وخيرة 100%. 100% هذا كلام طبعا مبالغ به، لأن المشاكل تكمن هنا وهناك، ويرتطم أولئك الذين لهم شأن في بداية السنة الدراسية في قضايا وفي هموم تلزمهم مع بداية السنة الدراسية، أحيانا مع وزارة التربية والتعليم، أحيانا مع السلطة المحلية، وأحيانا مع المجلس المحلي. سنكون بعد لحظات مع شعب

0: إذن ها هو أيمن سعد رئيس اللجنة المحلية، رئيس اللجنة المحلية في قرية شعب. سلامات أيمن.
1: أهلا بك وبجميع المستمعين والمتابعين.
0: أستاذ أيمن، يعني عممت منشورا مهما، ما مع محتوياته؟
1: محتويات المنشور، احنا في الشهر اللي قلت كنا قاعدين مع الأخت شيرين حافي كلجنة قطرية، ونذكر عدة أمور، ومنها الأمور الميزانيات اللي بتحولش للمدارس الثانوية والإعدادية اللي هي بتفوت عن طريق المجلس المحلي، والمجلس المحلي لازم يحولها للمدارس.
0: وما الذي يحدث عندكم؟
1: للأسف الشديد المصاري مش متحولة كلياتها، يعني انت اليوم انت عجز مالي بالمدارس. ثانيا المدرسة اليوم بدها من المجلس بعد الفحوصات وكل شيء 450 ألف شاكل.
0: المدرسة بدها من المجلس المحلي. نعم. وطلبتم المجلس المحلي بتحويل هذه الأموال التي مرت بناء على أقوالكم وادعاءاتكم من قبل وزارة التربية والتعليم إليكم عبر أنبوب المجلس المحلي.
1: طبعا
0: شو كان الجواب؟
1: بعده في جواب لإسانة، بعد أول امبارح المكتوب، لأنه من شهر 5 المدير كان بعث كمان مكتوب للوزارة وقالوا منحلها، وهني حولوا قسم من المبلغ، بس القسم اللي ظل بعد بعد الفحص وبعد اللجنة اللي اجت تابعت الأمور كلها 450 ألف شكل تقريبا.
0: يعني بقي تقريبا 450 ألف شكل اللي أنتم تستحقوها.
1: نعم.
0: ويجب أن تنقل من المجلس إليكم بعد أن نقلت من الوزارة إلى المجلس المحلي في الشعب.
1: طبعا. هل لي سنتين
0: بهمش أستاذ سعد، يعني بدي أسألك سؤال، ليش تأخرتوا بهذا التوجه للمجلس المحلي بالمطالبة بهذه المبالغ؟
1: إحنا ما تأخرناش.
0: ما أنت بتقول إنه يعني بس قبل كم يوم عممتم هذا المنشور.
1: صح مزبوط، لأنه إحنا متابعين، فكرنا إنه حولوا المصريات وما حولوش. كنت عندي رأي المدير المدرسي بيقول لي ما حولوش ولا شكل، وهذا اللي أنا طلع جنوني صراحة.
0: يعني كيف تنعكس عملية عدم تحويل هذه الأموال على بداية السنة الدراسية على هالمدارس اللي متواجدة في شعب وأنت بترأس هذه اللجنة الشعبية؟
1: كثير تنعكس لما أنت في عندك بعجز مالي، لما في عندك أنت كمان في شغلة مهمة كمان جدا جدا، شو بتسيكايتس ما عملتش بالمدارس، ما تحولش مصاري للمدارس. أنت هنا بأشياء اللي هي حقوق لطلابنا ولمدارسنا.
0: اللقاء بينك وبين الرئيس محمود بقاعي كان حول هذا الموضوع؟ تم لقاء بينك وبينه؟
1: لا، بعد ما كانش تم لقاء، كان هاتفيا امبارح.
0: طيب، انا على كل بشكرك على هذه المعلومات، وسالتئم هاتفيا بعد لحظات مع رئيس المجلس المحلي في شعب حول هذا الموضوع لنتحدث حول هذا المبلغ الذي لا يستهان به كما تقول. شكرا لك اخ ايمن سعد.
1: عفوا، لا شكر عواج، اهلا وسهلا.
0: أستاذ محمود بقاع رئيس المجلس المحلي في شعب، سلامات أستاذ.
2: يا هلا بيك، كيف حالك؟ شو أخبارك؟
0: منذ زمان أستاذ، منذ زمان. كيف الحال؟ كيف الصحة؟ إن شاء الله بخير.
2: الحمد لله، بألف خير الحمد لله.
0: أولا أشكرك على ردك السريع لبرنامج المستشار، وهذا يسجل إلى مصلحتك طبعا كرئيس سلطة محلية يهتم بالردود السريعة بمطالبة الإعلام بردود حول شكاوى الجمهور. هذه الشكوى استمعت إلى فحواها، ما هو ردك أستاذ محمود؟
2: أولا أنت امبارح حكى معي، أنا بادرت مع السيد أيمن سعدة رئيس لجنة أولياء الأمور الطلاب بحديث هاتفي، وقلت له أنه حتى طلبت منه أنه يسحب المكتوب تبعه ويعني يقدم اعتذار على المكتوب، لأنه المكتوب ثلاث ارباعه افتراء وكذب وفيش منه نتيجة. وقلت له لازم أنت تبعث مكتوب اعتذار، لأنه أنت هاي المعلومات الموجودة مش مزبوطة ومش حقيقية.
0: أنا لا يعني عذرا، أنت بتعرف أنه أنا بعرفك سنوات طوال، كلمة أكاذيب يعني لربما بنشطبها من الحديث، خلينا نكون بنائين بحوارنا، وأنت إنسان بناء.
2: طيب الأشياء اللي واردة بالرسالة مش مزبوطة.
0: ما هي الأمور الحقيقية؟ هل حولت الوزارة هذا المبلغ؟
2: أبدأ بالنسبة للميزانيات ومن وزارة المعارف. في عنا الأخ إبراهيم شدافني بيشتغل من طرف المجلس بيعطينا استشارة بالحسابات تبع وزارة المعارف، وكل شهر بفحص لنا التقارير اللي بتصل بعد ما تتحول المصاري. فطلبنا منه أنه يعملنا تقرير شو بيطلع للمدرسة الثانوية. أعطانا مبلغين، اللي مبلغ منهم بيقول أنه المجلس مديون، والثاني بيحكي أنه المدرسة مديونة للمجلس.
0: ما هي المبالغ؟
2: بحكي عن بحدود 400,000 شيكل.
0: يعني مش بعيد عن اللي قاله السيد أيمن.
2: إسا المحاسب المرافق عندنا الأخ علي زباح من دير الأسد، طلب مني ومن المحاسب المجلس بلال فعور نجيب واحد يفحص الحسابات تبعت المدرسة. لحد اليوم أنا حكيت قبل اليوم، يعني بعد ما حكيته معي مشان المقابلة مشان أرد على الشكوى، حكيت مع الأخ أمين طه اللي عمال أخذناه مشان يعمل يفحص، وهو نترالي طبيعي، مشان يفحص الحسابات تبعت المدرسة ونشوف شو المضبوط شو الوضع المضبوط. فقال لي بعد أسبوعين يقدر يبعث لي التقرير النهائي ويكون فيه.
0: بس أستاذ محمود يعني عذرا على الاقتطاع، يعني بعد أسبوعين بتكون السنة الدراسية قد بدأت.
2: أول شيء مصاري يعني مش المدرسة مش ناقصها إشي من ناحية تهيئتها للدراسة. من بكرة الصبح بقدر نفتحها، لحد امبارح كانوا المعلم يقدموا فيها بقروت ويقدموا فيها امتحانات.
0: نعم.
2: مدرسة جاهزة ما فيش لسه. بالنسبة لل
0: حتى لو كانت جاهزة، يعني هذا إذا كان المبلغ أستاذ محمود.
2: لا لا خلي
0: إذا كان المبلغ هو دين.
2: أنت مش معطيني أقول لك.
0: أنا بس بدي أعطيك كل شيء.
2: أنا مش رجل حسابات، بس أنا تطلبت لأنه بلال فعور المحاسب مش موجود بعطلي، طلبت التقرير تبع الهاي. دفعنا إحنا من أول السنة 467,854 شيكل، هي الحساب الكارتيس تبع الحسابات اللي هي بإيدي أنا. بحكي انه حولنا 467,854 شيكل، باقي حسب الكرت الموجود قدامي، معقول مش مزبوط كمان، بس الكرت تبع حسابات مجلس الشعب الموجود قدامي بيقول بعد المدرسة 104,441 شيكل. يعني مش ما احنا مش ممتين، دفعنا 317,000 شيكل بداية السنة، دفعنا 50,000 شيكل قبل شهرين، قبل شهر 7 دفعنا 104,000. يعني احنا في مضبوط عندنا مشكلة بالتزريم تبع المجلس وبالتكتيف بسبب عدم تحويل ميزانيات وإشي، بس احنا دفعنا وقدمنا وبعدنا ندفع، وشو بيطلع علينا رحين ندفع طبيعي.
0: يعني انا بس يعني بيت القصيد أستاذ محمود،
2: 13 سنة لجان الآباء بشعب والمدارس بشعب ما كانش عندها هذيك الطلع، يعني ما كانش عندها هذيك الاتهامات لمجلس ولا هاي. اليوم بتقوم فجأة يعني بقول لك هون في أشياء شخصية مش مع المدرسة طبيعي، مع بعض الهريم نزلوا لأمور الطلاب لأنه طلب أشياء شخصية مني اللي بقدرش انطيها، وأنا مسؤول على كل كلمة بحكيها، وبعدها بثلاث أيام بكتب المكتوب هذا اللي كتبه وبتجاهل وجود رئيس مجلس.
0: طبعا لا نستطيع أستاذ محمود أن نفحص الأمور نحن كبرنامج المستشار، ولكن نحن منحناك الفرصة لأن تتحدث، وتحدثت عن أرقام وتحدثت.
2: طيب
0: عن
2: بالنسبة للحسابات خلال أسبوعين بكون عندنا شو الحساب تبع المدرسة، وإحنا نقدم صلنا أنا صلي هاي السنة 13 هاي الكدنسة الثالثة خدمنا وانطينا للمدارس.
0: لا على هلا فيش نقاش، النقاش هو يعني هل المبلغ اللي حول من وزارة التربية والتعليم هو لصالح المدارس، ولماذا يعلق
2: مبالغ لصالح طبيعي في مبالغ لصالح المدارس.
0: نعم ولكن ما استكملتش السؤال، ليش هذا المبلغ بيعلق بالمجلس المحلي ولا يحول مباشرة إلى المدارس؟
2: لا في بالمدارس الابتدائية السنتين، عندي سنتين مدارس ابتدائية بكل البلاد، وزارة المعارف بتحول المصاري دغري للمدارس. بالمرحلة الثانوية بتحولها
0: عن طريق السلطة المحلية.
2: عن طريق السلطة المحلية.
0: طب ما هو السؤال ليش السلطة المحلية بتحولش هذا المبلغ أوتوماتيكيا بكامله إلى المدارس؟
2: مش دائما المجلس التزريم المزمنين تبعه بيسمح، عشان هيك مرات بنتعوق، عشان هيك قلت لك إذا حولنا من بداية السنة 467,000 شيكل حسب
0: ولكن أنت بتقول بوعد قاطع بأنه من هون لجمعتين إذا اتضح أنه إحنا مديونين إكس مبلغ بدنا ندفع هذا الإكس للمدرسة كما تستحق. طبيعي. هذه المدرسة
2: شو بتاع المدرسة بصحيح
0: ممتاز.
2: أكيد.
0: ممتاز. إذا
2: بالنسبة لجاهزية المدارس وال
0: نعم.
2: والهي كل المدارس جاهزة. أنا حكيت قبل ما أجي على أحكي أنا وياكم، حكيت مع مدير مدرسة الابتدائية باع على اسم كامل سعدة، قال لي أنا جاهز باستقبال الطلاب مش ناقص عنده إشي. حكيت

0: مع أستاذ بصير فعور مدرسة البيادر.
1: نعم.
0: كمان أغلب يعني جاهز استقبال الطلاب. في عنده مشكلة اللي حكى لي إياها اللي بعيدها للمهندس، إيش حكيت مع المهندس يومين ثلاثة كمان تنتهي. يعني
1: المدارس هي بمدارس قائمة أم في غرف مستأجرة أيضا؟
0: لا، ما عنديش ولا بصفوف البساتين ولا بالمدارس ولا غرفة مستأجرة في بشعر.
1: الملكات امتلأت وفيش مشكلة نقص بالمعلمين والمعلمات؟
0: لا، كله جاهز، جاهزين إن شاء الله.
1: وأنت ستكون مباشرة في المدارس مع بداية السنة الدراسية؟
0: أكيد إن شاء الله.
1: لتحتفل مع أبناء بلدك؟
0: 100% إن شاء الله.
1: أوكي، إذن بعد أسبوعين سنكون على اتصال لنتحدث حول المبلغ الذي هو دقيق وتستحقه المدرسة بشكل أو بآخر
0: إن شاء الله. منه.
1: أشكرك السيد محمود بقاع. شكرا أستاذ الكريم. شكرا، بأمان الله. إذن كنا مع السلطة، رئيس السلطة المحلية في شعب، السيد محمود بقاعي. وطبعا هناك تباين بالآراء أحيانا وبالادعاءات، ونحن لا ندخل في كينونة العلاقات. أحيانا تكون شائكة، أحيانا تكون لها ذيول في الماضي. برنامج المستشار يتعامل مع الأمور الحقيقية، مع الحقائق، ونحن انتزعنا هذا المطلب بأنه المبالغ إن كانت المجلس السلطة المحلية مدانة بعد أن حولت هذه الأموال من السلطة المحلية من الوزارة، وزارة التربية والتعليم، إلى السلطة المحلية لكي تحول إلى المدارس، ستحول بمجملها وبجلها إلى هذه المدارس كما ينص القانون. إذن نحن وإياكم حتى قرابة نهاية هذه الساعة 04-60-101 سنستكمل هذا البرنامج ضمن إطار القيود الزمنية المتاحة لنا مع القضايا المرتبطة مع بدء السنة الدراسية. سائدة سلامات.
2: هلا أستاذ
1: زهير. أخت سائدة سلامات، كيف حالك؟
2: الحمد لله.
1: يا هلا، من أين أنت يا سائدة؟
2: أنا من شفا عمر.
1: من شفا عمر، ليش ارتقيتي أنه تحكي مع برنامج المستشار؟
2: اضطريت أحكي.
1: لماذا؟ لماذا هذا الاضطرار؟
2: أنا ابني وضع خاص، أنا ابني مريض قلب، قبل شهر مرق عملية قلب مفتوح.
1: سلامته.
2: الله يسلمك. 4 سنين، سنة ثانية روضة، المفروض تكون معاه سيارة اسمه دابر روضة اللي تفهم على الولد اللي هي أنا أمه.
1: وأنت رافقتيه بخلال هاي الفترة اللي كان فيها مريض ومر بالعملية؟
2: أنا كنت هالولد معي، والسنة اللي مركت بالسنة أولى روضة كنت أنا سياعت معه.
1: السيارة، أنت لما بتكون السياعة طبعا بتتقاضي المخصصات المتاحة لإلك طبعا قانونيا.
2: بتقاضى قانونيا.
1: نعم قانونيا. ومين اللي بيدفع لك؟ السلطة المحلية ولا الوزارة؟
2: لا، السلطة المحلية.
1: يعني بلدية شفا عمر.
2: بلدية شفا عمر.
1: طيب شو صار؟
2: هون الاشي مش شفا عمر، وزارة الصحة مسرد برؤوت مش موافقة الاميات تكون سيعات مع اولادها.
1: هذا قرار تم اصداره منذ زمان باستشارات معينة كما تقول الوزارة، بانه الام يعني مش لازم تكون الى جانب ابنها، انما يجب ان تكون سياعة او مساعدة حيادية تهتم بالولد بكل السبل التربوية البيداغوجية المتعارف عليها. اذا ليش انت بتعترضي على هذا القرار؟ ما بده يكون في
2: الولد. انا عندي الولد وضع خاص، الولد بفوتش على الحمام لحاله بالمرة بلا ما انا اللي امسك وافوته على الحمام. الولد مستحيل يفوت على حمام مع حدا، مش راح يتقبل اي حدا. الولد انا عندي اذا عيط، اذا صابه اي اشي من طريقة عياطه بعرف ايش بده يصير معه. السنة اللي مرقت بالروضة الولد مرتين او ثلاث مرات اجى عيط بعلامات معينة بوجهه، عرفت الولد اسا بده يصفن، اخذته على جنب، عملت له الاسعافات اللازمة، كيف لازم اتعامل معاه مع الولد قدام المعلمات قدام الاولاد.
1: أنا حكيتي مع المختصين بالبلدية؟
2: حكينا الإشي إسا بالبلدية، طلع الإشي من إيدهن، الإشي من الوزارة.
1: وزارة
2: بالوزارة بيشغلوا الإميات، ممكن يحطوا الإميات بوضع خاص لما يكون متساف وضع خاص للولد. أنا زي ابني وضع خاص اللي هو غير المشتني، أنا ابني بأخذ أدوية.
1: قد عمره الولد؟
2: 4 سنين.
1: طيب خليني بعض الملاحظات أقول لك إياها أختي الكريمة.
2: تفضل.
1: أولا بشكرك بأنك أولتينا الثقة وأن توجهت لنا في هذا الموضوع الحساس. ثانيا أعتقد بأنه قلقك في مكانه، لأنه أنت ابنك فيه له احتياجات خاصة. لما بقوله احتياجات خاصة

0: هذا عنوان عام، أما أنت احتياجاتك مثل ما ذكرتي بعض التفاصيل وكنت بدك تكملي وبدي أعطيك المجال أنك تكملي، هناك صعاب كبير للولد بأنه يتعامل مع أيادي غير الأمومة، غيرك أنت عمليا الأم. والملاحظة الثالثة بأنه لكل أمر لكل قاعدة في الخروج عن القاعدة، في استثناءات، ونحن توجهنا كبرنامج المستشار إلى بعض المختصين والأخصائيين وتبحثنا حول هذا الموضوع، واتضح حقيقة بين وزارة الصحة ولربما بشكل سليم وصحيح تربويا وبيداغوجيا بأنه أفضل بأنه مش الأم تكون، ولكن في أحيانا مقتضيات وفي لجان استثنائية، هاي لجان خارجين بسموها باللغة العبرية، التي قد تتعامل مع توجهات خاصة في حالات معينة. وأنا أتساءل لماذا بلدية شفا عمل لا تفرض على وزارة الصحة بأن تفحص هذا الموضوع عينيا، لأنه مستثنى عن القاعدة الأساسية بأن تمنع الأم أن تكون سياعة، أن تكون مساعدة في الجان في الروضة، روضة الأطفال. فأنا اللي بدي أقول لك إياه أنه بعد البرنامج سنستكمل هذه الاستدارة وهذه الاتصالات مع وزارة الصحة لكي نرى، أو كمان بلدية شفا عمر، لماذا لم تتم الاستشارة والتشاور مع لجنة استثناءات. هذه اللجنة ستقرر في نهاية المطاف إن كانت هذه الحالة هي حالة استثنائية يترتب عليهم أن يتماثلوا وإياها، وأن تكوني أنت كأم الولد أنت أيضا السياعة، أنت أيضا المساعدة. تفضلي.
1: أنا غير في كمان أميات حوالي 38 أم،
0: اللي هن إيش؟
1: اللي ابنها خاصة، اللي هن سيئات مع أولادهم ورفقات مع أولادهم.
0: شكلتوا لجنة أنتوا ل 38 ولد؟
1: لا، أنا صراحة بعرف إن 6 أو 7 من الأميات هدول، وما عندهنش أي مشكلة إنه يعرضوا الإشي على البرنامج. البلدية إسا بآخر أسبوع بعثولنا دبروا بديل ثاني، إحنا كمان ندبر بديل ثاني،
0: يعني بدل الأم، يعني المقصود
1: بدل الأم. حكيت أنا مستعدة، أنا بودي ابني مع سياعة ثانية، بس بدي تنضولي على ورقة أي إشي بصير على الولد
0: على مسؤوليتكم،
1: انتوا البلدية مسؤولين عنه. تقولي إحنا مننضيش هيك ورقة،
0: بمدوش الولد.
1: لا بمدوش. أنا بهيك حالي مش يعني، خلونا آخر أسبوع قبل
0: على كل إن كان يستمع شوي يمكن قطع الخط، ونريد أن نستمر بالحديث مع هذه السيدة. إن كان أحد الأخصائيين يستمع إلينا حول هذا الموضوع وهو شائك، يعني انظروا هذه الأم تنازلت عن حقها واشترطت، هل هذا الاشتراط يعني هو من حقها؟ هل يتوجب على السلطة المحلية أن توقع أم لا؟ هل الضرر الصحي الذي قد يصيب الولد ستتحمل مسؤوليته السلطة المحلية؟ بأي حال من الأحوال أحد هذه الأطراف سيتحمل هذه المسؤولية؟ يعني هذه معضلة، حقيقة هذه معضلة وضعت أمامنا على حين غرة، لأننا اعتقدنا بأن القضية قد انتهت بقضية الرفض بأن تكون الأم هي المساعدة، ولكن الآن الأم تقول أنا مستعدة ما أكونش مساعدة، ولكن اضمنوا لي حياة ابني. وهل هناك أغلى من هذا الابن على تلك الأم أو على تلك الأمهات؟ أنا أضع هذا السؤال وأنثره في فلك هذا البرنامج، ولا أعرف إن كانت هي معنا على خط الهاتفي. لا تزال؟
1: أنا معك.
0: معك. يعني أنا هذا الموضوع كتير عم بثيرني أختي الكريمة بنت شفا عمر، وسأحاول إحاطة هذا الموضوع بالكثير من التفاصيل والعينات لكي نتحتلن أكثر، وبوعدك بأحد البرنامج القادم، بأحد البرامج القادمة سأتناول هذا الموضوع مجددا
1: إن شاء الله. يسلم كثير، شكرا لك.
0: شكرا لك.
1: بارك سعيد.
2: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.
3: بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح، وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
4: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في

0: موعد أقصى يوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
1: أديداس بفروعها باكا الغربي، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء. لا لا لا لا لا
2: حملة الكربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكم إلا تعبوا الشنطة ب 350 شكل وبطلع لكم تقحطوا لتربحوا الهدية. سكوترات ودراجات كهربائية، لابتوب، تلفزيون ودايسون، نينتندو، بلاي ستيشن وتليفون.

0: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز كفرمندا، مثلاً رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19.90 فقط. مع مكتبة المعتز جيبتك مش ممكن تهتز.
1: الشمس دائماً
2: على مدار اليوم. الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من 5 حتى 6 مساء. حصاد اليوم الإخباري نحكلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.

0: نعود ونلقاكم، ولكن نذكر بالنسبة للقضية التي ذكرناها لغاية الآن، القضية الشفا عمرية المؤثرة جدا ولا هي بمثابة معضلة. أود أن أقول بأن بلدية أم الفحم على سبيل المثال لديها لجنة استثناءات، يعني ليس يعني هي لا تتعامل مع مقدسات وزارة الصحة كما هي، إنما تأتي هذه اللجنة لتلتئم مع أخصائيين وخبراء لكي تقرر بشكل شخصي وتتعامل مع كل قضية وكأنها عالم بحد ذاته. يعني من هو أغلى من الولد بالنسبة لوالدته؟ الوالدة هي طبعا التي تشعر والتي تتعامل مع الولد بناء على مقتضياته واحتياجاته، وهناك طبعا احتياجات نفسية اجتماعية مدرسية بيداغوجية تتعامل هذه اللجان الاستثنائية فيها ولا تتعامل معها التعميمات العامة. ومن هنا أنا أطالب طبعا كل السلطات المحلية بأن تكون وأن تنشئ لجان استثنائية في مثل هذه الحالات، وألا تقبل كل ما يقال من قبل وزارة الصحة وكأنها وردت في مقدسات غير مكتوبة. محمد من سخنين،
1: مرحبا
0: أخي محمد، كيف حالك؟
1: حياك الله، أهلا بك.
0: يا هلا بيك. ما لا شركة الكهرباء مزعجت السيد محمد الذي يمثل مدينة سخنين؟
1: حياك الله، يسعدك، هلا بيك. اسمي محمد أبو صالح من سخنين. أنا مشكلتي مع مشكلة الكهرباء.
0: تقدر تقرب شوي بس السماعة لإلك على أساس نسمعك أوضح؟
1: لسه سامع. حياك. مشكلة الكهرباء أنا الصراحة ما كانش عندي مشكلة، هني اخترعوا لي مشكلة ومرضوني عليها. يعني الصراحة إذا عندك وقت تسمعني أحكي من البروش، يعني زي ما قالوا.
0: بدك تحكي بين البروش وبين المختصر على أساس البرنامج محدود الوقت طبعا.
1: بنحاول. أنا عندي كنت أدفع ورقة الكهرباء عادي زي أي بيت، زي الولد الشاطر.
0: مرخص؟
1: مرخص عادي. مرة واحدة يبعثوا لي زكوي، نصلي نقول لنا عايشها بس زكوي. أنت زلان زكوي، وانت بخلص شهر شهرين ثلاثة أربعة فرصة. أنا أتصلي عندك بعد. أنا كنت أتصلي نقول لنا بعدي بشهرين فيش حشبونية أتصلي
0: الزكوي. يعني أنك بيطلع لك مصاري من شركة الكهرباء؟
1: مالك أين دافع كثير.
0: وبرجعوا لك إياه؟
1: برجعوا لي إياه.
0: طيب،
1: من بعدي بحوالي ست أشهر تقريبا رجعت لني بتلفون، قلت يا عمي بخلصش الزكوي. قال بعدين لك 105 شيكل بنحط لك اياهم بحشبونة الشهرين اللي جايات.

0: وهيك
1: يعني اختزلوا هن المبالغ شوي شوي عبين ما يعني انهوا الزكوي
0: بالضبط
1: على الاستحقاق.
0: المهم انا اتصلت لين قال بعد لك 105 شيكل بنرجع لك اياهم بالحشبونيه اللي جاي بننزلهم بتجيك حشبونيه عاديه.
1: وهيك بنت الحساب بينك وبينه.
0: بالضبط اجت الحشبونيه 11000 وشي شيكل
1: عليك تدفع.
0: علي ادفع
1: الا حسبوك وكانه هذا الزكوي كان وهمي مش مزبوط.
0: هذا اللي بين عندي. اذا خليني جايك بالحديث اتصلنا لانه يا عمي على ايش 11000 وشي شيكل خلونا ندفع. قال في اشي مش مضبوط يمكن حشبوني طلعت مستعجلة بدنا نيجي نفحص الموني اقرأنا الموني وابعث لنا اياه. روح الموني انا الازازي مخبشي مش مبيني الارقام. قلنا لني عم الازازي خرباني نكسرها. قال لا احنا بنيجي بنغير ازازي ونقرأ الموني. اجوا غيروا الازازي قروا الموني الارقام تعوني الموني مقطعة
1: مالا
0: قديم مقطعة يعني فيش رقم كامل. كان الموني خربان. قال بدنا نغير الموني. تنغيروا الموني اخذوا الموني على البديكا وغيروه غيروا واحد محله اخذوا على البديكا بتعرف يفحصوا قديه.
1: نعم
0: رجعوا لي التلفون قال تدفعش الحشبونيه اللي موجوده الموني خربان من 604 يوم
1: 604 ايام تقريبا سنتين.
0: تدفعش الحشبونيه نعمل لك حشوب على حسب الموني جديد وبنبعث لك حشبون حداش وبنشوف الك عنا بتاخذ ملكاش عنا بتاخذش. صرنا نتصل نتصل هاي يفني هذا يديرني على هذا هذا يديرني على هذا هذا يديرني على هذا. رحت بأوفن يعني أتني لشو اسمه حضرات حشمال الكرماعي هناك قالت لي يا عمي أنت مشكلتك يعني مش رح تلاقي حل هون مش حدا مستعد إنه يمحل حوض. روح تشكى عليهم عن طريق بنية سيبوريت. بعثنا الميل عن طريق بنية سيبوريت بطلع شهر ونص ترجعوا لي بالميل يعني برموز كلمتين ونص لا فهمت شو اعمل ولا شو بدي اساوي. رجعنا لي كمان ميل لليوم بعد ما حدا شردت علي. نتصل قال عليك خوف ولفي عمي طمنتوا قلتولي يعني المعضلات بعت المناء قالت لي ما تدفعش الحوف والحوف وال شو اسمه البكتال اللي بتشتغل بمركز شروط بكرمائيل قالت لي في تعود بالحشبون تدفعش الحوف. طب عمين أرد أنا والكفيار مش متنازل وما فيش مين يرد علي ويجاوبني.
1: بدي أقول لك بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى أنت مواطن جيد يعني أنت منضبط مطيع وعملت الأشياء اللي لازم ينعمل. وأنا يعني أنت عم تحكي وأنا عم بتخيلك كيف بصبر وكيف بسلاسة وبرقة عملت الأشياء كما هو مطلوب. يعني قلت لي هذا بيتي مفتوح وهذا المني مفتوح وتعالوا شوفوا تعالوا افحصوا واتضح انه في خطأ بناء على اقوالك. على كل حال كلاسيكيا هذه قضية مرتبطة ما بين المواطن والسلطة. انت المواطن الضعيف الذي يريد ان يكون مواطنا جيدا والسلطة التي تتعثر ولا تعرف كيف تطالب هذا المواطن بواجبه او بحقه. يعني انت مش مسؤول عن الحسابات. انت عم بتقول حاسبوني مثل ما لازم بس قولوا لي ايش اللي علي وايش اللي عليكم. وفي نهاية المطاف هناك تملص مثل ما انا فاهم.
0: مزبوط. وعليك خوف بدك تدفع وكيف ليش عليك خوف. قلت لي يا عمي انا يعني اذا وصلت اذا بعثتوا لي ورقة بالغلط عليها 200000 لازم ادفع 200000.
1: بس قالوا لك اكتر من موظفة قالت لك ما تدفعش السالة بينما نعمل الحساب النهائي.
0: في صحات مكلاتوت يعني حتى ما هي كل صحة انا بتصلها للحفراني مكلاتت. انا بقدر اجيب كل الصحات اللي اتصلتها. زرعوا لي مرض اسمه حفرات حشمال ما فيش مع مين الواحد يحكي.
1: طب يعني شو صار بمصير الزكوي الاستحقاق؟
0: الزكوي خلص من وقت ما خلص الزكوي.
1: يعني كل الحكي هسه اللي عم نحكيه بعد الزكوي بعد ما انتهى الزكوي يعني
0: كله بعد الزكوي يعني اخر شهر انا اتصلت لهم يعني بتعرف اساس انه الحشبونيه تاخرت علي انه ليش بعد مش واصل الحشبونيه. قلتوا لي انه انا بعد لي الزكوي 105 اعطوني وقت البوم ال 11000 وشي. اوكي عمي بالجمعه انا حكي معك وقلتوا لي اني زكوي 105 ما بتقوم لي 11000 وشي على ايش.
1: وإذا كان في خطأ بالمناه بالأرقام فهذا طبعا موضوع مش مرتبط فيك شخصيا. شو دخلك يعني إذا كانت الشاشة خربانة أو الأزاز مغبش أو الأرقام مش مزبوطة.
0: بالضبط أنا شو دخلني يعني. أنا قلت لي يا عمي قليتي مش يا مكي مناه وتكول يا في تركيب مناه بونا حسيح شوف اللي فيها مناه هاي له 6 أشهر راكب المناه من شهر 4

0: بالضبط له راكب المولي. وبعدين حتى مش باقفين لي حشبونيت على المولي الحداش. يعني شوف إذا أنا محياف لإلن الحوف القديم وأخرى 6 أشهر بالحوف الجديد. وأنا بنادم يا عمي أنا عم كتفات نخوت، أنا بنادم عاجز عن العمل، إلي حوالي 2 سنين مش قام مش شغال ماكلي وقت. حشروني بزاوية ما عدتش أطلع منها وما فيش مين يرد علي.
1: بيطلع الخاش تخفيض
0: كا أنا خايف أفوت بحفوات إسه من وعاء من تحت روسي.
1: كمواطن كهل بيطلع الخاش تخفيضات من شركة الكهرباء؟
0: مش متعدي المسموح إني أخذ عليها
1: تخفيض. أقل من 67. وكيف وضعك الصحي الآن؟
0: بعدني والله على ما أنا.
1: يعني أنت هذا الموضوع عم بدهورك إذا أنا مش غلطان حسب ما أنت
0: عم بدهورني عم بفوتني بالحيط. أنا مش عارف وين أروح مش عارف كيف أتورط.
1: أنت ومين ساكن في البيت أستاذ؟
0: أنا وعيني 6 أنفار.
1: 6 أنفار أولادك عندك بالبيت يعني؟
0: إلا
1: أولا الله خلي لك إياهن ولتبقى مواطنا جيدا، ورغم خيبة الأمل بتأمل أنه نقدر نساعدك. خلود من غرفة التحرير والإنتاج ستكون معك على اتصال، تبعت لنا الأوراق نسخة مصورة عن الأوراق الأخيرة خاصة عن 11,000 والزكوي تبع 101. أنا عارف 110 اللي حكيت عليه، وإحنا رح نفحص الموضوع بشكل مكثف. بوعدك بصدق وأمانة أن نتعامل مع الموضوع كأنه هذا مرتبط مع إذاعة الشمس.
0: بارك الله فيك، شكرا لك. أنا عشان هيك يعني أنا ماليش إلا ربنا وإنتو. يعني أنا قلت يا عمي مين بدي ساعدني؟ بروح عند محامي، بروح عند فلان، أروح عند هذا يقول لي ما حضرات حشمال شو بده فيش مين يرد عليك.
1: لا خلينا احنا نحاول لايش السات، لا تروح لهون ولا لهناك. احنا رح نبذل كل جهودنا المتواضعة من اجل اسعافك ومساندتك في محنتك. انت مش عم تتهرب، انت مش عم بتقولي بديش ادفع، انت بس بدك يعني كمان يتفهم وضعك. يعني كمان مش معقول، مش معقول 11,000
0: بالضبط يقولوا لي شو علي شو عليك وليش هذا السخوم مصل لها القديم.
1: قدي اسأل المشكلة قائمة استاذ
0: تأخذه كلكم عندي اعطوني.
1: قد ايش صار المشكلة عالقة؟
0: إلى أكثر من 2.5 سنين تقريبا.
1: يعني
0: فترة الزكوي مع فترة تركيب المونة يعني ما يقارب 2.5 سنين.
1: يا الله.
0: وأنا مش عارف حالي وين أروح.
1: انظر إنه أنت كمواطن وحيد وحدوي والماكنة ماكنة شركة الكهرباء بأكملها أمامك، أنت منين تقدر لن؟
0: منين اقدر لين؟ بقول لك هذا اللي صار لي. يعني انا كنت اتصل على المكيد تقول لي استر تفهم قصتي تسمعني، تقول لي معك حق اصبر شوي، او اخر شيء تسقطني عن الخط.
1: للاسف الشديد هكذا تتعامل هكذا بشكل عام تتعامل السلطات المختلفة. ولكن احنا على كل تجربتنا مع شركة الكهرباء هي تجربة لا بأس بها، بتأمل انه يتفهموا وضعك ويمتثلوا امامنا بهذا الموضوع بصدق وامانة، وان يصلوا الى شط الامان بإشي برضيهن وبرضيك، وطبعا بدون ما تتهرب. وانت بتكاش تتهرب، انت هيك عم تحكي بالراديو في هذا الموضوع.
0: انا جاهز يا عمي، انا جاهز اللي بدل اياه يا عمي. علي خوف يقولوا لي عليك خوف كذا من كذا ناتج عن كذا من كذا، أنا مستعد يا عمي ودفيع يا عمي.
1: محمد أبو صالح، محمد أبو صالح أنا تشرفت بالحديث معك.
0: حياك الله بارك الله فيك وكل أمل فيك. ويعني أنا آخر ما يعني ما سمعت عنه شو اسمه راديو شمس بتعمل برنامج بتساعد الناس وين توجهت لكم.
1: حطيت الأمانة بأيدي أميني ولا يهمك.
0: شكرا لك بارك الله.
1: أهلين أستاذ محمد، يا أهلا. إيهاب عويس قام بتوجيه هذا البرنامج تقنيا وهندسيا، خلود أبو أحمد قادته محوريا وبمضامنه واتصالاته، وسنكون معكم يوم الاثنين القادم بإذنه تعالى لنحاول أيضا أن نبشر بشيء ما بالنسبة لهذا المواطن محمد من مدينة سخنين. أنا سهير بهلول أشكركم.

0: هندسيين يعني عتيد.
1: اقحط واربح اقحط واربح
2: حملة الكربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليك ولا

0: معك وين ما كنت ولكل احتياجاتك، جميع مستلزمات المنزل والطفل بمكان واحد وبأرخص الأسعار. معك أم الفحم الدوار السادس. للاستفسار 050-44-23-517. إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972-592-444-456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح تنور فيكم.
1: الشمس دائما.
2: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك، البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الخامسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال امرأة بزعم حيازتها سكينا ومحاولتها تنفيذ عملية طعن قرب نابلس في وقت سابق من اليوم. وأوضح الجيش أن الاعتقال جرى بتوجيه من جهاز الأمن العام الشباك عقب ورود معلومات عن نيتها تنفيذ الهجوم، مشيرا إلى ضبط السكين بحوزتها وتسليمها لقوات الأمن للتحقيق. وأكد الجيش عدم تسجيل أي إصابات خلال الحادث. بحث رئيس القمة العربية الموحدة النائب منصور عباس وعضو الكنيست السابق يؤف سيغالوفيتش اليوم إمكانية إدراج اسم سيغالوفيتش في إقامة الموحدة للانتخابات المقبلة. وجاء في بيان مشترك أن الجانبين ناقشا تفاصيل الخطوة وأهميتها لتعزيز الشراكة اليهودية العربية وتقديم بديل سياسي لمواطني إسرائيل، على أن يواصلا العمل بشأنها خلال الأيام المقبلة. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي ترامب أن القوات الأمريكية قضت على البحرية الإيرانية ودمرت 20 زورقا إيرانيا خلال الليلة الماضية. وأكد ترامب أن المواجهة مع إيران لا تخضع لجدول زمني محدد، مشيرا إلى أن العمليات ستستمر مهما تطلب الأمر، وأنه لا يوجد موعد محدد لاتخاذ قرار بشأن العودة إلى طاولة المفاوضات. وأضاف أن الولايات المتحدة تمتلك قوة مالية هائلة، معتبرا أن الضغوط الاقتصادية والضربات العسكرية فعالة وتقود إلى نصر كبير جدا ضد إيران على حد وصفه. إيرانيا، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز والممر البحري القريب من سلطنة عمان يخضعان لسيطرته، مؤكدا عدم وجود سفن عسكرية أمريكية داخل مياه الخليج. وأضاف أن إيران وعمان اتفقتا على حصة كل طرف من مياه المضيق وعائداته. وقال الحرس الثوري أن واشنطن تواجه نقصا في تأمين أسلحتها الاستراتيجية، مشيرا لأن طهران قد تفتح مضيق هرمز في حال تخلت الولايات المتحدة عما وصفها بالعراقيل وعادت إلى مذكرة التفاهم. في الملف اللبناني الإسرائيلي، قال السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى إن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان مرتبط وفق الموقف الأمريكي بعدم التزام حزب الله بوقف إطلاق النار وتسليم سلاحه للجيش اللبناني. وأوضح عيسى عقب لقائه مفتي الجمهورية اللبناني الشيخ عبد اللطيف دريان في بيروت أن واشنطن لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع إسرائيل لوقف الاعتداءات، وأضاف أن هناك تقدما في تحديد مناطق تجريبية لانتشار

0: الجيش اللبناني مقابل انسحاب إسرائيلي. إلى ملف قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر أمس الثلاثاء مبنى في جباليا شمال قطاع غزة بإدعاء أن مقاتلين من حركة حماس استخدموه كموقع لكمين ومستودع للأسلحة والتخطيط لتنفيذ هجمات منه ضد قوات الجيش. وأضاف الجيش في بيانه أن الهجوم أسفر عن مقتل عدد من المسلحين، موضحا أن المبنى كان يبعد نحو 50 مترا عن الخط الأصفر ونحو 70 مترا عن مستشفى كمال عدوان و170 مترا عن مدرسة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. في القدس 22 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 24، طبرية والناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويفا 27، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. لحظات تلتقون الزميل نبيل سلامي في برنامج الحصاد الإخباري. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: سلام الله عليكم أيها السيدات والسادة، أهلا بكم مع هذه الجولة من حصادنا الإخباري. إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية، زميل ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، معكم نبيل سلامي. وسنبدأ هذه الحلقة بالاتفاق النووي مع بين الولايات المتحدة والسعودية، كذلك الاتفاق ما بين إيران وعمان. سنحاول التحدث إلى المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، الأستاذ سالم اليامي. سنكون في الشأن المحلي وإيداع خارطة هيكلية في كفر قرع، سنتحدث عن هذا الموضوع أيضا مع رئيس المجلس المحلي البلدية هناك. عفوا، عوفر فينتر يطلق اسم حزب شعب إسرائيل الجديد ويعلن انضمام الناشط يوسف حداد إلى حزبه. وفي هذه اللحظات في مدينة القدس أيضا جنازة الفنان التشكيلي الفلسطيني سليمان منصور، اختتام مهرجان بطوفنا السابع في سهل البطوف بمشاركة الألاف من أبناء المدينة والمنطقة أيضا. وكذلك سنكون مع قضية قرية مادمة، هناك حيث تم تحطيم تمثال، هناك أقيمة من قبل السكان المحليين وضريح. نعم، وطبعا سنكون أيضا مع جمعية تأثير حول تأثير العائلات في مدينة يافا والمشاركة في اللقاء الثاني لمدة العائلات الثكلة هناك ضمن مشروع مجتمعي يسعى إلى بناء إطار مستمر يجمع العائلات التي فقدت أبنائها. بداية إلى الشأن الإقليمي، وينضم لي الآن الأستاذ الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ سالم اليامي، المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية. السلام عليكم أستاذ سالم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: هل أولا دعني أسألك، اتفاق إيران وعمان عمليا هل هو التفاف على التهديد الأمريكي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا الإعلان اليوم يعني لم يفاجأ به الكثيرون، لأن الجانبين كان لهم حديث بأن هناك اتفاق سيعلن اليوم، أعلن وخرج حقيقة بشكل مجتزأ بأنه حل مؤقت، هذه أول عملية. الشيء الثاني أنه لن يصار إلى تطبيقه إلا خلال شهر أو شهرين من الآن، وهذا يجعلنا بعيدين عن الحكم على هذا الموضوع. هل هو التفاف؟ أنا أعتقد أنه من الناحية النظرية أو من الناحية ربما الحسية يعطي شعور بأن الجانب الإيراني يبحث عن تأصيل دور له في هذا المكان، لكن يعني كقانونيين أو يعني متابعين للقانون الدولي ومطبقين للقانون الدولي، هذا لا يرتب أثرا قانونيا يعني يعطي إيران أي نوع من أنواع السلطة أو القدرة أو السيطرة أو الهيمنة، خاصة إذا أبدت إيران عندما يعني يصار إلى تطبيقه يعني قدرة أو رأيا أو سلوكا لمنع أحد أو السماح لأحد، هذا رقم واحد.
0: نعم.
1: الشيء الثاني، إذا تطلب الوضع يعني غرامات أو رسوم أو أتوات، هذا أيضا سيكون إحدى العقبات التي قد تجعل الموضوع ربما يتصاعد وقد يكون
0: إذن يعني
1: ربما شرارة جديدة للصراع.
0: كيف ترى ذلك؟ هل يعني سيؤدي إلى خفض أو تصعيد ربما التوتر لاحقا؟
1: أنا أعتقد الآن أن هناك هدوء حول هذا الاتفاق، لأنه ينظر إليه بحسن نية على أنه يسعى لخفض التصعيد في المنطقة، لأن المنطقة في درجة عالية من الغليان. لكن أنا أعتقد أنه سيكون يعني سيواجه بصد كبير إذا تبين أنه يريد أن يؤسس أو يعطي دولة ما بين قوسين إيران حقا قانونيا أو سلطة سياسية أو تشريع على هذا المضيق، خاصة أن كل البيانات حقيقة التي صدرت في المرحلة الأخيرة من دول مجلس التعاون ومن وزارة الخارجية السعودية بشكل دقيق، هي قالت بكل وضوح أي حل في هرمز نفضل أن يكون حلا سياسيا وأن لا يترتب عليه نفوذا لأحد وأن يكون دائما وليس مؤقتا.
0: نعم.
1: وهذا كل عكس اللي حدث اليوم.
0: نعم. أستاذ سالم، يعني دعنا أسألك قضية الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة والسعودية، الآن دخل مرحلة جديدة أعتقد سيحال إلى الكونغرس كما تعلم، ولكن طبعا الولايات المتحدة تشترط هذا الاتفاق بقضية التطبيع مع إسرائيل، هل يعني تغير، ممكن أن تغير السعودية من موقفها برأيك؟
1: لا، المملكة في موضوع يعني التطبيع موقفها معلن وموقفها مبدئي، شيء آخر المملكة يعني الآن تتحدث عن هذا الموضوع بأنه لم يعد موقفا سعوديا، هو أصبح موقف سعودي عربي إسلامي، بمعنى أن هناك أكثر من 35 دولة هي ستطبع مع الجانب الإسرائيلي بمجرد أن يكون هناك اعترافا بدولة للشعب الفلسطيني وعودة لحدود المتفق عليها وإلغاء الاستيطان والاحتلال. هذه أنا أعتقد أنها قضايا رئيسية. لكن أنا يعني أحب أن أعلق على جزئية في سؤالك وهو اشتراط الجانب الأمريكي. أن أؤكد لحضرتك أن الجانب السعودي سعى وبقوة مع الجانب الأمريكي إلى النظر إلى العلاقات الأمريكية السعودية كمسار معين والعلاقات الأخرى، بمعنى إن كان هناك نية للتطبيع أو تطوير العلاقات مع إسرائيل مسار آخر، وكان هناك حث للإدارة السابقة ولهذه الإدارة من الجانب السعودي على أن يكون هناك عمل لمصلحة العلاقات السعودية الأمريكية، ولكن ليس دفعا أو رغبة لتخليص أو لإقحام المملكة في قضايا معينة هي تسبب للمملكة إشكالية. يعني هذه إشكالية ليست للمملكة إنما للمنظومتين العربية والإسلامية، خاصة مع التشدد ومع الصلف الذي يبديه الجانب الإسرائيلي في حق الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023.
0: ولكن مين مثلك أستاذ سالم يعني بيعرف الرئيس الأمريكي ترامب هو غير مستقر بأرائه، يعني هل برأيك ممكن أنه ترامب بعد الانتخابات، انتخابات النصف في أمريكا وانتخابات إسرائيل، أنه يستخدم الضغط بهذا الاتجاه يضغط أكثر على السعودية، لأنه غير متوقع هذا الرئيس قد يفعله؟
1: هو قد يفعلها، لكن السؤال ليس هو يفعلها أو لا يفعلها، السؤال هو هل تفعلها المملكة العربية السعودية؟ أنا قناعتي في المملكة العربية السعودية لن تفعلها، هذا رقم واحد. رقم اثنين، أنا يعني أركن لهذا الرأي لسبب بسيط جدا، أن بايدن الرئيس السابق في آخر 6 أشهر من فترته الرئاسية مارس ضغوطات غير مسبوقة على المملكة العربية تتعلق بالتعاون مع المملكة في السلاح، التعاون النووي، التعاون في قضايا أخرى، لكن الجانب السعودي رفض بشدة وأقنع الجانب الأمريكي على تقسيم المسارات، علاقات سعودية أمريكية مسار مستقل، علاقات سعودية تطبيع مع إسرائيل أيضا مسار مستقل وبشروط مستقلة.
0: أستاذ سالم، سؤال لابد منه، يعني هيك نرى بالآونة الأخيرة في الأيام، ربما بالأسابيع الأخيرة وأسبوعين الأخرانيات، هدوء نسبي عمليا، حتى مش نسبي، هدوء. أين نحن من النزاع الأمريكي الإيراني؟ المنطقة تبدو لي ساكتة هادئة، ما بعرف هل هو يعني هدوء ما قبل العاصفة ممكن، يعني كيف ترى ذلك؟
1: قد يكون حقيقة كما قلت هدوء ما قبل العاصفة، يعني وربما العاصفة تأخذ وضعها الطبيعي بعد 8 أو 9 أكتوبر القادم بعد أن

0: تنتهي موجة الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد أن تملأ الكنائن الأمريكية، لأن هناك يعني تقارير مؤكدة تقول أن الذخائر الدفاعية بشكل نفضت. خاص يعني تمر بحالة نقص شديد. هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، تصريحات السيد بومبيو بالأمس كانت موجودة، وقال إلى من هنا إلى الانتخابات النصفية لن نستخدم أسلوبا عسكريا ضد إيران، بمعنى أنه بعد هذا التاريخ قد نستخدم هناك استخدام، وهو المرجح. أنا في تقديري هو المرجح، لأن الصلف الإيراني أو عدم الاستجابة الإيرانية لا يمكن أن تقبل بها شخصية مثل الرئيس ترامب ودولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، إلا إن كان هناك شيء لا نعلمه وسيكون اختراق جديد في العلاقات.
1: بالمقابل إيران أيضا لا تقبل بأي صلف أمريكي، يعني دائما ترد الصعصعين، أي تهديد بتهدد، يعني عمليا تقصف تقصف.
0: نعم، هذا صحيح، لكن في الجانب الآخر لو وضعنا منظار الشفافية بمعنى معرفة كل ما يدور في الجانب الأمريكي على المستوى العسكري وعلى مستوى شعبية الرئيس وعلى مستوى الضغوطات السياسية، نحن ناس بعيدين كما يقال، مراقبين، نعرف كل شيء. لكن في الجانب الآخر، هل أحد يعرف مدى الضرر الذي يلحق بإيران بشكل يومي، الخسائر التي تلحق بإيران بشكل يومي، ومع شهر أو شهرين قادمين كيف سيكون حال إيران؟ هذا السؤال لا أحد يسأله لنفسه. وأنا أعتقد أن الجانب الأمريكي خاصة مع التعويل على العقوبات الشديدة، أنا أعتقد أن هناك قراءة أمريكية تريد منهم أن كما يقولون أن تنطفئ النار بنفسها وتصبح رمادا دون أن يعني يقذفون عليها بدلو ماء كما يقال.
1: أنا أشكرك أستاذ سالم اليوم، تحياتي لك، يعطيك ألف عافية. شكرا سيدي. شكرا.
0: شكرا لحضرتك.
1: شكرا. إذن المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية وكاتب أيضا وباحث في العلاقات الدولية حول قضية الاتفاق النووي مع السعودية لإحالته إلى الكونغرس، وطبعا يتمسك كما يبدو ترامب بربطه هذا بالتطبيع مع إسرائيل، لكن يقول الأستاذ سالم اليامي بأن السعودية موقفه واضح وصل، لن تقبل بذلك إلا بعد الاعتراف الإسرائيلي بدولة فلسطينية. ربع ساعة تمام بعد الخامسة، فاصل إعلاني آخر ثم نعود ونتابع.
2: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك، معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بامان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح. شغل العقارات بده ثقة، بده خبرة، وبده قدرات. وسام ريل ستيت، عنوانك لدبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص، ورومانيا، وأيضا في البلاد عبر الويز. وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
3: يلا بأكبر حملة صيفية مع بعض.
4: لا لا لا لا لا حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لا تقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني، اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
5: الشمس دائماً

أهلا بكم من جديد أعزائي، ونحن نواصل معكم في محاور أخرى من حصادنا الإخباري. كنا مع الأستاذ سالم اليامي المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، كاتب وباحث أيضا في العلاقات الدولية، حول الاتفاق السعودي الأمريكي النووي، وطبعا إحالته إلى الكونغرس. نحن إلى شأن محلي يقودنا إلى كفر قرع، أعتقد لازم نكون في كفر قرع. هناك طبعا إيداع الخطة الهيكلية في هذه المدينة، وخوف من منظمات يمينية اللي قد تؤثر على هذه الخارطة وتعرقل

خاصة أنه أيضا سلطة أراضي إسرائيل لها موقف. نحن سنحاول أن نتحدث عن هذا المشروع الهام لسكان المدينة في كفر قرع مع الأستاذ فراس بدحي رئيس البلدية.

0: إذا نحاول الاتصال مع رئيس البلدية في كفر قلعة المحامي الأستاذ فراس بدحي. إذا العنوان هو إيداع خريطة منطقة التشغيل والتجارة بمساحة تقدر ب 437 دونم، ويخط استراتيجية نحو نهضة اقتصادية واسعة في هذه البلدة. إذا يعني يزف البلدية هناك بشرى لأهالي كفر قلعة. وينضم إلي الآن الأستاذ فراس بدحي رئيس البلدية. سلامات أستاذ فراس.
1: السلام عليكم لك ولجميع المستمعين عزيزي. هذا ما يغضب اليمين الإسرائيلي. أيوة. كفر قرع بنهضة عمرانية واقتصادية لا مثيل لها. بلدية كفر قرع ترفض وتستنكر بشدة النشر والتحريض الأرعن على مدينة كفر قرع بسبب موضوع التخطيط وتطور التخطيط. صحيح أنه لا مثيل لمثل هذه الإنجازات على أرض الواقع، وهذه تأتي بدعم من الدولة وبتخطيط استراتيجي وتحت ظل القانون. عندما يعي الكيادي العربي كيف يستعمل القانون ويؤسس مستقبل بلده وتطور بلده، فهذا يغضب اليمين الإسرائيلي.
0: نعم.
1: إن دل هذا التحريض فيدل على عظمة الإنجاز الذي حققته كفر قرع. نعم. نحن بصدد عندما يعني يتهمون المواطن العربي والكيادي العربي أنه لا يخطط، وعندما نخطط يأتي اليمين ليرفع حملة إعلامية وتحريضية لا مثيل لها ضد بلدة آمنة تطمح أن تتطور على هذه الأرض باكون. نحن جزء من هذا الوطن.
0: نعم.
1: نحن نريد أن نوسع مسطح مدينة كفر قرع، والأكثر من ذلك بغضب اليمين الإسرائيلي أنه تم ضم مئات الدنومات إلى مسطح مدينة كفر قرع لنضمن مستقبل شبابنا ولنزيل شبح الهدم. طيب. عن طريق التخطيط والمصادقة على خرائط.
0: أستاذ فراس، الخرطة أودعت عمليا بعد في خوف يعني ممكن هاي منظمات اليمينية مثل إم ترسو ومعيئات يمينية متطرفة تغير الواقع كمان مرة؟
1: واضح أنه هذه الحملة حملة التحريض ضد مدينة كفر قرع على مسيرة التخطيط وتطور التخطيط تأتي للضغط على المؤسسات الرسمية في داخل الدولة لتوقف هذه المسيرة ولتهدد يعني موظفين كبار يعملون لمواكبة هذه المشاريع التخطيطية لتأمين مستقبل مدينة كفر قرع. واضح أن الهدف هو سياسي بحت، الهدف هو يعني من اعتبارات عنصرية بحت، ولكن نحن نفتخر ونعتز أن مدينة كفر قرع على الخريطة وتعمل بصورة قانونية للمصادقة على خرائط بناء لإزالة شبح الهدم. يتهموننا أننا لا نخطط ونبني بدون رخص. جئنا بنفس التفكير ونفس الطريقة، استعملنا نفس القوانين في هذه الدولة لكي يعني نمحى.
0: نعم.
1: هذه الطعونات أنه يوجد بناء غير مرخص.
0: نعم.
1: والأكبر من ذلك وهذه نقطة مهمة.
0: نعم.
1: أن التخطيط الموجود على أرض الواقع سوف يؤمن البناء الذي كان بدون ترخيص قبل وجود الخريطة، وهذا ما يغضب أيضا اليمين الإسرائيلي. من سمع ما بثته قناة 14 حول التخطيط في مدينة كفر قرع والبناء الغير مرخص وكيف أتت هذه الخرائط لتصادق على هذه المباني وتزيل شبح الهدم، فهو يفهم يعني كبر حجم الإنجاز، ويفهم أيضا أن إدارة بلدية كفر قرع لا تخطط إلى يوم غد وإنما إلى عشرات السنوات لتؤمن مستقبل شبابها وبناتها ولتعطي فرصة أن نتثبت على هذه الأرض بصورة قانونية وضمن القوانين المرسومة في داخل دولة إسرائيل.
0: أستاذ فراس، المنطقة المفروض أن تكون في الطرف الغربي كما أفهم من المدينة وبمساحة 437 دونم، إحنا بنسميها منطقة تشغيل إزور تعسوكا ومسحة.
1: لا، أنت يجب أن تميز بين شغلتين. يعني هناك يوجد مخطط لما يسمى التمال 116 والذي يؤمن 12 ألف وحدة سكنية لسكان كفر قرع.

0: مستقبلا. يعني هذه الأراضي 90% منها هي ملكية خاصة وتعطي فرص بناء ليس فقط لسكان كفر قرى الحاليين وإنما لأبنائهم ولأبناء أبنائهم مستقبلا، وهذا تفكير استراتيجي من الدرجة الأولى. من جهة أخرى وما يغضب اليمين الإسرائيلي أن هذا المخطط يصل إلى حد شارع رقم 6 شارع عابر إسرائيل، وهو يحرض على هذا الأمر. كيف يمكن للدولة أن تعطي لبلدة أن تتطور إلى جانب شارع رئيسي اللي بتفكيرهم هو شارع أمني وشريان رئيسي لدولة إسرائيل؟ من جهة أخرى يعني قبل أيام فقط صادقت اللجنة الإيوائية على إيداع خريطة تشغيل وتجارة لمدينة كفر قرع على شارع 65، فجن جنونهم كيف لمدينة مثل كفر قرع أن تتطور بهذه الصورة، وكيف يوجد هناك تفكير استراتيجي لتأمين اقتصادي لعشرات السنوات عن طريق تخطيط لمنطقة صناعية ومنطقة تشغيل ومنطقة تجارية كتؤمن اقتصاد المدينة لسنوات ومستقبل أفضل لشبابها وأهلها.
1: يبدو لي أنك كثير متفائل أستاذ فراس، وأنا منيح التفاؤل، لكن إحنا بعدنا بصدد يعني إحنا من باب التخطيط عمليا، التنفيذ بعده ما تم، يعني عمليا إيداع الخارطة لا يمثل نهاية المسار كما تعلم.
0: وهذا يعني من يدعي هذا الإدعاء أنا أقول دائما لا يمكن أن تصل إلى التنفيذ قبل المصادقة على خريطة.
1: أكيد.
0: يجب أن تبدأ بالخطوات بصورة يعني قانونية ورسمية وأن تؤمن المصادقة على خريطة ومن ثم تأتي إلى المرحلة الثانية لتنفيذ ما تم المصادقة عليه بداخل خريطة.
1: وهذا
0: ما تفعله وهذا ما تفعله مدينة كفر قرع على أرض الواقع، وهذا ماذا ما يغضب اليمين الإسرائيلي، ومن هنا أتى التحريض الأرعن في قناة 14 وجمعية أرتينو للضغط انترسول للضغط على المؤسسات والموظفين الكبار لإيقاف مسيرة التطوير في كفر قرع، ولكن لن ينجحوا. سنستمر وسوف نعمل على المصادقة النهائية على هذه الخرائط، وسوف يرى المواطن بعد المصادقة على هذه الخرائط بداية التنفيذ على أرض الواقع. هذا حق طبيعي لكل مواطن في داخل مدينة كفر قرع، وسنعمل على تأمين مستقبل البلدة وتطورها من خلال استعمال القوانين التي مطروحة على الطاولة في دولة إسرائيل. هذا اللي مجننهم انه احنا نعرف نستعمل هذه الوسائل بصورة قانونية.
1: نعم أنا أشكرك وبدنا نبارك لك، يعني وإن يعني سابق لأوان، ولكن يعني مشوار الألف ميلي يبدأ
0: بخطوة واحدة. بالطريق السليم ومشوار الألف يبدأ بخطوة واحدة.
1: أنا أشكرك المحامي فراس مدحي رئيس بلدية كفر قرع، شكرا لك. 26 دقيقة تمام بعد الخامسة، نحن إلى شأن محلي آخر يقودنا إلى حزب جديد شعب إسرائيل عم خي إسرائيل، حيث أطلق عوفر بينتر اسم حزب شعب إسرائيل وهو جديد. طبعا أعلن انضمام ناشط يوسف حداد والصحفية نيتالي شيمتوف إلى قائمته، وأكد بأنه يسعى لإقامة حكومة يمين واسعة بمشاركة قوى صهيونية كما قال. المختص بالشأن الحزبي الأستاذ دكتور محمد خليلي تحدث عن هذا الموضوع، تعال نستمع إليه.
2: هناك تحرك يعني رمال متحركة داخل اليمين واضح بعد إعلان فينتر دخوله الحلبة السياسية وإعلان الحزب الجديد. الأمر المهم في هذا السياق أنه أيضا يعني كل وقت كان الانتقال والتحرك وخسارة الأصوات هو داخل معسكر التغيير، ما يسمى معسكر التغيير، ولكن نرى اليوم مع إعلان دخول هذا الحزب أنه في هنالك أصوات تنتقل بين المعسكر إياه، لا تخرج خارج المعسكر، يعني لا تذهب الأصوات من الليكود ومن الصهيونية الدينية إلى فينتير الذي يعني بالإمكان يعني ممكن تصنيفه على أنه ضمن معسكر التغيير. هو واضح أنه توجهاته يمينية، وهو يحاول أن يقول أيضا لقيادة اليمين التي تسلمت زمام الأمور في 7 أكتوبر أنه يعني أنا أمثل اليمين الحقيقي. صحيح أنكم أنتم تعبرون عن أيديولوجية اليمين في الإعلام وفي التصريحات وفي البرامج، ولكن من باستطاعته تطبيق هذه الأيديولوجية هو الحزب الذي أعلنت عن قيامه. فهو يحاول أن يزود عليهم من هذا الباب أنه أنا الأكثر نقاء، أنا الأكثر يمنية، وأنا الذي باستطاعتي ترجمة أفكار اليمين إلى يعني سياسات عملية في نهاية.
3: نعم المطلع. ولكن نذكر دكتور محمد أنه عندما نجمع نتنياهو سموتريتش وبنغفير في حين في تحالف واحد، وهذا كان يعني واضح أنه كانت يعني خطوة ناجحة جدا في حساباته أمام ما حصل في معسكر التغيير وعدم عبور

0: التجمع وميرتس نسبة الحسم وكيف ترجمت الأمور؟ هل برأيك الآن يعني نتحدث عن فينتر، نتحدث عن جلعاد أردان، غانس ما زال في الصورة، هندل، تروبر، كل هذه الأسماء الموجودة الآن وتعبر وتقول نحن في اليمين ولن نكون مع معسكر التغيير وأيزنكوت وغيره، هل يمكن نتنياهو أن يجمعهم قبل تقديم القوائم؟
1: أنا باعتقادي أنه التصريحات التي بدأت تصدر عن الليكود وعن نتنياهو في الأمس وعن البيئة المقربة لنتنياهو هي محاولة يعني ضغط ناقوس الخطر، بمعنى نتنياهو يحاول تفكيرهم كل الوقت في سيناريو 92 عندما خسر اليمين الانتخابات بسبب أيضا يعني الصراعات الداخلية داخل اليمين، أنه لم يذهب بشكل موحد إلى الانتخابات، وهذا مكن آنذاك يعني معسكر اليسار من تولي زمام الأمور. وخير دليل على ذلك أيضا ما فعل نتنياهو في الانتخابات السابقة عندما ضغط كما تفضلت على سموتريتش وبنغفير وإلزمهم طبعا خوض الانتخابات بشكل موحد. وهو يعني ناقوس الخطر الذي يدق نتنياهو هذه المرة هو حقيقي، لأنه أصلا استطلاعات الرأي في هذه المرحلة ما زالت تعطي معسكر التغيير يعني أفضلية انتخابية معينة حسب الاستطلاعات، ولذلك هو الآن يرى أنه هذا الموضوع سيصعب عليه، لأنه أيضا في حسابات الحزب الأكبر يعني نتنياهو يريد أن ينهي الانتخابات القادمة يعني بفرق مقعدين أو ثلاثة من أجل أن يطعن أيضا في نتيجة الانتخابات، بمعنى أنه يقول أنه أنا الحزب الأكبر، ولذلك دخول فينتر إلى الساحة يأخذ من الليكود بعض الأصوات، يعني يأخذ من الليكود مقعد أو مقعدين، يأخذ من الصهيونية الدينية، والخطر عند الصهيونية الدينية عندما يأخذ منها أصوات لأنها تتأرجح حول نسبة الحسم، من الممكن أن يعني سموتريتش لا يستطيع عبور نسبة الحسم في الانتخابات القادمة. هذا سيناريو يعني يذكر بالسيناريو الذي كان في الانتخابات السابقة ولكن في المعسكر الآخر كما تفضلت عند ميرتس والتجمع، إذا بالإمكان يعني تصنيف التجمع ضمن المعسكر الآخر. ولذلك يعني هذا ما يحذر منه نتنياهو في هذه المرحلة، وأنا باعتقاد أنه سيعمل وسيبذل جهد كبير من أجل توحيد، يعني إجت فرصة الآن لتوحيد أكبر ما يمكن ضمن هذا المعسكر.
2: إذن كان هذا الأستاذ محمد خلالي مختص بالشأن الحزبي، ونحن من الشأن الحزبي إلى مدينة القدس. هذه الساعة تجرى مراسم تشييع جثمان الفنان التشكيلي الفلسطيني المعروف سليمان منصور الذي رحل عنا يوم أمس. الزميلة زهرة سعيد متواجدة هناك. سلامات زهرة، مساء الخير.
3: مرحبا بك نبيل
2: وبكافة المستمعين والمستمعات. نعم، أنت في تشييع الجثمان الآن في مدينة القدس، أين يجري ذلك المراسم؟
3: للتصحيح والتصويب نبيل، نحن نتواجد الآن في الكنيسة الإنجيلية في دير زيت، مسقط رأس الفنان سليمان منصور، يعني ومثلت الآن مراسم التشييع والصلاة على جثمانه داخل الكنيسة مستمرة هنا، يعني الحضور بالمئات. تم إخراج جثمان سليمان منصور بمنزله في مسيرة كشفية كبيرة بمشاركة المئات حتى وصولا حتى الكنيسة. الآن تقام الصلوات والترانيم وأيضا يعني المواعظ وذكر صفات الأستاذ سليمان منصور الإنسانية، وبعد قليل ستتوجه يعني المسيرة وستنقل مراسم التشييع إلى مسيرها الأخير في المقبرة.
2: نعم زهرة، هل هنالك حضور لافت من قيادات أو من فنانين تشكيليين أو شخصيات اعتبارية من مجتمعنا العربي أو الفلسطيني أيضا في الضفة الغربية؟
3: بطبيعة الحال نبيل، يعني هناك حضور لفنانين تشكيليين، وأيضا هناك حضور لطلاب سليمان منصور، كذلك يعني نلحظ حضور فنانين ليس فقط من الضفة الغربية وإنما أيضا من مجتمعنا في الداخل الفلسطيني، وأرى أيضا يعني ألحظ وجود أيضا سياسيين يعني من شقي الخط الأخضر نبيل.
2: إذن أنتم في خضم يعني الآن الصلاة، تجري الصلاة في داخل الكنيسة إلى أن يتم بعد ذلك المراسم تنتقل إلى المقبرة في بلدة بير زيت اللي هي مسقط رأس الفنان الراحل.
3: نعم صحيح نبيل، وأود أن أشير يوم أمس أيضا في مداخلتي مع الزميل جاكي خوري ذكرت بأنه بير زيت بالفعل كما وصفها كانت جنته الأولى، ومصدر هي مصدر الإلهام الأول يعني الذي استلهم منه يعني ذائقته البصرية والفنية الأولى. ولد في بير زيت، شيع في بير زيت، وأيضا سيدفن وسيوارى إلى مسواه الأخير

0: أيضا في برزة.
1: نعم نترحم عليه. أنا أشكرك زهرة، تحياتي لك، شكرا لك، إلى اللقاء. نخرج الآن أعزائي إلى فاصل إعلاني آخر ثم نعود ونواصل. أمر أن نكون في عرابة مع اختتام مهرجان بطوفنا السابع في سهل البطوف بمشاركة الألاف بعد الفاصل مباشرة.

0: حملة حملة
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شاكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط وربح. خاضع لشروط الحملة.
2: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزمكال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
3: الشمس دائماً

0: عبر فيش حدا هون على رأيه ريشة.
1: على رأيه ريشة كل خميس من الأربعة للخمسة مع دوريت للداوي.
2: إذن كنا في بير زيت وتشييع جثمان الفنان الرسام التشكيلي الفلسطيني سليمان منصور. نحن إلى بلدة عرابي، إلى مدينة عرابي، حيث اختتم هناك مهرجان بطوفنا السابع في سهل البطوف بمشاركة الآلاف. ينضم إلي الآن رئيس البلدية دكتور أحمد نصار. مساء الخير أستاذ أحمد.
3: مساء الخير لك أخي ولجميع المستمعين.
2: كيف هو الشعور بعد اختتام هذا المهرجان في سهل البطوف؟ شعورك؟
3: يعني شعور بالفخر الكبير صحيح بعد اختتام مهرجاننا لمهرجان بطوفنا السابع. طبعا احنا في بلدية عرابي قمنا على التحضير لهذا المهرجان فترة طويلة من خلال أقسام البلدية المختلفة وبالشراكة مع شرطة إسرائيل. وبالنهاية يعني الحقيقة المهرجان يعني كان فوق التوقعات، وشفنا قديش في تعطش عند الناس وقديش في رغبة عند الناس بأنه هي تحضر وتشارك بهاي المساحات الثقافية الفنية اللي من هذا النوع.
2: إذن هذا محفز لكم كمسؤولين كقيادات في مجتمعنا كرئيس بلدية على المزيد من مثل هذه الفعاليات وهذه الأنشطة داخل المدينة حتى نكبح على ولو بالقليل قضية الإجرام وقضية العنف في مجتمعنا العربي.
3: أخي العزيز، هذا مش تحفيز، هذا واجب علينا إحنا كلنا كمسؤولين في سلطاتنا المحلية العربية، خاصة إنه إحنا دائما نقوم ونحاول انه نوفر هاي المساحات الثقافية وهاي البرامج المميزة، خاصة انه يعني مجتمعنا مرق كثير اشياء في خلال هذول الثلاث سنوات الاخيرات، يعني من 2023 لليوم مرقنا كثير اشياء اللي عن جد احنا بحاجة لهاي المساحة وبحاجة لهذا البرنامج وبحاجة لهاي الخطط الثقافية اللي احنا نوفرها ونتيحها لأهلنا. طبعا مهرجان بطوفنا ما كان مهرجان محلي، يعني انا لا استطيع ان اقول بان هذا المهرجان محلي، هذا مهرجان قطري
2: المنطقة.
3: نعم لانه شو المنطقة؟ المنطقة يعني انا بحكي يعني صادفنا ناس من ام الفحم، صادفنا ناس من الناصري، صادفنا ناس هذا بقول اشياء كثيره وبقول طبعا
2: دعنا اسالك انت على بهذه الجزئيه دكتور احمد، يعني قديش ممكن البطوف برايك ممكن يكون يعني شكل رافعه اقتصاديه زراعيه لعرابي وللمنطقه، مش بس عرابي، البطوف مش محصور على عرابي، كل المنطقه تقريبا عده قرى هناك منها سخنين، عربون، لبعين، جدات، العزير، كفرمندا، قد ايه برايك ممكن يشكل رافعه اقتصاديه مستقبلا لكم هناك في عرابي تحديدا؟
3: وانا البطوف كموقع هو موقع جدا مميز وفيه كثير من المميزات اللي مش موجودة بأي محل ثاني، والعنصر الاقتصادي والزراعي

0: والتجاري موجود فيه بشكل كبير، إلا أنه طبعا احنا بنعرف انه سهل البطوس يعني تم تجاهله واهماله.
1: قضية الغرق
0: نعم، على مدى من قيام
1: السنة بنتحدث عليها الله.
0: نعم من قيام الدولة لليوم، وعندنا امل الصحيح بانه هذا الموقع او هاي البقعة الزراعية السياحية المميزة الطبيعية انه هي عن جد تكون رافعة اقتصادية وزراعية يعني من الطراز الأول. في برنامج طبعا تم تخصيص مبلغ حوالي 50 مليون لتطوير سهل البطوف من خلال خطة 5-5-0.
1: لمين الخطة؟ من مين تقتصر؟ على عرابي فقط؟
0: الخطة لتطوير نعم لتطوير سهل البطوف يعني شركائنا فيها بعين انجدات، مجلس البطوف،
1: عيلبون، سخنين،
0: نعم. فالخطة هاي خطة اللي هي مرسومة، ولكن لحد الآن احنا بمحاولات لتطبيق هاي الخطة ولا يعني ممارستها على الأرض. الاشي موجود بإيد اليوم بإيد سلطة التطوير الجليل، وكانت في هناك عقبات كثيرة.
1: شو اللي منع حتى الآن يا أستاذ يا دكتور؟ شو اللي منع الأرض سهل بتجنن خصبة كثير حتى الآن بدون أي تطوير؟ شو اللي منع التطوير حتى الآن؟
0: اللي منع التطوير السياسات اللي أخرى مرة الممنهج اللي هي طبعا ما أعطت لهذا السهل حقه في التطوير. إحنا اليوم بنحكي عن زراعة متطورة جدا في دولة إسرائيل، إلا أنه سهل البطوف انترك وكأنه غير يعني غير تابع أو غير مش موجود باهتمامات الحكومات المتعاقبة. وصلنا لهون. إحنا طبعا اليوم على أمل أنه الميزانيات اللي تخصصت أنه هي عن جد تنصرف في سبيل تطوير البطوف من ناحية شوارع، من ناحية بنية تحتية، ومن ناحية ري البطوف، من ناحية تجفيف الغرق. أخرى مرة يعني قدامنا كثير من التحديات.
1: ذكرت دكتور أنه في خطة خمسية، خطة بقيمة 50 مليون شيكل اللي فهمت منك أنا. خطة لمين الخطة تابعة؟ لكل المنطقة، كل القرى؟
0: نعم يعني نعم نعم نعم نعم نعم الخطة
1: في قضية الغرق ممكن تنحل.
0: في ميزانية اللي هي بإطار الخطة الخماسية 5-5-0 لتطوير سهل البطوف. سهل البطوف احنا بنحكي يعني ما يخص عرابي، سخنين، العزير، عين انجدات، عيلبون والمنطقة هاي. فاحنا بنتمنى انه العشرات الملايين اللي رصدت انه هي عن جد تنصرف وفق خطة مبرمجة ومبنية في سبيل تطوير هذا السهل، اللي نحول هذا السهل من يعني سهل اللي انتاجه خلينا نقول قليل لإنتاج كثير، ويتحول عن جد لمركز اعتماد اقتصادي
1: ورافع اقتصادي. صحيح
0: نعم، رافع اقتصادي لكل أصحاب الأراضي والمزارعين من عراب السخنين ومن هاي البلدات
1: المحيطة. والسلة الزراعية أعتقد مش بس لإلكم، للقرى هناك والمدن، إنما
0: نعم
1: لكل منطقة الجليل
0: يعني. صحيح نعم.
1: المهرجان الثامن راح يكون السنة الجاي ولا التخطيط راح يبدأ؟
0: أخي العزيز احنا انتهزنا الفصل في إقامة المهرجان، يعني رغم كل الظروف ورغم شح الميزانيات احنا قدرنا نحصل على ميزانيات ونرصدها لهذا المهرجان من خلال إرادتنا ورغبتنا، من خلال وعينا وإدراكنا بأهمية هذا البرنامج، برنامج بطوفنا. إحنا أحييناه للمرة السابعة، طبعا بعد انقطاع لسنتين بسبب الحرب، ولكن إحنا مستمرين سنستمر على إقامة وتطوير هذا المهرجان ليصبح مهرجان مش قطري، مهرجان عالمي اسمه مهرجان بطوفنا.
1: هذا بيسعدني هذا الحديث معك أنا دكتور أحمد نصار، يعطيكم ألف عافية بعرابي. شكرا عزيزي،
0: شكرا.
1: إلى اللقاء.
0: سلام. إلى اللقاء.
1: رئيس البلدية في عرابي الدكتور أحمد نصار. نحن نعود إلى الضفة الغربية وإلى ما كان هناك في عقاب تحطيم النصب في قرية مادما جنوب نابلس. هيئة تقدمت فورم اللي بيسموه تجمعير بشكوى إلى ضد طبعا إلى الشرطة، ضد عضو الكنيسة في سكوت، بتهمة يعني مخالفات مقصودة، والغش والخداع ونقض الأمانة. وكنا قد تسألنا أيضا عن هذا الموضوع مع الدكتور محمود خلوف، فيما إذا كانت الضفة بالفعل على حافة انفجار، هل هناك تخوف من سيناريو التهجير كمان؟ والجيش أيضا يعني يقولها إنه الضفة الغربية على وشك الانفجار بسبب ممارسات الفلسطينيين والمتطرفين اليمنيين. المحامي إيتاي ماك تحدث عن هذا الموضوع.
2: אני יכול להגיד שמבחינה החוק, איך החוק מדבר על העבירות של היזק בזדון והפרת מרמה והפרת אמונים, נראה שיש בסיס מוצק להגשת התלונה. אנחנו יודעים שחבר הכנסת צבי סוכות לאחר ביצוע המעשה הוא בעצם אישר שהוא פנה קודם לצבא והצבא לא נהנה לפניותיו, ולכן הוא החליט לבצע את הרס בעצמו. וגם הצבא הוציא הודעה שחבר הכנסת סוכות הפר את התיאום עמו, ולכן כאשר יש יסודות של עבירות שנראה שהם מתקיימים, אז זה התפקיד שלנו כארגון, ארגון פורום תג מאיר.
3: כן, אבל בוא אני אעמד אותך עם כמה טענות ותגיד לי זה לצורך השיחה בינינו. קודם כל מדובר בחבר כנסת, יש לו חסינות, הוא מותר לו להגיע לכל מקום, הוא עשה את זה בתיאום עם הצבא והמשטרה, עובדה שהיו שם חיילים וכוח צבאי, אז איפה האווירה?
2: מבחינת היותו חבר כנסת, בשביל זה יש פרוצדורה להסיר חסינות. הבעיה שאנחנו, מה שאנחנו רואים בשלוש השנים האחרונות, זה שחברי הכנסת רשאים להסית, רשאים לנקוט באלימות. חבר הכנסת סוכות גם כזכור השתתף בפריצה לבסיס שדה תימן, ורשויות אכיפת החוק לא נוקפות אצבע בשעה שאנחנו יודעים מה קורה אם היה מדובר בחברי כנסת מהמפלגות שמייצגות את הציבור הערבי. זה שהחוק לא נאכף, אז התוצאה שכך, שאנחנו רואים שלמעשה להסית ולנקוט באלימות פיזית, הם הפכו לכלי פוליטי, לחלק מקמפיין פוליטי. ואני חושב שאם פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה לא התעוררו, אז אנחנו יכולים עוד לראות בחודשים הקרובים עד לבחירות חבר כנסת שמשתתף בהצתה של מבנים או עולה על דחפור והורס בית פלסטיני בטענה שהוא היה לא חוקי.
1: المحامي كان هذا إيتاي ماك، تحدث إلى الزميل جاكي خوري. وعلى خلفية الأوضاع في الضفة الغربية وممارسات المستوطنين طرحنا السؤال، هل الضفة بالفعل على حافة انفجار ولا هناك تخوف من سيناريو تهجير؟ الدكتور محمود خلوف تحدث إلينا في إذاعة الشمس، نستمع إليه.
4: دقائق انطلقت من بيتي إلى الجامعة العربية الأمريكية. قبل سنة من تاريخه لم يكن هناك استيطان، الآن خلال مسيرة الخمسة كيلومتر هناك ثلاثة مستوطنات. الوضع غاية الخطورة، هم عمليا عندما يسلخون الفلسطيني عن أرضه يمنعونه من العيش بكرامة ومن حرية التنقل ومن حرية التعليم ومن حرية العبادة ومن كل شيء. هم عمليا نعم يدفعون الأمور باتجاه الصدام وباتجاه سفك الدماء. قبل دخولي في البرنامج سمعت كلاما جميلا جدا، نعم نحن في نهاية التسعينيات ما بعد مؤتمر مدريد ومؤتمر أوسلو كان هناك نشاط مشترك، مركز بيرس للسلام، مركز بيت بير للسلام، وكانت هناك وفود من الجانبين تتبادل ويلتقون حتى مع وفود عربية، وكان هناك حديث عن سلام. الآن لا مجال للحديث عن أفق، حتى ما أتحدث به الآن غير مقبول فلسطينيا وغير مقبول للأسف إسرائيليا. هم عمليا ينظرون لمن يدعو للسلام على أنه لم يعد لديه قاعدة شعبية. في إسرائيل هذا كان في السابق يحاصر من لا يطالب بالسلام.
5: أستاذ دكتور محمود، يعني قبل أيام شاهدت في التلفاز في القناة 12 في إسرائيل مقابلة مع عضو الكنيسة وليد طه مع إحدى الإعلاميات الإسرائيليات التي حاورته، وجاء هذا الحوار في محور ما ورد خلال المؤتمر للقائمة الموحدة، وقد ذكر هناك من قبل دكتور منصور عباس وغيره أيضا حل الدولتين، وذكر طبعا حق الفلسطينيين بإقامة دولتهم إلى جانب دولة إسرائيل بشكل سلمي بشكل سلس، ولكن هذه الإعلامية انقضت عليه انقضاضا، افترسته افتراسا، ابتلعته ابتلاعا، وكأن هذا الكلام عن إقامة دولة فلسطينية

0: مغفرة أو عمليا ذنب لا يغتفر وتهمة لا يمكن ولا بأي حال من الأحوال أن يمحوها الزمن.
1: نعم هذا صحيح. أنت إعلامي وتدرك أن الإعلام عمليا يجب أن لا يكون بوقا دعائيا. الأصل أن نحترم الضيف والأصل أن نكون مهنيين حتى لو كان هناك اختلاف سياسي أو أيديولوجي أو ديني. نحن نتحدث عن الخروج عن أخلاقيات المهنة، عن تحويل منابر الإعلام في إسرائيل إلى منابر دعائية تبث أعلى درجات السموم. وهنا أتحدث بما يتعلق في موضوع التنمر، العنصرية، حتى تجاه من يحملون الهوية الإسرائيلية، من لديهم مواطنة لا قبول. وهنا أشخص الواقع بناء على دراسات سواء نجريها نحن أو ننظر إلى مجلات عالمية مرموقة تتحدث عن الخطاب العنصري في الإعلام العبري والإعلام الإسرائيلي وما
0: إلى. ولكن دعنا من الإعلام، يعني إحنا دخلنا الإعلام دكتور وعذرا على ذلك يعني في سياق الحديث، ولكن الأمر مشتعل على أرض الواقع كما سألتك سيل، يعني الغليان لا. درجة الغليان هكذا هي الأمور؟
1: نعم الواقع على الأرض صعب جدا. عندما نتحدث عن وجود 300 مستوطن الآن في غلاف مدينة جنين يتحكمون بحياة 340 ألف مواطن، هذا بالضرورة يعني يدفع الأمور باتجاه عدم القبول، الامتعاض، الغضب. وإسرائيل إذا ما كانت تعتقد أنها ستدفع الأمور باتجاه صدام ما بين المواطنين والموظفين مع السلطة، هذا أمر تجاوزناه منذ حين. لأن
2: كان هذا الدكتور محمود فلوف تحدث إلى الزميل جاكي الزميل زهير بهلول، ولا يستبعد بالفعل انفجار في الضفة الغربية وسيناريو تهجير أيضا على خلفية الممارسات والاستيطان العشوائي الكثيف في مناطق الضفة الغربية. نحن إلى مدينة يافا، جمعية تأثير، هذه الجمعية تدعو العائلات في مدينة يافا إلى المشاركة في اللقاء الثاني، راح يكون لمنتدى العائلات الثكلة في يافا ضمن مشروع مجتمع يسعى إلى بناء إطار مستمر يجمع العائلات التي فقدت أبناءها، انتبهوا، أبناءها من نتيجة العنف والجريمة. ونحن إلى مركزة منتدى العائلات الثكلة في جمعية التأثير سيرين جبرين. سلامات أخت سيرين.
3: مرحبا.
2: أهلا، أنت مركزة هذا المنتدى، متى أقيم هذا المنتدى؟
3: صحيح، يعني بدأنا في إقامة هذا المنتدى منذ شهر تقريبا. بدأنا في اللقاء الأول اللي جمع العائلات في مدينة يافا، كان اللقاء صراحة مؤثر و يعني بفرج كداشي الحاجة كانت مهمة لهيك لقاء في هاي الفترة وفي هاي الحالة السياسية خصوصا.
2: نعم، وانت هذا اللقاء الثاني، اللقاء الثاني كيف تشوف انت، كيف تقييمك للقاءين الاول والثاني، كيف شفت الناس تجاوبت العائلات الثكلة؟
3: صحيح، يعني كان هناك تجاوب من نوع يعني 10 عائلات تقريبا تواجدت في اللقاء الاول. واليوم يعني نامل على توسيع هذه الدائره اكثر، من المفروض انه العائلات هذه دعت كمان عائلات لتواجد في المنتدى. اللقاء الاول الصراحه كان مثمر، كان مفاجئ، كان في تبادل للقصص اللي صارت بينهم ومشاركه لامور اللي هي كمان عاشوها كانت مشتركه يعني. فحكى عن أهمية وجود عامل نفسي واجتماعي كمان في اللقاء الثاني. فاليوم البرنامج رح يكون كمان عن على العامل النفسي مع تواجد عامل اجتماعي لارين سمير من حيفا، وكمان رح يكون في وقفة هيك صغيرة للعائلات الفاكلة في بداية اللقاء.
2: بدنا نضم للحديث معك سيرين أخت مها أيضا اللي هي كمان واحدة من العائلات الفاكلة. أخت مها سلامات، مساء الخير.
4: أهلين، مساء النور.
2: انت كمان الله يخليك، انت من عائله اللي يعني ثكلت، اتصور انه ابن اخوك يمكن انقتل في حادث عنف جريمه، وشاركت اول مره، هاي الثانيه ولا اول مره بتشاركي؟
4: ايوه لا، شاركت اول مره وهاي
2: الثانيه. كيف بتقيمي هذا المنتدى؟ يعني ممكن في كم قديش ممكن يدعمكم انتم على الاقل من ناحيه نفسيه؟
4: من ناحية نفسية بدعم كتير كتير، لأن أول إشي في كتير أشياء إحنا مرقناها وما كناش قادرين أول نحكي عليها. كانت كتير صعب، خاصة كمان أنا يعني ابن أخوي انتخ قدامي يعني، وما كنتش عارف أنه ابن أخوي، أز كان الإشي كتير كتير صعب. أما لما هيك أنت بتكون بمنتدى زي هيك بتحكي كل اللي جواتك وبتشوف غيرك كيف بيحكي، كمان بيساعدك كتير أول إشي تطلع كل الحزن العميق اللي جواتك. حزن

0: كتير صعب ينوصف. وأنا قلت قبل هيك أنا عمي وكان هذا كتير كتير الحزن إلي كبير. فكيف الإميات؟ فلازم يكون فعلا مكان اللي الواحد يقدر يحكي عنه ويحكي عن الإم شو بتمرق من ألام وعذاب.
1: طبعا أنتوا كمان بتبنوا شبكة من العلاقات كمان مع العائلة الثكلة.
0: مزبوط.
1: علاقات
0: مزبوط.
1: خاصة شخصية كمان وعائلية، وبتحكوا عن الاحتياجات اللي بتنقص كل عائلة، ممكن تساعدوا مثلا العائلات اللي تضررت نتيجة الألم ونتيجة الفقدان، ممكن تقدموا مساعدات بهاي الحالة مثلا العائلات الميسورة ربما.
0: طبعا
1: نها ممكن
0: أكيد ممكن دعم مالي ودعم نفسي كل هاي الأشياء.
1: ست سنين أنا بدي أسألك، العائلات الثكلة هذا العنوان بالبنط العريض، السؤال هذا العائلات يعني هي تقتصر على النسوة فقط أم أنه كمان في رجال؟
2: لا لا طبعا يعني تقتصر على النسوة والرجال والأخوة والشباب. يعني إحنا نجمع كل فئات المجتمع لأنه هاي القضية بتمثل جميع فئات المجتمع بشكل بارز، ف يعني هي ملموسة بكل أفراد العائلة يعني إن كان أخو أو أبو أو أم، طبعا يعني كله مرحب فيه وكان في تنوع.
1: واللقاءات تمت بس بمدينة يافا، منين العائلات؟ هي من كل بلاد يعني عمليا؟ إذا
2: حاليا المنتدى الأول اللي بلش في مدينة يافا، وإحنا يعني في توسع إلى باقي البلدات الكبيرة، رح يكون كمان عندنا منتدى في مدينة أم الفحم قريبا، وبدنا نوسع يعني الشبكة في المدن الكبيرة والمناطق.
1: بتخيل أنا اللقاءات بتكون حزينة جدا والحديث هيك له شجون وبكون في نوع من الحزن، أليس كذلك؟ صعب طبعاً يعني طبعاً. الموقف بيكون صعب
2: صراحة، يعني في أمور ما وراء الكواليس يعني تسمعها أحيانا اللي بتكون ثقيلة ما بتعرف تتعامل معها بشكل مباشر، بتكون صدمات كمان كبيرة يعني على الأهالي إنه هم حتى يحكوا على الموضوع.
1: أنتوا
2: يعني
1: الأمهات والأخوات نعم وشقيقات أكيد
2: طبعا بترجعهم للحال اللي هم يمكن كانوا فيها،
1: والمفروض تطلقوا رسائل دائما من هاي اللقاءات، أليس كذلك أخت مها؟
0: طبعا طبعا. وأنا حابة أحكي إشي بالنسبة أنت قلتها للأمهات، مش بس أمهات، لأنه في معنى أب كان بقول كتير كتير كان إلي صعب إنه أحكي وشارك حدا بالوجع اللي فيه، وإحنا كرجال صعب نشارك. فيعني حكى كتير كتير وقال لي اليوم أنا تصوروش قديش تريحت.
1: أوه نفس
0: إني طلعت جوال اللي جوات
1: فعلا. هذا عمل جبار بتقوم فيه جمعية تأثير سميتوها أنتو أخت سليم. أيوة. بالفعل كل احترام. لقاء كل منتدى القادم أو الجولة القادمة وين راح تكون وأين؟
2: يعني هي اللقاءات راح تكون شهرية ودورية.
1: شهرية بتعملوا
2: في منطقة يافا وكمان يعني في مدينة أم الفحم إن شاء الله. يعني احنا بنشتغل على انه في الشهر القريب راح
1: يكون، على امل انه هاي اللقاءات يعني اخت ما واخت سيرين هيك تجيب نتيجه على الاقل، والناس تعقل وتتوكل ويكون لكم تاثير انتم كسيدات وامهات واخوات ورجال كمان على مجتمعنا، وتطلقوا دائما رساله من هذا الموضوع. ضروري نعرف كمان افعالكم اعمالكم والعلاقات اللي بتتصير بيناتكم، كمان مهم جدا حتى الناس تعرف انه في حياه مش كله عنف وكله جريمه. سيرين جبرين أنا بدي أشكرك عزيزتي، شكرا لك أخت مها، كمان لك الشكر. إن شاء الله أنه بس نلتقي بأوقات بتكون فيها فرح وسعادة أكثر مما هو حاصل في هذا المجتمع. قبل أن نقفل ملف هذه الجولة من برنامج الحصادقة، وقفة رياضية قصيرة جدا ربما بسبب الوقت، يعني نذكر بأنه بارح فريق أبو علب السبع انتهى مشواره في دوري الأبطال الأوروبي، سيلعب في الليغا الأوروبية في اليور ليج. اليوم في الدوري الإسباني عند الساعة 10 موعدكم مع ريال مدريد وريال سوسيداد، وأيضا مجموعة من مباريات البلاي أوف الإقصاء في دوري الأبطال، منها مباراة أثينا أمام صوفيا ومباراة فيكينج أمام دينامو زغرب، ومباراة مهمة جدا ستجمع فريق ليون أمام فنربخشي التركي ليون الفرنسي. سنتابع كل أخبار الرياضة عبر أثيرنا في برامجنا القادمة. الشكر موصول للزملاء إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية، زميل ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، كان معكم نبيل سلامي. أشكركم على المتابعة، أرجو لكم يوما سعيدا، إلى اللقاء.

0: خطوة 4 خاضع لشروط الحملة.
1: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: عالشمس دائما.
3: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
4: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السادسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. شيع مساء اليوم في بيرزيت جثمان الفنان التشكيلي الفلسطيني الكبير سليمان منصور بمشاركة المئات، بينهم فنانون تشكيليون وطلبة وشخصيات وقيادات جماهيرية واعتبارية من الشعب الفلسطيني إلى جانب محبيه وأبناء المدينة. واستذكر المشاركون خلال الجنازة مسيرة منصور الفنية وإسهاماته البارزة في الفن التشكيلي الفلسطيني ودوره في توثيق الهوية الفلسطينية وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي والفني على مدى عقود. أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال امرأة بزعم حيازتها سكينا ومحاولتها تنفيذ عملية طعن قرب نابلس في وقت سابق من اليوم. وأوضح الجيش أن الاعتقال جرى بتوجيه من جهاز الأمن العام الشباك عقب ورود معلومات عن نيتها تنفيذ الهجوم، مشيرا إلى ضبط السكين بحوزتها وتسليمها لقوات الأمن للتحقيق. وأكد الجيش عدم تسجيل أي إصابات خلال الحادث. أعلنت محافظة القدس مساء اليوم عن إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة بيت عنان شمال غرب مدينة القدس. وأضافت المحافظة أن القوات الإسرائيلية اعتقلت وزير شؤون القدس الفلسطيني أشرف الأعور للمرة الثانية خلال أسبوع دون مزيد من التفاصيل حول ظروف الاعتقال. بحث رئيس القائمة العربية الموحدة النائب منصور عباس وعضو الكنيست السابق يؤاف زيغالوفيتش اليوم إمكانية إدراج اسم زيغالوفيتش في قائمة الموحدة للانتخابات المقبلة. وجاء في بيان مشترك أن الجانبين ناقشا تفاصيل الخطوة وأهميتها لتعزيز الشراكة اليهودية العربية وتقديم بديل سياسي لمواطني إسرائيل على أن يواصلا العمل بشأنها خلال الأيام المقبلة. في ملف قطاع غزة، قال الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف أن قبول حماس والفصائل الفلسطينية خريطة الطريق لتنفيذ الخطة الشاملة بشأن غزة يمثل اختراقا تاريخيا. وأوضح أن تنفيذ الخطة سيكون على مراحل متبادلة مع ربط نزع السلاح بالانسحاب الإسرائيلي المرحلي والتحقق من الالتزامات في كل مرحلة. وأشار إلى أن لجنة إدارة غزة باتت جاهزة للانتشار وأعدت خططا للشرطة والخدمات العامة والتعافي المبكر، مؤكدا أنها إدارة انتقالية وليست بديلا عن السلطة الفلسطينية. وحذر من أن حمل السلاح وتشغيل الأنفاق وعرقلة القوافل قد يؤخر نزع السلاح ويعرقل الانتقال لإدارة مدنية في القطاع. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن القوات الأمريكية قادت على البحرية الإيرانية ودمرت 20 زورقا إيرانيا خلال الليلة الماضية. وأكد ترامب أن المواجهة مع إيران لا تخضع لجدول زمني محدد، مشيرا لأن العمليات ستستمر مهما تطلب الأمر وأنه لا يوجد موعد محدد لاتخاذ قرار بشأن العودة إلى طاولة المفاوضات. وأضاف أن الولايات المتحدة تمتلك قوة مالية هائلة، معتبرا أن الضغوط الاقتصادية والضربات العسكرية فعالة وتقود إلى نصر كبير جدا ضد إيران على حد وصفه. إيرانيا، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز والممر البحري القريب من سلطنة عمان يخضعان لسيطرته.

0: مؤكدا عدم وجود سفن عسكرية أمريكية داخل مياه الخليج. وأضاف أن إيران وعمان اتفقتا على حصة كل طرف من مياه المضيق وعائداته. وقال الحرس الثوري أن واشنطن تواجه نقصا في تأمين أسلحتها الاستراتيجية، مشيرا إلى أن طهران قد تفتح مضيق هرمز في حال تخلت الولايات المتحدة عما وصفها بالعراقيل وعادت إلى مذكرة التفاهم.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. في القدس 22 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 24، طبرية والناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 27، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
1: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة السابعة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أصيب شاب في الثلاثينيات من عمره بجروح خطيرة بعدما أطلقت الشرطة النار عليه خلال نشاط ميداني لعناصر محطة بيت شامش. وبحسب الشرطة اشتبه العناصر بأن الشاب يقود مركبته تحت تأثير المخدرات، وعندما حاولوا إيقافه وفحصه اتجه بمركبته نحوهم ودهس شرطيين ما دفعهم إلى إطلاق النار باتجاهه. وقالت طواقم الإسعاف أن الشاب كان في حالة وعي مشوش ويعاني إصابات نافذة في الجزء العلوي من جسده، ونقل إلى المستشفى تلقي العلاج وهو بحالة خطيرة وتحت حراسة الشرطة. أعلنت محافظة القدس عن إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة بيت عنان شمال غرب مدينة القدس. وأضافت المحافظة أن القوات الإسرائيلية اعتقلت وزير شؤون القدس الفلسطيني أشرف الأعور للمرة الثانية خلال أسبوع دون مزيد من التفاصيل حول ظروف الاعتقال. شيع مساء اليوم في بيرزيت جثمان الفنان التشكيلي الفلسطيني الكبير سليمان منصور بمشاركة المئات، بينهم فنانون تشكيليون وطلبة وشخصيات وقيادات جماهيرية واعتبارية من الشعب الفلسطيني إلى جانب محبيه وأبناء المدينة. واستذكر المشاركون خلال الجنازة مسيرة منصور الفنية وإسهاماته البارزة في الفن التشكيلي الفلسطيني ودوره في توثيق الهوية الفلسطينية وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي والفني على مدى عقود. قال الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف إن قبول حماس والفصائل الفلسطينية خارطة الطريق لتنفيذ الخطة الشاملة بشأن غزة يمثل اختراقا تاريخيا. وأوضح أن تنفيذ الخطة سيكون على مراحل متبادلة مع ربط نزع السلاح بالانسحاب الإسرائيلي المرحلي والتحقق من الالتزامات في كل مرحلة. وأشار إلى أن لجنة إدارة غزة باتت جاهزة للانتشار وأعدت خططا للشرطة والخدمات العامة والتعافي المبكر، مؤكدا أنها إدارة انتقالية وليست بديلا عن السلطة الفلسطينية، وحذر من أن حمل السلاح وتشغيل الأنفاق وعرقلة القوافل قد يؤخر نزع السلاح ويعرقل الانتقال إلى إدارة مدنية في القطاع. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن إيران لا تزال في حالة حرب، وأن مواقعها النووية التي تعرضت لهجمات لم تؤمن بعد بما يسمح بإجراء عمليات تفتيش. وأضاف أن هناك ضغوطا أمريكية وإسرائيلية على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المواقع المتضررة وتقييم أوضاعها، داعيا الوكالة إلى الإعلان عن البروتوكول الذي ستتبعه بشأن المواقع التي تعرضت لهجوم عسكري. تشهد مناطق واسعة من البلاد تغيرا حادا في الطقس اعتبارا من نهاية الأسبوع، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد وسط تحذيرات من تشكل فيضانات وتعطل حركة المرور. وبحسب الراصد الجوي يبدأ هطول الأمطار خلال ساعات الليل بين السبت والأحد، ويتركز خصوصا في المناطق الساحلية الشمالية وتل أبيب الكبرى والسهل الساحلي الجنوبي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. في القدس 22 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 24، طبرية والناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 27، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

مساء الخير لكل حدا عم يسمعنا اليوم على راديو الشمس. مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا وكيف ما كان شكل يومكم، بتمنى تكونوا بخير وتلاقوا بهاي الساعة مساحة نقدر فيها نخفف عن حالنا شوي، نفكر شوي ونقرب من شغلة يمكن كلنا بنعملها. بس الغريب إنه تقريبا ولا واحد فينا بحب يعترف إنه بعملها. فكر شوي معنا شو حلقة اليوم. معكم أنا هبة أبو حسان ومنفتح سوا مساحة اسمها بين السطور. وطبعاً طبعاً كل المحبة لفريق البرنامج اللي معي بهاي الساعة، واليوم معي إيهاب عويس في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بديع كرم في الإشراف العام، ولكل فريق الشمس اللي بيشتغلوا ما وراء الكواليس حتى توصل هاي اللحظة لإلكو بهدوء وبسلاسة كمان. أما برنامجنا بين السطور فهو كيف ما تعودنا برنامج بنرجع فيه لأنفسنا شوي، منحاول نفهم الحياة من خلال الكتب ونفهم الكتب من خلال الحياة، لأنه الكتاب عندنا مش غلاف ولا عنوان ولا كلمات كمان مرصوصة على صفحة. مرات الكتاب يفتح لنا باب على شغلة بنعملها كل يوم ما خطر لنا نسأل عنها أصلا، مرات الباب بيكون فنجان قهوة، مرات موقف صغير، ومرات جملة واحدة إذا سمعتها مهما كنت مشغول في احتمال كبير جدا انك ترفع راسك وتركز. بدي اقول لك شغلي بس ولا تحكي لحدا. بعرف شو السر بهاي الجملة، بس الجزء الثاني منها لحاله كفيل يصحصح الواحد. يعني ممكن تكون قبلها عم تطلع على التلفون وممكن اصلا ما تكوني مركز بالقعده، بس اول ما تسمع بدي اقول لك شغلي ترفع راسك، ولما تيجي بعدها بس لا تحكي لحدا، خلص ولو صار الموضوع عنا ولا شو. وطبعا مننساش صباحيات الجرات وفنجان القهوة ومع صبة الفنجان تيجي. أنا والله ما بحب أحكي على حدا، بس شفتي هاي مبارح شو عملت، ويا ويلي يا ويلي من جملة أنا بحطش على دمتي، بس اللي سمعته إنه واحد اثنين ثلاثة ومستحيل ما شفتوش هاي شو لابسي، ولا العروس شفتوها. فاهمين علي صح؟ فاهمين على بعض احنا. والله انا ما إلي بالحكي عن الناس، بس وغالبا كل اللي بعد البس راح يكون طبعا حكي عن الناس. ومن هون بتبدا المفارقه. احنا ما منحب النميمه، على الأقل هيك منقول، ما منحب الشخص اللي بنقول الحكي، وما منحب نحس إنه حياتنا كانت موضوع قاعدي وإحنا مش موجودين. والأسوأ إذا حدا إجا وقالنا على فكرة كل الناس بتحكي، لأن بنفس اللحظة بدل ما نزعل بس منصير بدنا نعرف مين كل الناس، شو حكوا، مين بلش، وإنتي شو قلت. يعني إحنا نكره النميمة لما نكون إحنا موضوعها، بس عنا فضول غريب اتجاه لما يكون الموضوع حدا ثاني. وهون خلينا نكون منصفين مع حالنا شوي، يعني قديم من قعداتنا فعلا بتمر من غير ما يدخل فيها شخص ثالث مش موجود. ممكن صاحب تغير، قريب تزوجت، زميل ترك الشغل، هذا طلق، واحد تصرف بطريقة ضايقتنا، بنت نجحت، شاب انفصل، جار اشترى سيارة. ومرات أصلا ما منكون عم نحكي بالسوق، يعني ممكن نقول والله هذا البني آدم عن جد كبر بعيني باللي عمله، أو هاي وقفت مع صاحبتها وقفة ما بنساها، ومع هيك الشخص اللي عم نحكي عنه مش موجود بالقعدة. وهون الموضوع بصير أعقد من الصورة اللي براسنا عن النمام. لأنه يا جماعة الباحثين لما درسوا النميمة استخدموا تعريف أوسع من اللي نستعمله بحياتنا اليومية. الحديث عن شخص ثالث مش حاضر ممكن يدخل ضمنها، كان الكلام إن كان الكلام سلبي أو إيجابي أو حتى محايد. ولهيك لما تابعوا أحاديث مئات الأشخاص بحياتهم اليومية طلع رقم غريب، الحديث عن أشخاص مش موجودين أخذ بالمعدل قريب الساعة باليوم. ومعظم هذا الكلام ما كان شتيمة أو تشهير، بل كلام اللي هو محايد عن الناس وأخبارهم. يعني ممكن الواحد فينا يقضي جزء مش قليل من يومه بيحكي عن ناس مش موجودين،
وبنفس الوقت يقول بكل ثقة أنا بكره النميمي وأنا بنمش. بس هون بالنسبة إلي صار الموضوع أمتع، مش لأنه فجأة النميمي صارت بريئة، بالعكس، لأنه إذا إحنا بنرفضها لهالدرجة، عن جد فكروا معي، إذا إحنا عن جد بنرفضها لهالدرجة وإذا ما حدا فينا بحب يكون الشخص الغايب بالقعدة، ليه ما منبطل هالعادي؟ ليه أخبار الناس أصلاً بتشدنا؟ ليه جملة مثل دير بالك من هذا الشخص ممكن تغير نظرتنا لشخص ما شفنا منه ولا إشي؟ وليه لما حدا يحكي لنا بس هاي بينه وبينك منحس إنه فجأة صار في قرب بيناتنا؟ وأنا عم بقرأ عن هذا الموضوع وصلت لكتاب خلاني أوقف شوي، لأنه بدل ما يجاوبني بطريقة متوقعة خلاني أشوف النميمي من زاوية ما كانت ببالي أصلاً. الكتاب اسمه الاستمالة والنميمة وتطور اللغة لعالم الانثروبولوجيا البريطاني روبن دنبار. والغريب انه كاتبنا ما بدا سؤاله من القهاوي ولا من مين حكى على مين ولا حتى من البشر اصلا، بدأوا من القرود. اي نعم، من القرود ومن حركة احنا شفناها الف مرة ويمكن ما فكرنا فيها ثاني. قرد، عن جد قرد قاعد ينظف شعر قردان قرد ثاني. طبعاً شوي سنفهمها مع بعض، شو خص القرد هون؟ وشو عم بنضف شعره؟ شو بدي فيه؟ ومن هاي الصورة البسيطة دنبار وصل لفرضية جريئة جداً عن العلاقات، عن اللغة، وعن السبب اللي ممكن يخلي يكون بالأحرى خلى البشر يقضوا كل هالوقت يحكوا عن بعض. وأنا بصراحة لما وصلت لهاي الفكرة صار عندي سؤال جديد تماماً، إذا النميمي سيئة مثل ما تعلمنا، ليش شكلها عميق لهالدرجة بتاريخنا الاجتماعي؟ وهذا بالضبط اللي بدنا نفهمه بعد الأغنية، لأنه يمكن الحكي اللي منسميه حكي فاضي عند دنبار ما كان فاضي أصلاً. بس السؤال الأهم، إذا كان الوظيفة هل هذا بيبرره؟ شو رأيكم؟ وإذا ساعد البشر يوم يقربوا من بعض، ليه ممكن بنفس السهولة يبعد إنسان عن إنسان؟ شو رأيكم أنتم؟ عن جد خليكم معنا لنشوف شو هاد دنبار بده يقولنا.

كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر. مستمعي الشمس، بعدنا ببرنامجنا بين السطور، ومعي أنا هبة أبو حسان. طيب، قبل الأغنية حكيت لكم أني وأنا عم بقرأ كتاب لروبن دينبار، الاستمالة والنميمة وتطور اللغة، صار معي إشي غريب دخلت عليه وأنا متوقع أفهم ليه البشر بيحبوا يحكوا على بعض، ولقيت حالي عم بقرأ عن القرود. ويمكن أحلى إشي بالفكرة كلها إنها بتبدأ من مشهد بسيط. إذا شفتوا مرة مجموعة قرود أو شمبانزي مع بعض، أكيد مر عليكم مشهد إنه واحد قاعد جنب التاني بفتش بفرو، بنطفو، بمرر أصابعه بين الشعر، والتاني قاعد مرتاح ومستسلم لهي المهمة. ومن بعيد ممكن الواحد يفكر إن خلص نظافة، حشرة هون وسخة هناك وانتهى الموضوع. بس الموضوع مش نظافة بس، عند كتير من الرئيسيات هذا السلوك اسمه الاستمالة الاجتماعية، وهو جزء من الطريقة اللي بتبني فيها الحيوانات روابط بين بعضها. بمعنى مين بيقضي وقت مع مين، مين قرب من مين، ومين بينه وبين مين علاقة أقوى. يعني تنظيف الفرو نفسه بصير كمان وقت للقرب وللمحافظة على العلاقة داخل المجموعة. تمام لهون؟ تمام. يعني فكروا فيها بطريقة أبسط، إذا أنا كل يوم بقعد حدك، بقضي وقت معك، بناكل مع بعض، وبعمل معك سلوك فيه اللي هو قرب واهتمام، مع الوقت بصير في بيننا إشي، في ألفة،

في ثقة وفي رابط معين. ومن هون سأل كتاب كاتبنا دنبار سؤال غريب شوي: إذا الرئيسيات بتحافظ على علاقاتها بهاي الطريقة، كيف البشر بيعملوها؟ هون بتصير القصة مثيرة. ليه؟ لأنه الاستمالة عندها مشكلة بسيطة جدا، بدها وقت، وبتصير غالبا مع واحد واحد، صح؟ إذا أنا قاعد مع شخص ما بقدر بنفس اللحظة أعمل الإشي نفسه مع خمسة غيره، وكل ما كبرت المجموعة صار الحفاظ على كل هاي العلاقات أصعب. ومن هون طرح دنبار فرضيته: يمكن البشر احتاجوا وسيلة أسرع وأكثر كفاءة حتى يحافظوا على روابط اجتماعية اللي هي أكبر. وهون دخل الكلام على هاي القصة. يعني بحسب دنبار بقولك إنه اللغة ممكن تكون أدت وظيفة بتشبه نوع من الاستمالة الاجتماعية بالكلام. بدل ما يكون القرب مع شخص شخص، صار ممكن مع ثلاثة أربعة أو أكتر يقعدوا مع بعض يحكوا يضحكوا ويتشاركوا القصص بنفس اللحظة. والأهم، صار ممكن نعرف شو بصير داخل شبكة علاقاتنا حتى لو ما كنا حاضرين بكل موقف بأنفسنا. هون لأول مرة وأنا عم بقرأ رجعت براسي لفنجان القهوة اللي بدأنا منه. الجارة اللي بتحكي لجارتها شفتي شو صار مع هاي أو مع هديك، أو لصديقين اللي هن قاعدين وبيحكوا عن اللي صار بالشغل، ثلاث أشخاص عم يذكروا قصة عن صاحب رابع مش موجود. إحنا ممكن نسميه حكي فاضي. دنبار بيقولنا استنى شوي، يمكن تحت هذا الحكي عم يصير إشي اجتماعي أكبر. لأنه وإنتي بتحكي عن الناس، إنتي عم تجمع معلومات عن العالم اللي حواليك، صحيح؟ مين قرب من مين؟ مين اختلف مع مين؟ مين وقف مع مين؟ مين ساعد؟ مين خدل؟ ومين نقدر نعتمد عليه؟ واللي حضر فريندز زي ما بتقول ريتشل، في خدمة اجتماعية. أما بتحليلات دنبار للمحادثة الطبيعية، تقريباً ثلثين وقت الحديث كان يدور دايماً حول مواضيع اللي هي اجتماعية بالمعنى الواسع، يعني الناس، العلاقات، والتجارب اللي بتصير بيناتهم. وهون نفسه استخدم كلمة نميمي بمعنى أوسع من الصورة السلبية اللي إحنا منعرفها عنها. بس خلونا نترك الرقم على جانب شوي عن جد، لأنه الفكرة أهم منه. تخيلوا أنكم عايشين ضمن مجموعة صغيرة، تمام؟ ما عندكم ملفات ولا تقييمات، وبدكم تعرفوا مين إذا وعد فعلا بيوفي، مين إذا احتجته بيكون موجود. وهذا بصير بحياتنا اليومية دايما. إذا أنا بدي أدخل شراكة مع شخص معين، بروح بسأل الناس تأفهم مين هو، هل أنا بقدر أثق فيه أو لا. هاي هي النقطة. طبعا ممكن تجربوا كل إنسان بأنفسكم، بس مرات الثمن بيجي قبل الدرس. أما إذا الشخص سبقكوا بالتجربة وقال لك إنه دير بالك منه، صار معي مثلا معه 1 2 3 هيك، فجأة صار عنكم معلومة عن شخص من تجربة ما كانت تجربتكم. ودنبار بعطي هذا النوع من تبادل المعلومات أهمية خاصة، خصوصا لما يتعلق بأشخاص بياخدوا من الجماعة من غير ما يرجعوا التعاون بالمثل. وهنا بنقدر نفهم لجملة صغيرة مثل دير بالك منه ممكن يكون إلها وزن كبير، لأنه ممكن تدخل مباشرة بقرار: أثق فيه ولا لا؟ أشتغل معه ولا أقرضه ولا لا؟ أهرب منه أو أبقى الحذر؟ بس هون لازم ننبه كمان منيح، أنا ما عم بقول إنه كلمة كل دير بالك منه حقيقية، ولا دنبار عم بقول إنه النميمة منيحة. دنبار ما برأ النميمة، هو بس قرر يعقد لنا الصورة، لأنه لا يعني بدل ما نسأل فقط ليه البشر عندهم هاي العادة السيئة، صار لازم نسأل كمان شو كان كل هذا الحكي بيعمل داخل حياة كائن محتاج يعيش مع ناس بغيره. وهذا هو الإشي اللي قلب الصورة بالنسبة لي. يمكن الحكي عن الناس ما استمر معنا لأنه مجرد تسلية، يمكن لأنه جزء من الطريقة اللي بنتعرف فيها على عالمنا الاجتماعي. بس كمان هون تحديدا بتبدأ المشكلة، لأنه إذا الحكي عن الناس قادر يساعدني أعرف مين أثق فيه، فهو كمان قادر يخليني أشك بإنسان ما عمل معي ولا أي إشي، قادر يخليني أبني حكم على شخص من تجربة غيري، وقادر يقرب شخصين من بعض على حساب شخص ثالث. هون بنرجع للجملة اللي بدأنا فيها الحلقة، بس هاي بيني وبينك ولو؟

يعني لما هو اختارك إنه يحكي لك معلومة مش معروفة للجميع، هو ما أعطاك بس خبر عن شخص غيب، هو قال لك ضمنياً أنت داخل الدائري. يعني أنا بعرف وإسا أنت بتعرف، وبلحظتها ممكن يصير في قرب بيننا. وفكروا بكم قعدة كانت بالبداية ثقيلة، ما في حكي وكل واحد ماسك تلفونه، وبعدين بيطلع اسم شخص بنعرفه إحنا الاثنين، فجأة في قصة، فجأة في موضوع، وفجأة صار عنا إشي مشترك. وهون النميمة بتصير مربكة فعلا، ممكن تقرب الموجودين وتبعد الغايب. لأنه الإشي اللي عم يبني رابط بينه وبينك مرات عم يبنى من قصة شخص ثالث مش موجود. وهون بدي أوقف عند دنبار، لأنه هو ما أعطانا جواب نهائي، بالعكس أعطانا مشكلة جديدة. ولأنه كمان مرة ليه لا، فأنا بجيب لكل مشكلة معي لأنه لا أفكر فيها لحالي. إذا كان الحكي الاجتماعي جزء مهم من الطريقة اللي البشر حافظوا فيها على علاقاتهم وعرفوا فيها شو بيصير بعالمهم الاجتماعي، ليه النميمة مخيفة لهالدرجة؟ ليه إذا حدا قلنا على فكرة كان يحكوا عنك مبارح، أول سؤال مش رح يكون عن جد كانوا عم يقووا روابطهم الاجتماعية؟ أكيد لا، رح نسأل فوراً شو حكوا، مين كان موجود، وإنت شو قلت؟ لأنه هون منكتشف إن النميمة ما بتنقل المعلومات عن الناس وبس، بتنقل إشي إحنا حساسين اتجاهه بشكل هائل، صورتنا عند الآخرين، بمعنى سمعتنا. ومن هون ببدأ الوجه الثاني من القصة. إذا كان الكلام قادر يقرب البشر من بعض، كيف نفس الكلام قادر يسبق إنسان لمكان ويخلي الناس يعرفوه قبل ما يقابلوه أصلاً؟ وكيف جملة بتبدأ بأنا سمعت عنه إنه 1 2 3 ممكن بعد فترة تخسر أول كلمتين وتصير بكل بساطة هو هيك؟ وهذا بالضبط اللي بدنا نكمله بعد الأغنية.

ورجعنا معكم مستمعاتنا ومستمعينا على هواء إذاعة الشمس، وبعدنا مستمرين سوا في بين السطور، ومعكم أنا هبة أبو حسن. قبل الأغنية تركنا دنبار عند فكرة أربكتنا شوي. الحكي عن الناس ممكن يكون جزء من الطريقة اللي البشر فيها بيفهموا عالمهم الاجتماعي، بيعرفوا بمين يثقوا ومين لازم ينتبهوا منه. بس بنفس اللحظة هاي المعلومة نفسها قادرة تعمل إشي ثاني أخطر بكتير، تبني صورة عن شخص مش موجود أصلاً حتى تشوف كيف عم تنبنى. يعني تخيلوا انكم انتم بلشتوا شغل جديد، اول يوم كل وجوه جديده، يعني كل اسماء بتلخبط، بعدكم مش متذكرين، وانتم بعدكم عم تحاولوا تفهموا مين مسؤول عن شو ومين بقعد وين اصلا. وبنص اليوم واحد هيك من الزملاء بقرب عليك وبقول مثلا بالمناسبه هذا اللي بالغرفه الثانيه دير بالك منه، دير بالك منه شوي، وبيكمل هو يومه، ويمكن حتى اصلا ما شرح، يمكن ما اعطاكم القصه كامله، ويمكن انت اصلا سالتوه، بس الجملة دخلت، وممكن بعد ساعة أو بس تتعامل مع هالشخص أو يمرق من حدكو وبحكي معكو، بس انتو هالمرة صدقوني مش عم تشوفوه لحاله، في جملة واقفة جنبه دير بالك منه. يعني إذا في مزح أو إذا مزح هو، يمكن تسألوا حالكو شو قصده. إذا طلب إشي يمكن تترددوا شوي. إذا حكى بطريقة حادة يمكن تقولوا بينكم وبين حالكم إنه يمكن هذا اللي قالوا اللي عنه عن جد صح. والغريب إنه الرجل نفسه بعده ما عمل معكم أي إشي، بس سمعته وصلت قبله. وتخيلوا نكمل بدون دراسات. وفعلاً الدراسات اللي تابعت النميمة بالحياة اليومية بتبين إنه الناس ممكن يغيروا تقييمهم لشخص بعد ما يسمعوا عنه من طرف ثالث، وإنه هاي الصورة الجديدة ممكن تأثر حتى على رغبتهم إنه يقربوا منه، يساعدوه، أو حتى يتجنبوه. يعني الجملة اللي انقالت عنك وإنت مش موجود ممكن ما تضل بالقعدة اللي انحكت فيها، ممكن تطلع منها تمشي مع الشخص اللي سمعها، وبعدين تدخل معه على أول لقاء بينك وبينه. وفكروا قديم نعرف ناس بالطريقة هاي، هاي كتير طيبة، هذا ما بينه ثقفية، هاي كتير بتغار، هذا إذا احتجتوا بموقف بوقف معك، بس هاي دير بالك منها، بتحكيش كل شيء قدامه. كم مرة عرفنا الوصف قبل الإنسان؟ كم مرة قابلنا شخص وإحنا أصلاً حملين عنه جملة جاهزة؟ يمكن إحنا

ما عرفنا فعلا، عرفنا الرواية اللي وصلت لنا عنه، وهون في حركة صغيرة بالحكي، بس بحسها أخطر الحركات بكل الموضوع. يعني بالبداية دايما منقول أنا سمعت أنه مثلا فلان صار معه موقف بالشغل، بعد فترة بتصير فلان دايما عنده مشاكل بالشغل، وبعد فترة أقصر مما منتخيل بتصير بكل بساطة هو إنسان بس للمشاكل. لاحظوا شو اختفى بالطريق، اختفى كلمة سمعت، اختفى الشخص اللي نقل القصة، اختفى الموقف نفسه، واختفت كل التفاصيل اللي ما منعرفها، وبقي شخص كامل داخل جملة. بدأنا بموقف وانتهينا بهوية. بالنسبة لي يمكن هاي من أكتر الأشياء اللي بتخلي النميمة خطري، لأنها بتحب الاختصار، بينما الإنسان ما بيختصر بسهولة. موقف ما بيختصر بالأحرى بسهولة. موقف واحد ممكن يكون غلط، ممكن يكون يوم سيء، ممكن تكون القصة ناقصة، ممكن يكون الشخص فعلا تصرف بطريقة سيئة، بس حتى هذا ما بيعني إنه إحنا عرفنا كل شخصيته من مشهد واحد. ومع هيك القاعدة بتحب الأحكام السريعة عذرا، لأنه أسهل علينا نحط الإنسان بخانة واضحة من إنه نضل نقول يمكن في تفاصيل إحنا مش عارفينها. وهم نوصل لمشكلة تانية كمان، مش كل القصص عندها نفس القدرة تعيش. يعني ما حدا غالبا رح يقرب عليك بحماس ويقولك تعالوا بسرعة لازم أحكي لكم شو صار مع فلان اليوم، راح على الشغل خلص الشغل ورجع على البيت وتعشى خلصت القصة. شو الإشي المميز؟ ما في إشي ينحكى، بس إذا تخانق، إذا انكشف سر، إذا صار معه موقف محرج أو صادم، هنا القصة بصير إلها إجرين، تعال نسمي بصير إلها إجرين. بتطلع من قاعدة لقاعدة، وكل مرة ممكن تزيد كلمة وتنقص كلمة، لحد ما يصير عنا التصور كامل عن شخص من أكثر اللحظات اللي استحقت الحكي. ننسى الألاف ألاف اللحظات العادية اللي ما كان فيها إشي بيستاهل ينحكى أصلا. كمان لازم نكون منصفين شوي، يعني مش كل معلومة سلبية عن إنسان هي ظلم. يعني إذا إجت صاحبتك وقالت لك مثلا اسمعي صار معي موقف مؤذي معه وأنا بحكي لك لأنه ما بدي يصير معك نفس الإشي، هل الحل نقول لها أسكتي هاي نميمي؟ أكيد الموضوع مش بهالبساطة. مرات الكلام فعلا بيحمي، ومرات تجربة شخص تاني بتوفر علينا تجربة مؤذية. المشكلة إنه نفس الجملة تقريبا ممكن تنقال لأسباب مختلفة جدا، يعني دير بالك منه. ممكن أقولها لأنه خايفة عليك، ممكن أقولها لأنه زعلاني منه، ممكن أقولها لأنه بيني وبينه حساب قديم، ممكن أقولها لأنه عندي قصة قوية وإنت جاهز تسمع. كل بساطة وعشان هيك مرات المشكلة مش بس شو نحكى، المشكلة كمان ليه نحكى، مين حكى، شو علاقته بالشخص، شو الجزء اللي شافه فعلا، شو الجزء اللي فسره من عنده. وحتى نية طيبة لحالة مش ضماني، ممكن أكون مقتنعة أني بس عم بحذر ومع كل نقلي أضيف تفسير صغير. وهون منرجع للسؤال اللي من أول الحلقة وإحنا منلف حواليه، وين بتنتهي المعلومة وبيبدأ الأذى؟ بتعرفوا شو، يمكن ما في خط واحد اللي هو واضح، بس في فرق منقدر نحسه. في فرق بين اني اروح لصديقه قريبه واقول لها انه صار معي 1-2-3 وانا مش عارفه اذا فهمته صح بدي رايك، وبين اني اخذ الشخص نفسه واحطه على الطاوله لساعه كامله، شوفي ليه هيك، شو قصده، كيف شخصيته، وشو اكيد رح تعمل بالمستقبل. بالحالتين هالشخص موجود، بس الاولى انا عم بحاول افهم الموقف، وبالثاني ممكن اكون حولت انسان كامل لموضوع القعده. وللأسف يمكن بلحظة معينة الحكي بيترك الفعل وبيبدأ يأكل بالشخص نفسه. وهون في سؤال بسيط جدا، بحس إنه أقوى من 10 تعريفات للنميمة. لو الشخص اللي عم نحكي عنه فتح الباب إسا ودخل وقعد معنا، شو راح يتغير بالحكي؟ مش هل راح نسكت أو لا، يمكن اللي بنحكي حقيقي ويمكن فعلا لازم ينحكى، بس هل راح نستعمل نفس الكلمات؟ هل راح نضحك بنفس المكان؟ هل راح نقول هو هيك بنفس الثقة؟ ولا أول ما نشوف وجهه قدامنا رح نتذكر فجأة إنه ورا القصة اللي كنا نتداولها
في إنسان. بس القصة ما بتوقف هون، لأنه لحد إسا حكينا عن قعدة صغيرة، أنا، أنتي وشخص ثالث مش موجود. طيب شو بصير لما مش شخصين أو ثلاثة اللي عم بيحكوا؟ شو بصير لما جماعة كاملة تحكي؟ لما الجملة ما تعود أنا برأيي هذا غلط وتصير الناس بتحكي؟ هاي الجملة لحالها إلها وزن غريب. ما حدا بيعرف بالضبط مين هن الناس، بس تقريبا كلنا بنعرف شو يعني نخاف منهم. اعمل اللي بدك إياه بس الناس بتحكي، أنت حر بس شو بدهم يقولوا عنك؟ البلد صغيرة. وفجأة الحكي ما عاد بس وصف للي صاير، صار في جزء منه عم يقولك دير بالك كيف تعيش. وهون النميمة بتكبر من خبر عن شخص لقوة ممكن تحدد شو الجماعة بتعتبره مقبول وشو بتعتبره مرفوض. مرات هذا ممكن يمنع فعلا سلوك اللي هو مؤذي، يخلي الشخص يفكر مرتين قبل ما يغش أو يظلم أو يستغل. بس مرات تانية السؤال بصير أخطر، شو إذا المشكلة مش بالشخص اللي خرج عن القاعدة، القاعدة بالأحرى، بل بالقاعدة نفسها؟ شو إذا الناس بتحكي ما كانت عم تحمينا من الأذى، بل كانت عم تعاقب إنسان لأنه ببساطة عاش بطريقة مختلفة عن اللي الناس متعودين عليها. وهون بعد الأغنية بدنا نطلع من القاعدة شوي ونرجع بالتاريخ، لأنه في قصص بتورجينا أنه كلام الناس ما كان دايماً مجرد تعبير منقوله ومنمشي. مرات كان عقوبة، مرات كان وسيلة لإخراج شخص من الجماعة، ومرات كان كافي يخلي الإنسان يراقب نفسه قبل حتى ما يفتح تمه. فخلي السؤال معكم للفاصل، أكم مرة غيرنا إشي بحياتنا؟ مش لأنه اعتقدنا أنه غلط، بل لأنه خفنا من القصة اللي ممكن تنحكى عنها.

ورجعنا معكم مستمعاتنا ومستمعينا على هواء ذات الشمس. بعدنا مستمرين سوا في برنامجنا بين السطور ومعكم أنا هيبة أبو حسن. قبل الأغنية تركنا سؤال يمكن كتير منا عاشوا من غير ما يسميه. كم مرة غيرنا قرار أو سلوك أو حتى جزء صغير من حالنا مش لأنه مقتنعين إنه غلط، بل لأنه خفنا من القصة اللي ممكن تنحكى عنا. ولحتى نفهم قدي كلام الناس ممكن يكون قوة فعلية، بدي أخذكم لأكثر من 200 سنة لورا، لنابولي بأواخر القرن 18. وقتها كان في مجموعة من أفراد الطبقة الأرستقراطية البريطانية عايشين ومسافرين هناك، بعيد عن لندن، بعيد عن البلاط، وبعيد عن كتير من العيون اللي كانت تعرف مين هني وشو المتوقع منهم. ومنطقيا الواحد ممكن يفكر إنه لما تبعد كل هالمسافة عن مجتمعك بتصير حر شوي، إنه ما في جيران نفسهم، ما في دائرة نفسها، وما في كل واحد حافظ اسمك واسم عيلتك وشو المفروض تعمل، شو المتوقع منك. بس الغريب إنه في إشي واحد سافر معهم وما تركن، الحكي. المؤرخة ناتالي هان سميث درست يوميات ورسائل من هاي الدائرة البريطانية بنابولي، ولقت إنه الناس ضلوا يتابعوا حياة بعض بشكل دقيق، مين بعلاقة مع مين، مين تصرف بطريقة اعتبروها مقبولة، مين تجاوز الحدود اللي جماعتهم رسمتها. وبالنسبة لبعض النساء خصوصا السمعة ما كانت مجرد كلام مزعج، الحكي كان ممكن يؤدي فعلا لاستبعاد من دوائر اللي هي اجتماعية معينة، أو يترك أثر اجتماعي حقيقي على الشخص. يعني حتى وهن بعاد عن لندن بقى في مجتمع صغير يراقب يحكم ويحكي. وفكروا شوي بالمفارقة، الإنسان ممكن يسافر مئات الكيلومترات حتى يبعد عن العيون ويكتشف إنه أخذ العيون معه. يمكن هذا هو الإشي اللي بيخلي القصة قريبة منا رغم إنها صارت قبل أكثر من 200 سنة، لأن الجملة نفسها بعدها موجودة لليوم. شو بدهم يقولوا الناس؟ أكم مرة سمعناها؟ أكم مرة سمعنا أعمل اللي بدك إياه بس الناس بتحكي أنت حر، بس العالم صغير، البلد صغيرة، أنا ما لي دخل بس شو رح يقولوا. وأحيانا المثير إنه الناس أصلا ما حكوا بعد، إحنا بس تخيلنا إنهن رح يحكوا. تخيلنا القعدة اللي احنا مش موجودين فيها واسمنا طلع على الطاولة، وهذا كافي حتى نراجع حالنا. وهون النميمة ما بتعود بس خبر عن شخص غايب، بتصير نوع من الرقابة الاجتماعية. يعني ما في شرطي واقف على الباب، ما في ورقة مكتوب عليها ممنوع، لكن في رسالة واضحة، إذا خرجت كتير عن اللي جماعتك معتبريته طبيعي ممكن تصير أنت القصة الجاي. وهذا جزء من السبب اللي خلى باحثين كتير يشوفوا النميمة كآلية ممكن تأثر بالسمعة، بالتعاون والسلوك داخل الجماعات. وإحنا كمان هذا الإشي بنعرفه طبيعا بحياتنا اليومية، والأبحاث الحديثة فعلا بتبين إنه الناس بيستخدموا المعلومات اللي بيسمعوها عن الآخرين حتى يغيروا تقييمهم إلهم، وهذا ممكن يأثر لاحقا على قرارهم يقربوا منهم أو يتجنبوهم ويبنوا هوية للشخص اللي مش موجود.

وجود هاي القوة ما بيعني إنه هي عادلة، لأنه إذا واحد بيعرف إنه أنا عارفة إنه لو غش الناس أو استغلهم أو خان ثقتهم رح تنشر عنه سمعة سيئة، ممكن هذا يخليه يفكر مرتين، بعيدا عن إنه هاي أخلاقيات الواحد لازم يفكر فيها مرتين. ولكن في مراجعات بحثية بتبين إنه الخوف من السمعة والنميمة ممكن أحيانا يشجع سلوك أكثر تعاون، خصوصا لما تكون المعلومة دقيقة عذرا، والناس مرتبطين ببعض اجتماعيا. بس مين قال إنه الجماعة دايما بتحكي عن الإشي الصح؟ هون بتصير القصة أخطر طبعا. نفس الآلية اللي ممكن تمنع شخص من ظلم غيره ممكن تمنع شخص تاني من إنه يكون مختلف. الأداة نفسها موجودة بالحالتين، بس الفرق كله بالسؤال، شو القاعدة اللي عم نحرسها أصلا؟ وهون يمكن نفهم إنه الناس بتحكي مش مجرد وصف، مرات هي جملة بترسم حدود، هذا طبيعي، هذا غريب، هذا مقبول، اسمع هذا عيب، هذا منا وهذا لا. وفجأة الإنسان ما عاد بس عم يقرر شو بده يعمل، صار جزء من قراره مبني على كيف قصته رح تنحكى بعدين. وهنا منرجع لنفس الإشي اللي شفناه بالقسم السابق، بدأنا بموقف وانتهينا بهوية، بس هالمرة ما عاد شخص واحد عم يحمل الصورة، ممكن جماعة كاملة تصير تتعامل معها كأنها حقيقة اللي هي جاهزة. وهنا النميمة بتصير قوة، إنه فعلا قوة، مش لأنها دايما كذب، مش لأنها دايما شر، بل لأنها قادرة تعمل إشي إحنا مرات ما مننتبه له، تقرر أي نسخة من الإنسان راح تنشر. وكيف بدناش نرجع لجملة اللي بدأنا فيها حلقتنا اليوم؟ بس هاي بينه وبينك. حكينا كيف هاي الجملة ممكن تقرب شخصين، لأنه لما حدا يختار حتى يختارك أنت حتى يحكي لك إشي مش معروف للجميع، بتحس إنك أنت دخلت دائرة خاصة، بس في مفارقة صغيرة بتظهر بعد فترة. إذا أنا كل مرة بقعد بحكي لك أسرار الناس، بعد شوي ممكن يطلع براسك سؤال طبيعي جدا، طيب وأنا لما أقوم من هون شو بدك تحكي عني؟ فجأة الإشي اللي بنى ثقة بينك وبينه ممكن يبدأ يهزها. لأنه الحكي عن الغايب ما بكشف الغايب بس، بكشف الشخص اللي عم يحكي كمان. لما أسمعك تحكي عن فلان وفلاني أنا عم أتعلم عنهم، بس بنفس الوقت عم أتعلم عنك أنت كمان، شو الأشياء اللي بتحكم عليها، شو بتعتبره فضيحة، وشو بتحط حدودك، شو ممكن تعمل بمعلومة أنا حكيت لك إياها يوم وأنا واثق فيك. وهم ممكن نوصل أخيرا لسبب ليه ما بقدر أطلع من هاي الحلقة وأقولكم النميمة منيحة أو النميمة سيئة وخلص. ننبر خلانا نفهم ليه الحكي عن الآخرين عميق لهالدرجة بحياتنا الاجتماعية، وليه ممكن يساعد الناس يعرفوا شو بيصير داخل جماعاتهم ويحافظوا على علاقاتهم، بس هذا ما بلغي الوجه التاني أبدا. نفس الحكي ممكن يسبق الإنسان، يختصره، يحوله من موقف لصفة، من صفة لسمعة، ومن سمعة لإشي بيعيش معه حتى مع ناس ما قبلهم بحياتهم. عشان هيك يمكن السؤال اللي لازم نطلع فيه من الحلقة مش أنا بنم أو ما بنم، جماعة كلنا مننام، يمكن السؤال أصغر بس أصعب، ليه أنا أصلا بدي أحكي هاي القصة؟ جربوا اسألوا حالكم المرة الجاية لما تجيبوا سيرة حضن.

وهون في سؤال ثاني مهم نرجع نتذكره، بس بحس انه عن جد بيستاهل يضل معنا. لو الشخص اللي عم نحكي عنه فتح الباب اسا ودخل وقعد معنا، شو رح يتغير؟ مش هل رح نسكت؟ يمكن فعلا في كلام لازم ينحكى، بس هل رح نستعمل نفس الكلمات؟ رح نضحك بنفس المكان؟ هل رح نقول هيك بنفس السهولة؟ ولا أول ما يصير قدامنا إنسان ببدل الاسم رح نتذكر أنه في جزء من القصة ما سمعناه، وفي تفاصيل ما بنعرفها، وفي حياة كاملة يا جماعة أكبر من الخمس دقايق اللي وصلتنا عنا. من أول الحلقة وإحنا بنمزح من جملة بدي أقولك شغلي بس لا تحكي لحدا، يمكن إسا الجملة هاي ما تعود خفيفة بنفس الطريقة، لأنه أول ما أقولك بس لا تحكي لحدا أنا غالبا بعرف أصلا اللي رح أقوله إله وزن، بعرف إنه لو طلع من هاي القعدة ممكن يمشي، ممكن يوصل لشخص ما كان موجود، ممكن يغير كيف حدا يشوف إنسان ما قابله أصلا. يعني للحظة صار بين إيدي إشي مش إلي بالكامل، جزء من صورة

إنسان ثاني يمكن هاي هي اللحظة اللي بستاهل فعلاً بطئ فيها شوي، بس لأنه بعد كل شفناه اليوم صار صعب نقول مجرد حكي، لأنه الحكي ممكن يمر بس الصورة بتضل، ممكن القصة تنتهي بالقعدة بس السمعة بتكمل طريقها لحالها، ممكن إحنا ننسى أصلاً إنه حكينا الجملة بس الشخص اللي صارت الجملة جزء من صورته يمكن يلتقي فيها مرة ثانية تالتي المكان ما كان حاضر فيها أصلاً. فعشان هيك المرة الجاي اللي بتبدأ فيها القعدة بالجملة اللي كلنا بنعرفها، أنا والله ما بحكي عن الناس بس، يمكن نكمل ويمكن لا، بس يمكن قبل البس بستاهل نعطي حالنا الثانية وحدي ونسأل، أنا إسا عم أنقل قصة ولا عم أبني صورة؟ لأنه بالنهاية يمكن هاي شغلة طلعت، يمكن هاي أكثر شغلة طلعت فيها من حلقتنا اليوم، إحنا ما منملك نمنع الناس من الحكي وما منقدر نعيش من غير ما نحكي عن بعض، بس كل مرة منذكر فيها إنسان مش موجود إحنا للحظة ننسك جزء من صورته بين إيدينا، والسؤال مش بس شو منعرف عنه، السؤال شو رح نعمل بهاي الصورة قبل ما نسلمها لحدة ثاني. مستمعي الشمس، كان معكم بين السطور ومعي أنا هبة أبو حسان، طبعا منلتقي بحلقة جديدة، وطبعا طبعا بين سطر وسطر يمكن تكون أنت. تصبحون على كل الخير مستمعي الشمس.

0: نشرة الثامنة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أصيب شاب في الثلاثينيات من عمره بجروح خطيرة بعدما أطلقت الشرطة النار عليه خلال نشاط ميداني لعناصر محطة بيت شامش. وبحسب الشرطة اشتبه العناصر بأن الشاب يقود مركبته تحت تأثير المخدرات، وعندما حاولوا إيقافه وفحصه اتجه بمركبته نحوهم ودهس شرطيين ما دفعهم إلى إطلاق النار باتجاهه. وقال طواقم الإسعاف أن الشاب كان في حالة وعي مشوش ويعاني إصابات نافذة في الجزء العلوي من جسده، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو بحالة خطيرة وتحت حراسة الشرطة. أعلنت مصادر فلسطينية مساء اليوم عن إصابة شابين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة بيت عنان شمال غرب القدس. وأوضحت المصادر أن أحد الشابين أصيب بالرصاص الحي في الركبة ونقل إلى المستشفى وصفت حالته بالمستقرة، فيما أصيب الآخر برصاص معدني مغلف بالمطاط. أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن المسار السياسي للمفاوضات بين إسرائيل ولبنان من المقرر أن يستأنف في العاصمة الإيطالية روما خلال شهر سبتمبر المقبل. وقال المسؤول أن فريق التنسيق العسكري الخاص بلبنان سيواصل عمله لضمان تنفيذ مناطق المشروع التجريبي، مشيرا إلى أن واشنطن تدرك الضغوط السياسية الداخلية التي تواجهها إسرائيل ولبنان. ميدانيا في لبنان، أفادت مصادر لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا في بلدة يحمر لشقيف وآخر في بلدة المنصور جنوب لبنان، فيما نفذت جرافة إسرائيلية أعمال تجريف لعدد من المباني في بلدة حولة بقضاء مرجعيون. فيما يتعلق بملف قطاع غزة، قال الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف أن قبول حماس والفصائل الفلسطينية خريطة الطريق لتنفيذ الخطة الشاملة بشأن غزة يمثل اختراقا تاريخيا. وأوضح أن تنفيذ الخطة سيكون على مراحل متبادلة مع ربط نزع السلاح بالانسحاب الإسرائيلي المرحلي والتحقق من الالتزامات في كل مرحلة. وأشار إلى أن لجنة إدارة غزة باتت جاهزة للانتشار وأعدت خططا للشرطة والخدمات العامة والتعافي المبكر، مؤكدا أنها إدارة قلية وليست بديلا عن السلطة الفلسطينية، وحذر من أن حمل السلاح وتشغيل الأنفاق وعرقلة القوافل قد يؤخر نزع السلاح ويعرقل الانتقال إلى إدارة مدنية في القطاع. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن إيران لا تزال في حالة حرب، وإن مواقعها النووية التي تعرضت لهجمات لم تؤمن بعد بما يسمح بإجراء عمليات تفتيش. وأضاف أن هناك ضغوطا أمريكية وإسرائيلية على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المواقع المتضررة وتقييم أوضاعها. تشهد مناطق واسعة من البلاد تغيرا حادا في الطقس اعتبارا من نهاية الأسبوع، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد وسط تحذيرات من تشكل فيضانات وتعطل حركة المرور. وبحسب الراصد الجوي، يبدأ هطول الأمطار خلال ساعات الليل بين السبت والأحد ويتركز خصوصا في المناطق الساحلية الشمالية وتل أبيب الكبرى والسهل الساحلي الجنوبي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. في القدس 22 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 24، طبرية والناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويفا 27، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: في ملابسات الحادثة. إلى الملف الأمريكي الإيراني، نقلت مجلة ذا أتلانتيك عن أحد مستشاري الرئيس الأمريكي ترامب أن جزءا من خطط واشنطن تجاه إيران يهدف إلى تهميشها على أمل في خفض أسعار البنزين وتحويل اهتمام الرأي العام إلى قضايا أكثر قبولا سياسيا قبل انتخابات التجديد النصفي. ونقلت المجلة عن المستشار قوله إن الإدارة الأمريكية تحاول فقط الصمود حتى انتخابات التجديد النصفي. إيرانيا، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن إلى رفض استخدام واشنطن تدابير قسرية وعقوبات لإجبار الدول على تغيير مصالحها الاقتصادية. وقال عرقجي إن مجلس الأمن وجميع أعضاء الأمم المتحدة أمام لحظة حاسمة، مطالبا بالدفاع عن مبادئ المساواة في السيادة وعدم التدخل واحترام الحقوق السيادية للدول. في الملف اللبناني الإسرائيلي، أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن المسار السياسي للمفاوضات بين إسرائيل ولبنان من المقرر أن يستأنف في العاصمة الإيطالية روما خلال شهر سبتمبر المقبل. وقال المسؤول أن فريق التنسيق العسكري الخاص بلبنان سيواصل عمله لضمان تنفيذ مناطق المشروع التجريبي، مشيرا إلى أن واشنطن تدرك الضغوط السياسية الداخلية التي تواجهها إسرائيل ولبنان. ميدانيا، في لبنان، أفادت مصادر لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا في بلدة يحمر لشقيف وآخر في بلدة المنصور جنوب لبنان، فيما نفذت جرافة إسرائيلية أعمال تجريف لعدد من المباني في بلدة حولة بقضاء مرج عيون. في سوريا، أفادت قناة الإخبارية السورية الرسمية بأن القوات الإسرائيلية أفرجت عن 4 من أبناء محافظتي القنيطرة وريف دمشق جنوب سوريا بعد احتجازهم، ولم تذكر القناة تفاصيل إضافية بشأن ظروف الاحتجاز أو ملابسات الإفراج، فيما لم يصدر عن الجانب الإسرائيلي تعليق رسمي حول العملية حتى الآن. إلى الضفة الغربية، أعلنت مصادر فلسطينية مساء اليوم عن إصابة شابين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة بيت عنان شمال غرب القدس. وأوضحت المصادر أن أحد الشابين أصيب بالرصاص الحي في الركبة ونقل إلى المستشفى ووصفت حالته بالمستقرة، فيما أصيب الآخر برصاص معدني مغلف بالمطاط. من جانب آخر، أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منزلا قيد الإنشاء في بلدة دير أبو ضعيف شرق جنين وخربت محتوياته وسرقت عددا من تجهيزاته، كما قطعت أشجار زيتون في محيطه. تشهد مناطق واسعة من البلاد تغيرا حادا في الطقس اعتبارا من نهاية الأسبوع، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد وسط تحذيرات من تشكل فيضانات وتعطل حركة المرور. وبحسب الراصد الجوي، يبدأ هطول الأمطار خلال ساعات الليل بين السبت والأحد، ويتركز خصوصا في المناطق الساحلية الشمالية وتل أبيب الكبرى والسهل الساحلي الجنوبي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. في القدس 22 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 24، طبرية والناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 27، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة العاشرة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مسرع سائق دراجة نارية في الستين من عمره جراء تعرضه لحادث طرق وقع بين دراجته النارية ومركبة على شارع رقم 65 قرب مفرق مجدو. وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث بأنها وجدت السائق فاقدا للوعي ومن دون نبض أو تنفس، ويعاني من إصابات متعددة في أنحاء جسده، وتم إقرار وفاته بالمكان. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. إلى الملف الأمريكي.

0: الدول على تغيير مصالحها الاقتصادية. وقال عرقجي أن مجلس الأمن وجميع أعضاء الأمم المتحدة أمام لحظة حاسمة، مطالبا بالدفاع عن مبادئ المساواة في السيادة وعدم التدخل واحترام الحقوق السيادية للدول. في الملف اللبناني الإسرائيلي، أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن المسار السياسي للمفاوضات بين إسرائيل ولبنان من المقرر أن يستأنف في العاصمة الإيطالية روما خلال شهر سبتمبر المقبل. وقال المسؤول أن فريق التنسيق العسكري الخاص بلبنان سيواصل عمله لضمان تنفيذ مناطق المشروع التجريبي، مشيرا إلى أن واشنطن تدرك الضغوط السياسية الداخلية التي تواجهها إسرائيل ولبنان. ميدانيا في لبنان، أفادت مصادر لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا في بلدة يحمر لشقيف وآخر في بلدة المنصور جنوب لبنان، فيما نفذ جرافة إسرائيلية أعمال تجريف لعدد من المباني في بلدة حولة بقضاء مرجعيون. في سوريا، أفادت قناة الإخبارية السورية الرسمية بأن القوات الإسرائيلية أفرجت عن 4 من أبناء محافظتي القنيطرة وريف دمشق جنوب سوريا بعد احتجازهم، ولم تذكر القناة تفاصيل إضافية بشأن ظروف الاحتجاز أو ملابسات الإفراج، فيما لم يصدر عن الجانب الإسرائيلي تعليق رسمي حول العملية حتى الآن. إلى الضفة الغربية، أعلنت مصادر فلسطينية مساء اليوم عن إصابة شابين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة بيت عنان شمال غرب القدس. وأوضحت المصادر أن أحد الشابين أصيب بالرصاص الحي في الركبة ونقل إلى المستشفى ووصفت حالته بالمستقرة، فيما أصيب الآخر برصاص معدني مغلف بالمطاط. من جانب آخر، أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منزلا قيد الإنشاء في بلدة دير أبو ضعيف شرق جنين وخرب محتوياته وسرقت عددا من تجهيزاته، كما قطعت أشجار زيتون في محيطه. تشهد مناطق واسعة من البلاد تغيرا حادا في الطقس اعتبارا من نهاية الأسبوع، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد، وسط تحذيرات من تشكل فيضانات وتعطل حركة المرور. وبحسب الراصد الجوي، يبدأ هطول الأمطار خلال ساعات الليل بين السبت والأحد، ويتركز خصوصا في المناطق الساحلية الشمالية وتل أبيب الكبرى والسهل الساحلي الجنوبي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. في القدس 22 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 24، طبرية والناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 27، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس، أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحادية عشرة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مسرع سائق دراجة نارية في الستين من عمره جراء تعرضه لحادث طرق وقع بين دراجته النارية ومركبة على شارع رقم 65 قرب مفرق مجدو. وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث بأنها وجدت السائق فاقدا للوعي ومن دون نبض أو تنفس، ويعاني من إصابات متعددة في أنحاء جسده، وتم إقرار وفاته بالمكان. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. إلى الملف الأمريكي الإيراني، نقلت مجلة ذا أتلانتيك عن أحد مستشاري الرئيس الأمريكي ترامب أن جزءا من خطط واشنطن تجاه إيران يهدف إلى تهميشها على أمل في خفض أسعار البنزين وتحويل اهتمام الرأي العام إلى قضايا أكثر قبولا سياسيا قبل انتخابات التجديد النصفي. ونقلت المجلة عن المستشار قوله إن الإدارة الأمريكية تحاول فقط الصمود حتى انتخابات التجديد النصفي. إيرانيا، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن إلى رفض استخدام واشنطن تدابير قسرية وعقوبات لإجبار

0: الشقيف وآخر في بلدة المنصوري جنوب لبنان، فيما نفذت جرافة إسرائيلية أعمال تجريف لعدد من المباني في بلدة حولة بقضاء مرج عيون. في سوريا، أفادت قناة الإخبارية السورية الرسمية بأن القوات الإسرائيلية أفرجت عن 4 من أبناء محافظتي القنيطرة وريف دمشق جنوب سوريا بعد احتجازهم، ولم تذكر القناة تفاصيل إضافية بشأن ظروف الاحتجاز أو ملابسات الإفراج، فيما لم يصدر عن الجانب الإسرائيلي تعليق رسمي حول العملية حتى الآن. إلى الضفة الغربية، أعلنت مصادر فلسطينية مساء اليوم عن إصابة شابين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة بيت عنان شمال غرب القدس، وأوضحت المصادر أن أحد الشابين أصيب بالرصاص الحي في الركبة ونقل إلى المستشفى ووصفت حالته بالمستقرة، فيما أصيب الآخر برصاص معدني مغلف بالمطاط. من جانب آخر، أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منزلا قيد الإنشاء في بلدة دير أبو ضعيف شرق جنين وخربت محتوياته وسرقت عددا من تجهيزاته، كما قطعت أشجار زيتون في محيطه. تشهد مناطق واسعة من البلاد تغيرا حادا في الطقس اعتبارا من نهاية الأسبوع، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد، وسط تحذيرات من تشكل فيضانات وتعطل حركة المرور. وبحسب الراصد الجوي، يبدأ هطول الأمطار خلال ساعات الليل بين السبت والأحد، ويتركز خصوصا في المناطق الساحلية الشمالية وتل أبيب الكبرى والسهل الساحلي الجنوبي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. في القدس 22 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 24، طبرية والناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 27، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف الليل في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مسرع سائق دراجة نارية في الستين من عمره جراء تعرضه لحادث طرق وقع بين دراجته النارية ومركبة على شارع رقم 65 قرب مفرق مجدو. وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث بأنها وجدت السائق فاقدا للوعي ومن دون نبض أو تنفس، ويعاني من إصابات متعددة في أنحاء جسده، وتم إقرار وفاته بالمكان. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. إلى الملف الأمريكي الإيراني، نقلت مجلة ذا أتلانتيك عن أحد مستشاري الرئيس الأمريكي ترامب أن جزءا من خطط واشنطن تجاه إيران يهدف إلى تهميشها على أمل في خفض أسعار البنزين وتحويل اهتمام الرأي العام إلى قضايا أكثر قبولا سياسيا قبل انتخابات التجديد النصفي. ونقلت المجلة عن المستشار قوله إن الإدارة الأمريكية تحاول فقط الصمود حتى انتخابات التجديد النصفي. إيرانيا، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن إلى رفض استخدام واشنطن تدابير قسرية وعقوبات لإجبار الدول على تغيير مصالحها الاقتصادية. وقال عرقجي إن مجلس الأمن وجميع أعضاء الأمم المتحدة أمام لحظة حاسمة، مطالبا بالدفاع عن مبادئ المساواة في السيادة وعدم التدخل واحترام الحقوق السيادية للدول. في الملف اللبناني الإسرائيلي، أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن المسار السياسي للمفاوضات بين إسرائيل ولبنان من المقرر أن يستأنف في العاصمة الإيطالية روما خلال شهر سبتمبر المقبل. وقال المسؤول أن فريق التنسيق العسكري الخاص بلبنان سيواصل عمله لضمان تنفيذ مناطق المشروع التجريبي، مشيرا إلى أن واشنطن تدرك الضغوط السياسية الداخلية التي تواجهها إسرائيل ولبنان. ميدانيا، في لبنان، أفادت مصادر لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا في بلدة يحمر لشقيف

0: مساء اليوم عن إصابة شابين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة بيت عنان شمال غرب القدس. وأوضحت المصادر أن أحد الشابين أصيب بالرصاص الحي في الركبة ونقل إلى المستشفى ووصفت حالته بالمستقرة، فيما أصيب الآخر برصاص معدني مغلف بالمطاط. من جانب آخر، أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منزلا قيد الإنشاء في بلدة دير أبو ضعيف شرق جنين وخربت محتوياته وسرقت عددا من تجهيزاته، كما قطعت أشجار زيتون في محيطه. تشهد مناطق واسعة من البلاد تغيرا حادا في الطقس اعتبارا من نهاية الأسبوع، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد وسط تحذيرات من تشكل فيضانات وتعطل حركة المرور. وبحسب الراصد الجوي، يبدأ هطول الأمطار خلال ساعات الليل بين السبت والأحد ويتركز خصوصا في المناطق الساحلية الشمالية وتل أبيب الكبرى والسهل الساحلي الجنوبي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. في القدس 22 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 24، طبرية والناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 27، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

좋았어. 너무 너무 재밌었어.